أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وأكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلاً عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الداخلية تكشف للمملكة عن وجود مليون سوري في الأردن، 76 ألفاً منهم في المخيمات. وزارة الداخلية تؤكد للمملكة أن 272 ألف سوري ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وليلا يكون الطقس لطيفا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدلل لما بتبرد والبيت اللي بابه دايما مفتوح. أي حدا بيزور الأردن، أي مغترب بيرجع بيدخل على الأردن، أول شيء بيلاحظه، أول شيء بيحكي عنه هو كرم الشعب الأردني وطيبته. ولو انت طلعت، اول شيء بيحكوا لك عنه الناس اللي انت رحت عليهم، البلد اللي انت سافرت عليهم، قديش هذا البلد الاردني مضياف. الاردني ممكن يكون راتبه يدوب مكفيه لاخر الشهر، بس اذا اجى عليه ضيف بيقوم بحقه، ويمكن يتدين ويذبح ويقوم بالواجب عشان لما يطلع ضيفه يطلع جاهز وحس بالاكرام. وهو لما يطلع ضيفه ويودع ضيفه يشعر بالطمأنينة، لأن الأردني ما برتاح سبحان الله إلا إذا حس إنه أكرم ضيفه. وإكرام الضيف ترى مش مجرد أكل، لا، لاقيني ولا تغديني، لأنه بشاشة وإكرام ومش برستيج، لا، هو طبع من طباع الأردني، لأنه الأردني شهم ونشمي. وكلمة نشمي منين إجت أصلا؟ كلمة نشمي باللغة العربية مأخوذة من شجر النشم، اللي هي شجرة هاي صفاتها إنها صلبة، صفاتها إنها قوية، صفاتها إن أغصانها صعب جدا إنك تكسر أغصانها. وهاي الشجرة مع قوتها ومع ثباتها بتعطي ظل وثمر. فالنشمي أخذوا من هاي الصفات اللي موجودة في الشجرة، ولاحظوا مين عند مين موجودة؟ موجودة عند الأردني. فالنشمي هو اللي بتلاقيه وقت الشدة، اللي بيعطي واللي بيستند عليه الضيف وصاحب الحاجة. شو بقول الشاعر؟ يأوي إلى مشمخرات مصعدة شم بهن فروع القان والنشم. يعني المحتار المضيوم الضيف يأوي إلى مشمخرات، يعني جبال مصعدة عالية شم بتلامس السماء، بهن فروع القان والنشم. هذا الشجر صاحب الظل. وهذا الكرم سبحان الله والإيثار اللي بنشوفه ببيوتنا اليوم وبنشوفه ببيت كل أردني مش غريب على الأردنيين، لأنه هذا امتداد لإرث عظيم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي إجا على النبي عليه الصلاة والسلام ضيف، دخل المدينة وطرق باب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، النبي بيسأل زوجاته كلهم، 9 بيوت بيودي سيدنا أنس بن مالك على 9 بيوت. سيدنا النبي تعرفوا شو يعني؟ يعني هو أغنى رجل في جزيرة العرب، لأنه النبي كان له 5 الغنائم، والنبي كان عنده مال كثير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق ماله ما يخليه. فالنبي بعث سيدنا أنس بن مالك على كل بيوته، أي شيء طعام نكرم فيه ضيفنا، بس الجود من الموجود. لكن كان جواب واحد ل9 بيوت، والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، ما في بأي بيت من بيوت النبي إلا مي. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت لأصحابه وقال لهم: من يضيف ضيفنا هذا؟ مين يضيفه الليلة، اليوم، الليلة؟ يرحمه الله. فقام مباشرة صحابي شهم نشمي اسمه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قال له: أنا يا رسول الله، أنا بضيف ضيفك. فسيدنا أبو طلحة مباشرة أخذ الضيف وراح لبيته، دخل على زوجته أم سليم، بيقولها بصوت واطي عشان الضيف ما يسمع ولا يشعر بالإحراج، بيحكي لها: هل عندك شيء؟ هون بنرجع لقصة الأردني اللي ممكن يتداين بس عشان يكرم ضيفه. بيقول: هل عندك شيء؟ يعني هو أخذ الضيف وهو مش عارف إذا عنده شيء ولا لا. فالزوجة شو بتقول؟ لا إلا قوت صبياني، أي في عشاء كنت مخليه للأولاد عشان قبل ما يناموا عشيهم، يعني يا دوب شوية أكل. فقالها أبو طلحة: ممتاز، خلي الأكل على جنب وهذول الصبيان نومي لياهم عشان ما يبكوا من الجوع، ولبكرة بفرجها ربنا. وإذا دخل الضيف الآن بده يأكل، اتظاهري إنك بتصلحي في السراج في الضوء واطفئيه، خلي الغرفة عتمة. ليش؟ عشان نقعد كلنا في الظل في الظلام، ويحطوا الأكل قدام الضيف، ويقعد أبو طلحة وتقعد زوجته أم سليم، ويحركوا أيديهم ويخابطوا بالصحون ويحركوا أفواههم عشان يبينوا أنهم بيأكلوا، عشان الضيف يأكل بدون إحراج، يأكل وهو مرتاح، يأكل لما يشبع. وفعلا الضيف دخل وأكل وشبع ونام،
وأبو طلحة وزوجته أم سليم وأولاد سيدنا أبو طلحة كلهم باتوا في هاي الليلة جعانين. النبي عليه الصلاة والسلام ثاني يوم بيستقبل سيدنا أبو طلحة على باب المسجد. سيدنا أبو طلحة رايح يصلي الفجر فبيشوفه النبي عليه الصلاة والسلام بيسلم عليه وبيبتسم بوجهه وبيقول له يا أبا طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. انت الليلة انا تفكر خبرك مش عندي، خبرك عندي. جاء سيدنا جبريل يقول ان الله تعالى قد تعجب من صنيعكما، ونزلت في سيدنا ابو طلحة آية قال ويؤثرون على انفسهم، بيقدم الضيف على حاله ولو كان بهم خصاصة مع انهم ناموا جعانين لكن قدموا الضيف على انفسهم. وهذا الكرم العظيم سبحان الله لو ندور شوي في القرآن بنلاقي فيه نبي من أنبياء الله اسمه أبو الضيفان اللي هو خليل الرحمن اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم هو أول إنسان أسس غرفة ضيوف، أول واحد سمعنا بالتاريخ أسس غرفة ضيوف هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكان بيته إله بابين، طبعا كان إله بيت مستقل زوجته فيه وكان إله بيت هذا للضيوف، إله بابين، باب يدخل منه الضيف وباب يخرج منه. وكان عليه السلام بيخرج من بيته ويحاول يتلقى الضيفان ويخرج أميال يدور على ناس يضيفهم ويدخلهم على بيته. حتى في يوم الأيام زاروا الملائكة اللي كانوا جايين على هيئة بشر، والقرآن حكى لنا ووصف لنا كيف سيدنا إبراهيم أكرمهم بإتيكيت راقي جدا جدا جدا. اليوم بتطلع من آية واحدة 5-6 كلمات 20 أو أكثر أو 30 يعني فضل وأدب من أدب مراعاة الضيف. شوف ربنا شو بقول، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. بعدين ربنا شو بقول، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. شو يعني راغ؟ تعرف شو يعني راغ؟ يعني انسل بخفة وهدوء بدون الضيف ما يلاحظ أنه طلع، لأنه الأصل أنه المضيف يقعد مع ضيفه ما يتركه، ما يتركه وروح. فراغ إلى أهله، كلمة راغ يعني راح بسرعة ورجع. وجاء بعجل سمين، ما قال له أحط لك، لأنه ضيفك بتقول له شو رأيك أغديك، جعان بالله بالله عليك تغديت ولا لا، خلص عندك شيء حط ما تناقش. ليش؟ لأنه الضيف ممكن يخجل، مش راح يقول لك والله روح جيب لي وأكرمني إكرام عالي، لا، مباشرة راغ وجاء. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. شايف هاي الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فراغ فجاء، فجاء الفاء هاي شو تفيد؟ الترتيب والتعقيب، يعني إيش بسرعة. فجاء بعجل سمين. وفي آية أخرى بصورة أخرى قال فجاء بعجل حنيذ. شو يعني حنيذ؟ يعني مشوي على حجر. اليوم في مطاعم تقول لك عنا بنبيع حنيذ، حنيذ يعني هذا اللحم مشوي على الحجر الساخن الحامي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني سيدنا إبراهيم ما خلاهم يستنوا ساعات، الأكل كان جاهز، الأكل محضر مسبقا. تجاوزا إحنا عشان نفهم هيك بأقل كلمات مختصرة، يعني سيدنا إبراهيم كان عنده بوفيه مفتوح جاهز في أنواع أطعمة مختلفة وبيجيب. بعدين العجل يعني هو ما يربى عند الإنسان وما يدخر، تستفيد من حليبه بتحرث عليه، لا، سيدنا إبراهيم يقدم أحسن ما عنده. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، هذا أدب آخر، مش حط الأكل في بيت وهم في بيت قالهم يلا تعالوا قربوا عشان تاكلوا، لا، جابوا ووضعوا أمامهم لعندهم. وهذا من باب التقدير والتكريم، البيت اللي بكرم ضيفه هو بيت مبارك وهو بيت نبوي، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما نزل الوحي على رسول الله قالت له كلا والله إن الله لن يخزيك. طب ليش يا خديجة الله ما رح يخزي النبي؟ من الصفات اللي ذكرتها قال وإنك لتكرم الضيف، أنت اللي بتكرم الضيف، أنت بسبب إكرامك للضيف يا محمد ربنا ما رح يتركك ولا رح يخليك. فالدلة اللي بتغلي عنا وببيوتنا هي امتداد لسراج سيدنا أبو طلحة، والعجل الحنيذ تبع سيدنا إبراهيم هذا امتداد لكرمنا وشهامة الأردني. بدنا نحافظ على ضيافتنا ولا نستكثر اللقمة على ضيفنا عشان نتخلق بأخلاق النشمي فعلا، ونكون كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
هذا هاي حلقة اليوم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دلالة إيمانك، علامة إيمانك، كمال إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الله يجعلنا منهم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يضيفنا من عنده ضيافة حسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية، لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
5: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق وفعل الحق ونطق الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويمضون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها وعلينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بسم الله وعلى بركة رسول الله. أسعد الله صباحكم.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة صباحا من الأحد إلى الخميس إن شاء الله تعالى. أستقبل دائما اتصالاتكم ومتابعاتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 07846 31. يمكنكم المتابعة بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة وأيضا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب أيضا عبر عين أف أم. ودائما آخر الأخبار وما يهم الناس تجدونها عبر موقع الدار الإخباري المعني بالتحقيقات الصحفية. يعود الرماني في وأسعد الله كل هذه الصباحات. ولا تنسوا بسم الله توكلنا على الله يا رب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم بعد عنا فواجع الأقدار
1: يا رب،
0: واحفظنا وأحبتنا من كل سوء ومكروه
1: يا الله،
0: واصرف عنا البلاء قبل نزوله،
1: آمين،
0: والهم قبل حلوله،
1: آمين،
0: والحزن قبل وقوعه،
1: آمين.
0: اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام
1: يا رب،
0: واكتب لنا السلامة والعافية، ونجنا من مصائب الدنيا وتقلباتها،
1: آمين.

0: مثل أن أحتسب يا أكرم الأكرمين. يسعد صباحك يا أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: يسعد صباحك يا أخوي محمد وجزاك الله.
2: اللهم في هذا الصباح نسألك رحمة تهدينا،
1: آمين،
2: وعافية تكفينا،
1: آمين،
2: ورزقا يغنينا،
1: يا رب،
2: وبصيرة ترشدنا.
1: يا الله،
2: اللهم ارزقنا في هذا اليوم قلوبا مطمئنة،
1: آمين،
2: ونفوسا راضية،
1: آمين،
2: وأعمالا صالحة مقبولة،
1: يا رب،
2: واجعل يومنا هذا شاهدا لنا لا علينا،
1: يا رب،
2: واملأه بالخيرات والبركات، واصرف عنا الشرور والمكروهات. اللهم إنا نستودعك أهلنا وأحبابنا،
1: يا رب،
2: فاحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج همومنا،
1: آمين،
2: واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأكرمنا برؤية الفرج في كل أمر ضاقت به صدورنا.
1: يا رب العالمين.
2: اللهم
1: يا
2: اجعل هذا اليوم بداية ليوم مليء بالطاعات والفرح والرزق الوفير، واكتب لنا فيه كل خير، واصرف عنا كل سوء وشر.
1: جزاك
2: يا
1: الله
2: رب العالمين،
1: خير،
2: أسعد الله
1: الله،
2: صباحك
1: أسعد
2: بكل
1: الله
2: الخير.
1: صباحك بكل خير، الله يجزيك الخير وإياكم والجميع يا رب العالمين، يا رب.

في الكون حقيقة واحدة، إن تقربت من الله سعدت بأي ظرف تعيشه، وإن ابتعدت عنه تشقى بأي ظرف تعيشه. أسعد الله صباحك أخوي جميل الغبابش. يسعد صباحكم من الأغوار الشمالية، الله يسعد صباحكم ومساءكم يا رب العالمين.

0: بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دائما
0: اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده.
1: آمين
0: اللهم لك الحمد حتى ترضى،
1: يا
0: ولك
1: رب
0: الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال.
1: يا رب
0: اللهم احفظ الأردن ملكا وشعبا،
1: آمين
0: وقواتنا المسلحة الأردنية
1: آمين
0: وأجهزتنا الأمنية
1: آمين
0: من
1: رب
0: الفتن ما ظهر ومنها وما بطن.
1: اللهم
0: ألف
1: آمين
0: تحية إلى زوجتي وابني وابنتي في الحرم المكي. أسعد الله
1: الله يا
0: صباحكم
1: ربي
0: الأخ
1: يرجع
0: العزيز
1: لك ياهم
0: عامر
1: بالسلامة يا
0: الجود،
1: رب
0: صباحكم
1: الله يسعد
0: صباح خير
1: صباحك
0: وبركة يا
1: آمين
0: صاحب الخلق الطيب،
1: الله يبارك
0: أخوكم محمد المصري
1: الله يحييك
0: إربد.
1: الله يحييك أخوي محمد وسلم
2: صباح الخير
1: وبارك
2: سيد
1: فيك
2: عامر،
1: صباح
2: صباح
1: الورد
2: الخير لك وجميع الكادر جميع النشيط معك،
1: يلا
2: صباح
1: حييك
2: الخير المستمعين الكرام، الله
1: الله
2: يسعد صباحك يا رب، الله
1: صباحك
2: يجعل اليوم خير
1: يا رب
2: سعادة وبركة وطمأنينة،
1: يا
2: ويكفينا
1: رب
2: شر بني آدم شر اللذات.
1: آمين
2: الله
1: يا
2: يا
1: رب
2: رب
1: آمين
2: يجعل صباحك كله صباح خير وورد وبركة
1: الله
2: بندر
1: يسعد
2: المراجدة.
1: صباحك ونعم ونعم ونعم أبو المراجدة.

0: صباح الخير تاج الدين الانجادات لك اضحك ترى العمر تحسي الحسن.
1: الله يسعد صباحك اخوي عامر ابو محمد الحبيب، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله
0: يا رب يا
1: الله. اخوك ابو رجاء الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: ونعم ونعم ونعم يسعد صباحك.
2: اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. اخوكم محمد الحموري. يسعد صباحك ابو محمد والمستمعين الكرام.
0: يا سيدي يسعد صباحك.
3: عامر رجوب صباح الخير، كيف حالك؟
0: اشتاق لك.
3: حمزه الحراشه من المفرق.
0: هلا هلا
3: صباح الخير لك.
0: صباح الورد
3: ولقناتك والمعدين عليها.
0: يلا
3: صباح الخير لبلدنا.
0: اللهم امين.
3: صباح الخير للمفرق.
0: صباح الخير.
3: الله يقويك.
0: صباح الخير للمفرق والله.

0: صباح الخير أخوي عامر، صباح الخير المستمعين، معك محمد شمس. أصبحنا وأصبحوا من
1: الكل. أهلا محمد،
0: الله يرزقنا برزق الحلال ويبعد عنا كل شر
1: يا رب.
0: والله يربحك وفوزك ونجحك يا رب.
1: وإياكم والسامعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة.
1: آمين.
2: يسعد صباحك سيد عامر
1: الرسول، صباح
2: والعاملين على هذا البرنامج.
1: يلا حي
2: اخوك اسماعيل البريدي.
1: يا هلا يا اخوي اسماعيل،
3: الله يسعد صباحك سيد عامر. والله صوتك احسن من كاسه قهوه على الصبح.
1: الله يا رب،
3: والله بصحى،
1: الله يجبر
3: صوتك يا
1: سلام. الله يجبر بخاطرك.
3: الله يسعد صباحك، صباح طيب المستمعين جميعا
1: وصباحك.
4: اللهم اهدنا في من هديت.
1: آمين.
4: وعافنا في من عافيت.
1: آمين.
4: وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.
1: أشهد.
4: أسعد الله صباحكم، كل المحبة لكل الأحبة في وطن لا يعرف إلا المحبة. أحمد علي
1: عبد الله.
4: عبد الله
1: يسعد صباحك يا عمد.
5: يسعد صباحكم،
1: صباح
5: يسعدكم، صباح الوطن الجميل
1: وآية
5: الرزق للجميع إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب.
5: صباح الخير أخ عامر رجوب، أبو محمد والطاقم الفني إن شاء الله. الله يسر الأمور إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوكم إبراهيم الحجاج.
1: يا هلا يا أخوي إبراهيم،
3: يسعد عامر، الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك يا سيدي.
3: طبعا أنا بالإمارات ويعني يومي لازم الصبح يبدأ بصوتك.
1: الله يا ربي،
3: من أيام عمان حتى سيدي.
1: الله يكرمك يا سيدي.
3: صباح الخير للجميع وللأهل والآل خرفان تحديدا. الله يسعد صباحك.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم.

0: مثل بيقول عيش كثير بتشوف كثير. شو الغاية من هذا المثل؟ راح أقول لكم إياه كمان شوي.
1: صباح أستاذ عامر لك والكادر المحترم عندك بالاستديو لجمهورك الكريم.
0: ربي يحييك.
1: سامر عليان بحب أصبح عليكم وأتمنى لكم يوم طيب مباركا فيه بإذن الله تعالى.
0: يصبحك.
1: كل التحايا.
0: كل التحايا يصبحك وربحك. وزمان كانوا يقولوا يا زلمة احكي والحكي عليه مصاري أو عليه مزبوط ضرائب. أسع عليه مصاري بس في حكي ثاني بتاخذ منه مصاري. عيش كثير بتشوف كثير.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: الآن بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. كان

أسعد الله صباحكم مجددا. جتني رسالة بقولك مشروع ناجح وما بتوش تعب ولا بده جهد. اسمع هالمشروع شو هو. بقول لك احنا عدد سكان الأردن 11 مليون ماشي. بقول لك لو قمنا الصبح كلنا وبلشنا نحط لبعض لايكات على الفيسبوك كل واحد بيجيب انه 4 مليون 5 مليون والفيسبوك هيك بحاسبنا عليه انه بنرجع ننام. شو بدك على مني؟ لا حول ولا قوة.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. لو ايش قلت ايش كثير بتشوف كثير او بتسمع اكثر. بارح وصلتني رسالة بصراحة. الواحد ايام بوقف عند رسائل كثير, بس هاي والله وقفت عندها مبارح وبدي اقرأ لكم اياها مثل ما هي, مثل ما وصلتني. اسمعوها للنهاية واعطوني رأيكم فيها. استاذ عامر مساء الخير, انا عندي مستأجر متأخر علي بالإيجار صار له شهرين. تواصلت معه وقلت له يا زلم ادفع اللي عليك, يعني طلبت منه يدفع. قال لي اصبر علي لتسحب بنتي المصاري من التيك توك. ها اصبر علي لتسحب بنتي المصاري من التيك توك وبحول لك اياهن مباشرة. استغربت وسألته بنتك؟ قال لي يا زلم بنتي عمرها 6 سنين. بعد شوي سمعت صوت ازعاج وصياح عنده بالدار. رجعت رنيت له وبلغته انه يخفف الصوت. رجع قال لي والله للأسف بنتي وقعت وشكله ايدها انكسرت ان شاء الله سلامتها, والله مش عارف من وين بدي اجيب لها مصاري. اليوم يعني الواحد بطل يعرف. الطفل اللي عمره 6 سنوات هي اللي بتطلع مصاري من التيك توك, والابو قاعد بيستنى منها تدفع اجار الدار. معقول وصلنا يا اخوان لهون؟ وهل فعلا اليوم صار الطفل اللي عمره 6 سنوات مصدر دخل للأسرة؟ بجوز القصة أو هاي الرسالة ما بتوقف عند هاي الطفلة. اليوم كثير من الأهالي بيعرضوا أولادهم على السوشيال ميديا, اللي بيغني واللي بيرقص واللي بيحكي بطريقة بتضحك الناس, والأم اللي بتصور كل تفاصيل بنتها وهي رايعة على المدرسة وهي جاية من المدرسة وهي بتوكل وهي بتوكلش وهي بتلعب وهي نايمة. يعني وأحيانا بل مش أحيانا الكثير منها بيجيب مشاهدات ومتابعين ومصاري. اليوم روح على أولادكم كلهم, الأولاد الصغار من عمر 10 سنين بجوز أكثر شوي 12 سنة, وقعد أنتوا إياه بالصالون إذا حاطين التلفزيون هناك ماشي, أو اللي معاه جهاز لابتوب, أو أقعدوا مع أولادكم وكون أنت راقبه. راح يفتح التلفزيون وراح يحط على القنوات؟ لا. على المسلسلات؟ لا. على الرياضة؟ لا. وراح يحط؟ راح يحط على اليوتيوب. ولما يروح على اليوتيوب راح يحط على يوتيوبر محدد أو عائلة محددة. ليش بقولكم هذا الحكي؟ لأن أنا واحد من الناس بشوف أولادي بحطوا أطفال بأعمارهم بيعملوا يومياتهم وبحضروها كلها من أولها لآخرها. مرة قلت خليني أوقف أشوف هالقنوات هاي شو هي قنوات اليوتيوب. والله يا أخوان أقل قناة بأقل حلقة عليها 1,000,000 و2,000,000 و3,000,000 و10,000,000 مشاهدة, هذول العاديات. فما بالكم المشهورة اليوتيوب المشهور اليوتيوبر المشهور. اليوم هل الطفل أصلا بعمر 6 أو 7 سنوات قادر يفهم شو يعني مصاري؟ الناس تشوفه وتعلق عنده وتعرف تفاصيل من حياته. هل كل طفل اليوم عنده موهبة لازم تتحول لمحتوى؟ وهل لما المحتوى يبدأ يجيب مصاري بتتغير نظرة الأهل للموضوع؟ يعني بدل ما يكون الطفل بنبسط وبلعب وبأخذ طفولته وأموره طيبة, بصير عليه ضغط ولود من الأهالي إنه لا اطلع صور, إذا مريض بصوروه, إذا بجوح بصوروه, إذا بلعب بصوروه. يعني كل هذا عشان يجيب مشاهدات. ليش فتحت الموضوع الآن؟ لأنه الرسالة أجتني بهذه الطريقة. ليش فتحنا هذا الموضوع؟ لأن فتنا وبحثنا لقينا كثير في أردنيين بيستخدموا هذا الأسلوب. اليوم يم الأم ما عندهاش ولا إشي بهالدار، لا طبخ ولا نفخ ولا وظيفة ولا تربية أولاد ولا أي شيء، إلا أنها تحول ابنها أو بنتها لمحتوى حتى تجيب عليه مصاري. أنا اللي بعرفه إنه الأب هو اللي بيصرف مش الولد اللي بيصرف. بتعرفوا انه في عائلات وخلصوا شغلهم بس من وراء تصوير ولادهم للمحتويات وبيجيبوا عليها مصاري؟ ما بدي احكي اللي بيطلع بتهبل على التيك توك وبرقص وبترقص وحالته حالي عشان مصاري، فكونا منه. ولا قليل الحيلة اللي بيطلع بيصور هو عيلته وزوجته، فكونا منه. هذا فكونا منه. لا، انا بدي اسأل سؤال عن الأهل لما يحولوا ابنهم لمحتوى في سبيل المصاري. بتعرفوا شو اللي قهرني أكثر؟ منظمات حقوق الطفل هاي والسوالف اللي هلكونا فيها. حقوق الطفل، حقوق الطفل، حقوق الطفل، حقوق الطفل. وأذكر فيما أذكر، مرة كان في تعديل بتم يعملوه بمجلس النواب، بس الحمد لله ما مشى هذا التعديل، اللي إنه يمنع الأب يفتح تليفون بنته. ما شاء الله على هالسلافة. قال إيش؟ قال حرية. قال إيش؟ حرية. هاي المنظمات وينها؟ هاي المنظمات اللي بتتحدث عن عمالة الطفل، بتتحدث عن عدم تعلم الطفل، بتتحدث على حرية الطفل، وينها من اللي بيصير من الأهالي اللي قاعدين بيعملوا ولادهم محتوى؟ أي هو ابنك عارف عن حاله شو بيعمل يا زلمة؟ تركت كل شيء بهالدنيا وصرت تمسك لي هالتلفون وتصور لابنك شو بيعمل وشو بحط وشو بقيم. طيب سؤالي، هذا الطفل بكرة إذا خفت مشاهدات عليه شو ممكن يعمل؟ الأم شو ممكن تعمل؟ معقول صار عندنا أزمة أخلاق يا أخوان؟ احنا بتقولوا لي ليش في تفكك؟ ليش الولد بطل يرد عمه؟ ليش بعض الأسر ما فيها تماسك؟ ليش بطل الواحد يهتم غير بدفتر العيلة تاعه؟ واضح، كل واحد لحاله، كل واحد بيشتغل لحاله، وكل واحد بيبني لحاله. على عينه وعلى راسي يا أخي، ابني وعمر والله يرزقك. بس يا رجل في ما ينفع الناس يا رجل. بكرة انت لما ابنك بده يكبر، هذا يكبر يقولك يا ابا انت شو عملت بحياتك؟ تقول والله يا ابا كنت اصورك محتوى. ولا هذول البنات مش كله بنت بأبيها معجبة؟ شو ابوها بده يقولها؟ والله يا ابا امي كانت عامليتك محتوى. شو بتعلمه يا زلمة؟ يزم شو بتربيه؟ يزم على اي ثقافة بتربيه؟ بعدين احنا بعض الناس مالها انجنت في سبيل المصاري بيعمل كل شيء، كل مستعد يعمل أي شيء في سبيل المصاري يا زلمة. بعرف إنه المصاري مهمة، بعرف، والمال والبنون وزينة الحياة، والله بعرف. بس إحنا ما وصلنا لهاي المرحلة إنه الواحد يتخلى عن قيمه في التربية لأبنائه، ومنزعل لما يطلع الأولاد اللي بقول لك ابني صار معاه سمنة مفرطة، اللي بقول لك ابني بطل يشوف، اللي بيقول لك ابني حركته الجسدية والبدنية صارت خميلة، اللي بيقول لك أطفالنا أبصر وينهم، اللي بيقول لك من وراء هالشاشات الأطفال إذا كان عمره أقل من سنتين ممكن يصيبوا نوع من أنواع الصرع. شو في سبيل؟ شو في سبيل نصوره؟ خلينا نرجع زمان أحسن. والله العظيم زمان كنت قال لما تنزل صورة لابنك وابنك عادي أقل من أي مثل أي طفل، قال بحكوا معاك بالله لا تنشر صورته من العين، وابن عادي يعني عادي مثلي مثله مثل أي ولد، قال بالله لا تنشره من العين. مش هيك كنا نقول؟ الآن لا، الآن بيصوروه بحطوه بيقوموه حالتهم حالة. على شو يا زلم؟ عشان مصاري. ولو أهم إشي بيتك يا رجل، أهم إشي أسرتك، أهم إشي طفلك. هذا طفلك بتكيش تربيه؟ كيش تخلي زلمة؟ صباح الخير يا صهيب.
1: صباح خير استاذ عمر، والله قاعد اسمعك وضحكت على انه نوعيه التربيه شو بدك تحكي لاولادك لما تكبر عشو ربيتك.
0: اه والله
1: احنا مشكلتنا استاذ عامر اول شيء صبحك بالخير
0: وصبح
1: كل المستمعين بالخير ويعطي هالبلد كل خير لانه بلدنا والله بلد خير
0: الحمد لله يا رب دائما.
1: احنا في عندنا مشكله، مره كتبت ورقه بحثيه.
0: اها
1: تمام. احنا مشكلتنا بلشت بال 2006 استاذ عامر.
0: اها.
1: احنا من داخل عندنا مفهوم الفيسبوك وتطور مع ثورات الربيع العربي واكتشفوا انه ذو اهميه. أه. تمام. واكتشفوا انه مصدر دخل وا وا وا. كان في عندنا سوء اداره من الجهات المعنية في مواكبة هذا الشيء. احنا حطينا قوانين للي بيغلط عليه، ما حطيناش قوانين استخدام.
0: اها
1: وصلتك استاذ عامر؟
0: وصلتني. كمل بالله الورقة البحثية. والله انا اسمع يا صهيب، والله كل شيء علم كويس، كل شيء فيه علم كويس. كمل الورقة البحثية.
1: نصها كالتالي، احنا اصبحنا بفجوة الكترونية ما بين 2006 لحد 2015-2016 لم تستطع أي حكومة أو أي مسؤول أردني ذو علاقة بالتربية والتعليم بشكل حصري أن يجعل الأخلاق أو البوصلة الديمغرافية اللي هي الشرق أوسطية الأردن كأردن إنه يحط صبغة أردنية على الرقابة. إحنا مشكلتنا بس مش رقابة، مشكلتنا إنه حتى بالمدارس يجب وضع مادة سوشيال ميديا لتفقيه الطلاب.
0: إحنا المشكلة حاطين مادة يا صهيب.
1: احنا مشكلتنا تربويه واخلاقيه، احنا اصلا ما لقيناش. ما هو اذا ما كانش في رادع الكل بتصرف على هواه.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: قله الرادع هي اللي بتسوي العجب.
0: صحيح.
1: قال يا فرعون من فرعون؟ قال ما لقيتش حدا يردني.
0: صحيح.
1: واحنا بطبيعتنا البشريه احيانا، مش احيانا دائما، نخاف من العقاب.
0: حتى تفوق ابنائنا علينا بالسوشيال ميديا وبالتكنولوجيا.
1: والله بنتي عمرها 3 سنين مرات قاعدة يعني يا دوب بتضبط الحكي، تحكي لا مش هيك، بتفتح على سيرش تبع اليوتيوب تحكي حكي عشان تطلع، وهي 3 سنوات تصور.
0: اه طبعا. الله يسعد صباحك يا سهيل.
1: يعني في قناة واحدة لواحدة طفلة بحرينية اقسم بالله مؤذية، عليها 50 مليون مشترك.
0: وفي شيء اخر لطفلة ثانية، هذه الطفلة تخيل عمرها بالسنوات بتمثل بانها يعني متزوجه وحامل، تخيل. طب هذول اطفال شو فاهمين بعد
1: الورقه البحثيه؟ انا بنيت اساسها على انه احنا كان في عدم، في سوء في اداره السوشيال ميديا من اول ما ظهرت. حكوا ظاهره بتنتهي، لكن هي ظاهره امتدت واستشرت وسوت العجب.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا صهيب وشكرا لك، ويا ريت تزودنا بهاي الورقه البحثيه يا صهيب. محمد صباح الخير يا محمد.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي صباحك.
2: صباحك والله.
0: الله يحييك. تفضل يا محمد.
2: والله حبيت اشارك انا معاك بالموضوع السوشيال ميديا.
0: تفضل خيو.
2: انا عندي 5 بنات الله يخلي لك.
0: الله يخلي لك يا رب.
2: عندي 2 في المدرسه و3 يضل توم وواحده صغيره.
0: نعم.
2: فكلن على اليوتيوب، يعني ما فيش يعني على البرامج هاي تاعت البنات.
0: اه طبعا، وعلى اليوتيوبر وكيف بيمشوا يومياتهم وبعملوا حفلات.
2: يعني انا حاولت اني بشتى الطرق اني ابعدهم عن هاي القصص، يعني حاولت العب معاهم رياضه، تمارين، شغلات زي هيك تسلاي، بس يعني شويه بلشني ابعدهم عن اليوتيوب.
0: يعني صار
2: بس يعني اروح من الشغل تلاقيهم ايش، يلا يا بابا تعال بدنا نلعب. فهاي يعني الشغلة كويسة لهن، يعني بتفتح مخ.
0: يعني محمد اليوم إذا الأهالي هم بيكسروا هذا الحاجز، الأبناء ما بيروحوا على اليوتيوب، يعني إذا كل يوم أنت خصصت لهم ساعة تلعب أنت وياهم تدرس أنت وياهم، بتقبلوا بسرعة ولا بدأ وقت بدك وقت؟
2: لا لا على السريع بتجاوبوا، لأنه فيش يعني فيش حدا يقولهم تعالوا، أنت فاهم؟
0: صحيح.
2: يعني الأب في شغله والأم في شغلها.
0: صحيح.
2: لما تيجي تروح على البيت أنت بتكون مثلاً تعبان مش قادر تتحرك، فلا بدك أنت يعني تخصص ساعة مثلاً هذول بس لأولادك، يعني تقعد معاهم تلعب معاهم تسمعهم شو بيحكوا شو عندهم شو سويتوا في المدارس اليوم شو عملتوا.
0: صحيح.
2: فينا جامعين راح زي هيك. فهذا الشغلة يعني هم لحالهم بيصير يقول لك يا بابا تعال نروح نلعب، تعال يا بابا نطلع مثلا على السطح، تعال يا بابا نطلع حل حديقة، عرفت علي زي هيك.
0: الله يسعد صباحك، وهذا والله حل، والله انه هذا حل. جزء من الحل، بديش اقول لك الحل كامل، جزء من الحل اقل ما فيها انه انت، بقول لك بتعرف قدرات ابنك الذهنية والعقلية والفكرية.
2: 100%.
0: الله يسعد صباحك يا محمد، شكرا لك.
2: حبيب والله عمر.
0: الله حييك، روح موجزة بالطبع.
2: في أبو عم عامر.
0: هلا يا سيدي.
2: في صديق صبري بده يشارك في بالموضوع هذا.
0: أعطينا صبري. هاي. تفضل يا صبري.
3: الله يسعد صباحك سيد عامر.
0: هلا يا سيدي وصباحك يا رب.
3: صبري أبو جماعة.
0: ونعم.
3: ونعم بيك، كيف صحتك؟
0: يسلمك بارك فيك.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
0: وصباحك يا خير صبري.
3: صديقي شوف، هو الرك كله مش على الطفل، الرك
0: على الأهل.
3: الأب وعلى الأم.
0: صحيح.
3: تمام، أنا عندي بنتين الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخلي لك يا رب.
3: عندي الكبيرة صف خامس والصغيرة صف ثالث.
0: أها.
3: الحمد لله. أنا شوف أي شيء تواصل اجتماعي أو كذا، إحنا أنا عندي بالبيت ممنوع، لايبات ألعاب ممنوع.
0: أها.
3: أنا عندي متفوقات بالمدرسة الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: يعني أنا إذا روحوا على البيت دراستهم كذا زي هيك، إذا في فراغ مثلا رسم بس.
0: بس رسم.
3: بس.
0: الله يجزيك الخير، خلي لك البنات يا رب العالمين. الله يجزيك الخير. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وأكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلا عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الداخلية تكشف للمملكة عن وجود 1,000,000 سوري في الأردن، 76,000 منهم في المخيمات. وزارة الداخلية تؤكد للمملكة أن 272,000 سوري ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية،

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
8: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا، وببدأ مع شيرين. صباح الخير شيرين، تفضلي.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا ست، صباح الخير، الله يحفظك بارك فيك.
1: الله يسعدها الصباح يا رب.
0: وصباحك يا رب.
1: والله أنا بسمع الموضوع وأنا في السيارة، فيعني هو الموضوع يعني يمس كل أم صراحة. مؤذي نوعا ما، فأنت بتستشعر يعني قساوة الدنيا على هاي على هذول الأطفال. نحن أستاذ عامر صراحة وصدقا في تمحور وتغير كبير في منظومة القيم والأخلاق عنا. الأردن معروفة يعني من زمان بأنها دولة محافظة. إحنا بنستغرب الآن، بنستهجن كل فعل شنيع ممكن نشوفه في الشوارع. يعني ليه؟ لأن الأردن دولة محافظة، يعني ما اعتدنا على قيم مشبوهة أو تصرفات لا أخلاقية. يعني ربينا على هذا الشيء. الآن بيسألوك ليش بتحنوا للماضي؟
0: صحيح.
1: ليش بنحل الماضي؟ إحنا بنحل الماضي لأنه ربينا صح،
0: منظومة أخلاقية،
1: أخلاقية كانت زي ما تحكي 100%.
0: صحيح.
1: بيطلع الصغير على هالدنيا بيصوم بيصلي، بيشوف أبوه بيصلي بيتعب بكد بهالحياة. الأم كانت بتلعب دورها صح في البيت، مربية فاضلة، بتنتبه لأولادها، بتعزز القيم الأخلاقية فيهم، تدعمهم، تنتبه للبنات.
0: صحيح.
1: لذلك كانوا يحكوا تربية البنات أدق والأولاد أشق. لذلك نحن نحن دائما في حالة حنين مستمر للماضي. أنا كوني تربوية ويعني وبشوف في الميدان كيف أولادنا وبناتنا تغيروا وتحولوا، نحكي إحنا ما كنا هيك يعني، وهذا الجيل كله مش المفروض يكون هيك. دخل علينا كثير من القيم الخارجية بحجة الحرية الشخصية، الانفتاح، التطور، العلم إلى آخره، الانفجار المعرفي. والله يعني إحنا أخذنا جانب كبير من الجوانب السلبية في هذا الموضوع، انعكاس يعني سلبي على أولادنا وبناتنا.
0: طب أستاذ شيرين، هل فعلا هذا اليوم اللي منشوفه من خلالك أنت تربوية وأم وسيدة وبتشوفي من مشاهداتك، هل هذا ما يسمى التربية الحديثة يعني؟
1: لا والله، هذا بعيد كل البعد عن التربية الحديثة. وأنا لا أنكر التربية الحديثة بكليتها، نحن نأخذ يعني ممكن نأخذ الجوانب الإيجابية اللي ممكن تليق بمجتمعنا، يعني ممكن تنعكس انعكاس كويس على أولادنا وبناتنا، الإشي اللي بيفيدنا. إحنا بحجة التربية الحديثة صرنا بنأخذ كل شيء، كل قرار،
0: للأسف. صحيح.
1: للأسف كل ما هب ودب بنحاول إنه نعطيه هذا الثوب الجميل المنمق، نحكي تربية حديثة. التربية الحديثة مش هيك يا جماعة، التربية الحديثة مع الحشمة، مع الستر، مع القيم الأخلاقية، مع التهذيب في الكلام.
0: صحيح.
1: مع إن أستاذ عامر زمان يعني ونحن أجيال يمكن كان العم له سلطته على أولاد الأخ وأولاد الأخر.
0: والله الجار كان له سطوته، والله الجار كان له سطوته.
1: نعم صحيح، كان يعني بنحترم.
0: صحيح.
1: كان الجيل السابق يحترم ويقدر مكانة هذا العم. الآن تعا احكي لواحد ولا لوحدة فلان عمك ولا فلان خالك، يعني صار البيت منغلق على الأم وعلى الأب في تربية الأبناء. يعني ويا سلام لما كان لو تكون الأم آسفة لهالكلمة غير واعية، فتخيل شو رح يطلع. أنا ينشأ عندي أولاد وبنات.
0: صحيح.
1: للأسف هذا أستاذ عامر بنشوفه بالشوارع والله. يعني
0: الله يجزيك الخير. بالعكس والله، والله حديثك والله إنه مثمر. الله يجزيك الخير.
1: الله
0: يجزيك الخير. لأنه
1: والله أنا بحكي من قسوة
0: والله بعرف ومن مشاهدة
1: والله
0: ومن
1: حسرة.
0: والله بعرف. الله يجزيك الخير يا أستاذي. الله يجزيك الخير.
1: يعني أنا سمعتك قبل فترة على برنامج تلفزيون كنت تحكي إحنا لوين وصلتنا القيم الأخلاقية.
0: للأسف
1: انحدارها. ليه لوين يا أستاذ عامر؟ اللي هو زوج بيصور مقاطعه من غرفة النوم. يعني إحنا وصل فينا كمجتمع أردني، أنت كزوج بتصور فيديوهاتك ومقاطعك من غرف النوم، وأنت بتطلع بنتك الصغيرة علشان بتجيب مردود مالي. أولادنا بيقلدوا تقليد أعمى. يعني هاي البنت الصغيرة اللي بالإمارات، يعني صار في عندهم هوس، ماما يحكوا لي ماما بتدخل كذا كذا كذا مليون، ماما خليني أصير زيها. إحنا بنقلد تقليد أعمى. والله أنا يعني يا ريت بيكون إلنا كلمة على
0: وغير يا أستاذ، غير هالفيبات الجديدة اللي بدخنوها صارت نوع من أنواع العادة أكثر ما تكون. يعني بس هيك إنهم بدخنوا بنات صغار بدخنن
1: رغبتهن زي القلادة.
0: للأسف
1: بشوف بعيني.
0: للأسف للأسف. الله يسعد صباحك أستاذ شيرين. معنا أخونا بشير من السلط. صباح الخير يا بشير.
2: صباح الخير أستاذ، كيف حالك؟
0: هلا يا سيد، الله يحفظك وبارك فيك.
2: مواضيعك شيقة، واليوم الموضوع هذا مهم جدا وخطير جدا.
0: والله أنا هالرسالة يعني اللي إجتني يا أخويا بشير
2: مؤلمة جدا.
0: والله مؤلمة. قال كيف بستنى تطلع البنت مصاري من التيك توك؟ يا رجل معقول؟
2: يعني هاي بظل شو ظل نحكي فيه؟ تعرف أستاذ عامر أنا إيش بشبه هذا المواضيع؟
0: نعم.
2: السوشيال ميديا هذا هو الأعور الدجال في هذا الزمن. الكل متابع له، ناس الأحداث، ناس الأسرة، ناس الأطفال، يعني بالبيت هذا اسمه تباعد اجتماعي وليس تواصل.
0: صحيح.
2: هل يعقل أنا أدور على جار بيتي من خلال أستنى بنتي ولا ابني يجيب مصاري على مواضيع تافهة جدا وسوشيال ومشاهدات ومتابعات وتيك توك يدفع؟ هل هذا معقول؟ لهذه الدرجة احنا وصلنا؟
0: والله أحيانا يا أخوي بشير أحيانا تجيك رسائل، بتعرف أني بكذب حالي، بقول لازم هاي مش مستحيل بالأردن، والله إني بتردد، بس والله أحيانا بنشر شيء من باب الفائدة، والله بس من باب الفائدة.
2: طبعا هذا أكيد باب الفائدة والعبرة، لكن هسه في عنا أساليب، في أساليب تدريس وفي أساليب تأسيس.
0: صحيح.
2: هل الطفل تأسف صح؟ هل الطفل تأسف أو إنه أخذ أسلوب دراية اجتماعية ووعي اجتماعي وثقافة اجتماعية ولو كانت يعني محدودة على صغر سنه؟ نستناه والله يا ابن الحلال إنه التلفزيون الليل نهار شغال، حتى برنامجك المسائي كنت أكيف وأحضره، وهلا أنا بحضر برنامجك الصباحي. هل يعقل لهالدرجة إحنا وصلنا؟ إلى متى؟
0: والله للأسف. والمشكلة بكرة هذا ابنك لما يكبر شو بدك تعول عليه؟ يعني شو بدك تعول عليه؟
2: حكي كان ابني قبل، أنا بحكي عن نفسي. كان أبوي معول عليه كثير والحمد لله إن نجحنا،
0: الحمد لله،
2: وتوفى هو يدعينا
0: الله يرحمه.
2: أما الآن أولادنا الآن يا شيخ ما ظلش غير وقفوا قدامنا زي المصارع.
0: وبرادتك شو بقول لك؟ مفلان صحيح والله انك صادق.
2: معناته هذا الاعور الدجال في هذا
0: العصر. انا بسمي الله المستعان. الله يجملها بالستر دائما يا اخويا بشير وللجميع. ابو جاد صباح الخير.
3: ابو سعد صباح الخير.
0: هلا يا اخوي، سعد صباحك.
3: كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويحفظك.
3: ابو محمد انا عندي شغلتين صغار.
0: تفضل.
3: الاولى كنا زمان على جيلنا كنا اسمها وزاره التربيه والتعليم، كانت التربيه قبل التعليم. اليوم شو تتوقع من طلاب بشوف استاذهم قاعد بدور على لايكات وبدور على منصات يدرس طلاب وروح افتح اليوتيوب حل المسألة هاي وحل سوي الأمور هاي. الشغلة الثانية صارت معي شخصية، أنا في عندي ابن أخت
0: تمام
3: قدم توجيهي على الأونلاين. طبعا التوجيه اللي قدمه كلياته طبعا أكيد عن طريق الشات جي بي تي والشغلات زي هاي، وجاب معدل 98. قاعد بطالب أهله يصير دكتور هو مضيها على البلايستيشن. طب احنا اليوم مشكلتنا مش باليوتيوب، احنا مشكلتنا بالعزل بالإشي الجاي لسه بالإي الجاي هذا. هذا الاي اللي بكره بيخلي اولادنا بطلوا شغله، حتى مخهم بطل يفكر، كل شيء حل عنده موجود، كل سؤال بساله اياه بيجاوبوا اياه بالطريقه مش الصح. لو وقفت على اليوتيوب يا ابو محمد كان امورنا لسه سهله. الله يسترنا من الجاي ويستر هالجيل الجاي.
0: اللهم امين. اللهم
3: من عد من طريقه استخدام السوشيال ميديا وصاطع بس.
0: الله المستعان يا ابو جاد، والله كلام زي والله العظيم. نسبه التفكير صفر
3: طبعا، لان اليوم انا بفكر، انا بسال وباخذ الجواب. يا عمي اذا وصل فيه الجواب اني اسال عن دواء، اسال عن مرضي على الشات جي بي تي، طب شو فايت الدكتور عندي؟ طب هذا بكره بده يصير دكتور، بكره بده يسال الشات جي بي تي كيف بده غزل الابره.
0: الله،
3: طب من وين بلش؟
0: والله لازم نبلش فيها يا ابو جاد، قسما بالله العظيم. معتز صباح الخير من غوار.
4: يسعد صباحك استاذنا.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
4: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: يعافيك خيو، طول عمرك
4: استاذنا. والله بالنسبه للرساله اللي وصلتك، يعني احنا نمسك التلفون بتحضر على الفيس انضرب هالقرد بتحط لايك بتحط، اما التيك توك هذا اللي بيحضر فيديو بدفع 300 و500 دينار، طب ليش دفعهن؟ ومين هذا اللي دفعهن؟ وشو الهدف انه دفعهن؟
0: والله يا اخوي هاي اختلفت الامور، في ناس بتقول لك غسيل اموال
4: 100%،
0: هيك في ناس بتقول انه في جزء منها غسيل اموال،
4: وفي جزء غسيل اموال، في جزء ثاني انه يطمع الاطفال ويطمع البنات انه يعملوا شغلات والسلوك مش مزبوط.
0: للاسف صحيح.
4: والله المستعان استاذنا.
0: الله المستعان، الله يكرمك ويبارك فيك يا معتز.
4: يسعد
0: صباحك. هلا يا اخوي احمد، صباح الخير يا احمد.
5: صباح الورد. كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، طول عمرك.
5: استاذ عامر، انا حكيت معك قبل اسبوع عشان موضوع التربيه والتعليم، وان شاء الله انه مكالمتنا كان لها اثر ايجابي بين هالناس.
0: ابو عباده
5: سيدي،
0: ها كيف اعرفك؟ الله يسعد صوتك حالك. والله كان لها اثر كبير.
5: طبعا طبعا سيدي، وانا انا
0: تعرف ليش تعرف ليش ابو عباده؟
5: نعم سيدي،
0: لانه الحق الكل بيسمعه.
5: صحيح سيدي، صحيح صحيح، وبعدين اعتبرونا من العامة، احنا من العامة خلينا نظل وذو الاختصاص خلينا نشتغل واحنا بنتولف على
0: كيفنا
5: سيدي.
0: لا ابو عباده انت ما برو عليك شيء. طب خليني استفيد من تربيتك يا ابو عباده، اسالك طيب سؤال معلش. انا اللهم صل وسلم،
5: انا بعطيك تجربه بسيطه في دقيقتين
0: سيدي. انا هذا اللي كنت اسالك عنه.
5: احنا سيدي من الكرك، لكن عشنا في منطقه جبل النصر، وهي منطقه شعبيه ومنطقه راقه ورائعه من مناطق عمان الجميله.
0: نعم.
5: لكن هي فيها من جميع الاجناس. نعم. والدي رحمه الله عليه، الحاج عقله الشمالي الله يرحمه،
0: اللهم امين، اللهم امين،
5: كنا نلعب يعني بامثله بسيطه، كنا نلعب دحاحيل في الشارع وقلول.
0: صحيح.
5: وفي من تعارف بصير هالولاد اشتباكات وشويه فشو سوى؟ جاب زميله شاكوش وطلع على السطح فوق على سطح الدار تبعتنا، وحفر جوره، قال يابا لعبوا قلول على السطح وشكوا في الشارع. تمام سيدي؟
0: تمام.
5: وعلكوا صاحبين جيبوهم معاكو.
0: أيوه.
5: تمام. لما كبرنا شوي يسوي الاولاد سله في الحاره يلعبوا عليها فطم وسله. طلع علينا من فوق في مشاكل، في وشراح فصل عند الحداد رينج سله وحط لنا اياه على السطح وصرنا نلعب على السطح، قال جيبوا صاحبين معاكم. لما كبرنا شوي وصرنا شباب سيدي، وين رايح يابا؟ بدي اروح مع صاحبي. يابا اعزم لي صاحبك، جيب لي اياه خليني اشوفه. يعزم صاحبي اصحابنا ويسوي لهم اكل يسوي لهم كذا، قول لي هذا مشي معه وهذا لا تمشي معه، هذا مشي معه وهذا لا تمشي معه. الان هاي سيدي انا اللي بسولف في قواعد التربيه الصحيحه اللي انا لاحقا طبقتها على اولادي الشباب، اللي انا صار بيقول لي يابا، بقول له يابا وين رايح؟ بقول له مع اصحابي. منين هو صاحبك يابا؟ منين هو؟ شو شكله؟
0: ايوه.
5: اجيب لي اياه على الدار، صرت اجيبه على الدار عندي واقعد انا وياه اطمن لاصحاب اولادي وامشي. في مجال التكنولوجيا يا استاذ عامر،
0: أيوة.
5: يا استاذ عبد العزيز، انا طبعا تجربه والدي، هاي تجربه والدي ومعه تجربه عمي الصحيح، في لي عم نفس التجربه مع والدي بنفس طريقه التربيه. انتجت عنا عندنا وعند دار عمي 6 اطباء، وانتجت عنا حوالي 8 مهندسين، وانتجت عنا طيار، وانتجت جيل كان في قسوه شوي بالتربيه، لكن احنا الان انا بطبقها على اولادي. اولادي مثلا انا على التوجيه اعطيتهم تليفون، انجح توجيه خذ تليفون ذكي. بدك اي شيء عندك ديسكتوب في البيت مارس فيه اللي بدك اياه.
0: طب خلينا اسالك
5: الوقت الحالي،
0: خلينا اسالك
5: عن... سيدي
0: الان في ناس راح تشو تقول لك طيب ابنك ما هو بكره بده يشوف هالناس شايل تليفونات اللي هو بده يشعر بنقص، شو بدك تجاوبه؟
5: والله أيوة. ابنك سيدي لما يكون محترم، انا مثلا ما تجربتي انا مثلا
0: أيوة.
5: انا اولادي ما احتاج انه فلان معه تليفون مالته، عادي جدا بالنسبه لهم الامور عادي جدا. نجح خذ تليفون محترم الله معك. وحتى سيدي وحتى الان لما مسكوا تليفون الذكي بجوز صار عمره 18 او 20 سنه، المفروض انا ما اتذكر، خلص شب اتركه. انا على صوره الواتس بوجهه، بقول له يا بصورتك على الواتس حاسس انها مش مضبوطه، خلي صورتك الناس لما تفتح عليك تحس انك شخص محترم، خلي الناس تحس انك مقبول عندهم.
0: ابو عباده انت ماشي معهم بكل
5: الايام هاي.
0: ابو عباده منين بدك تجيب واحد الان ماشي مع اولاده بكل هذه التفاصيل، حتى خرج اطباء ومهندسين وطيارين هو اولاد عمه، انه ابوه حتى اللحظه بيفتح الواتساب اذا شاف صوره ابنه مش ولا بد بقول له يابا لا غير صوره الواتساب، حتى الانطباع الاول بيشوف لك الصوره تكون شكل غير
5: محترم.
0: منين بدي اجيب هذا منين بدي اجيب الناس كلها هيك؟
5: سيدي والله موجودين، انا ما بحكي عن حالي، انا بعرف ناس كثير محترمين وبربوا اولاد اكيد اكيد. اقول لك شغله، 70% من المجتمع الاردني ناس محترمين وخاصه
0: الحمد لله
5: بالعشائريه بربوا اولادهم بطريقه صح، وانا مبسوط جدا على المناظر اللي قاعد تنتشر من شبابنا بالاردن وبالكرك، عفوا بالكرك بالسلط
0: بالكرك،
5: بيرتدوا زي الاردن المحترم، بيشاركوا بطريقه محترمه
0: الحمد لله.
5: التربيه سيدي احنا مشكلتنا يا استاذ عامر ايام انه الابناء قاعدين بربوا الاباء، الابناء بتحكموا في الاباء بالدلع بالدلال بالزعل بديش ادرس بديش.
0: هذا خطا الاب ولا خطا الابن؟
5: خطا الاب طبعا سيدي، شخصيه الاب داخل البيت وشخصيه الام. يعني انا مرات انا زوجتي زي فاضله موظفه
0: ونعم.
5: موظفه لكن سيدي تتابعك كمان كمان تفاصيل أولادي بأدق الدقة، وأنا أكيد معها سيدات كثير من المجتمع العاملات
0: اللي
5: تجوز بس تروح من البيت أهمها الأول والأخير أولادها وبيتها
0: أبو عبادة
5: دراستهم ونظافتهم وأمورهم.
0: خليني أسألك سؤال معلش، الآن شو بقولوا لك؟ ما هو الأبو يلا يلحق والأم موظفة يلا تلحق على وظيفة تولى على شغلها، فبالتالي الطلب اللي بده يطلب الولد حتى لا يحس يشعروا انه عندهم يعني في نقص من قبلهم مع اولادهم، كل شيء بيعملوه مباح.
5: لا سيدي لا لا سيدي لا سيدي هون انا بقول لك يعني أيوة. احنا على مستوى احنا اقول لك احنا مش مثاليين جدا، يعني مثلا الاولاد كل واحد يقعد بغرفته او كذا وكذا، لكن انا بجمعهم تعالوا خلينا نقعد نسولف فكنا من التليفونات خلينا نقعد نحكي
0: نتغدى سوا،
5: شو مشكلتك شو مشكلتك اليوم، شو عندك، كيف يومك، كيف اخبارك، كيف الامور، بنحكي بنسولف. الان سيدي لا تقول لي الابناء، الدور الاول والاخير على الاب. يعني احنا واحنا صغار سيدي ما كنا همنا الدراسه وبس، ابو مثلا اكيد الكل انا بحكي
0: ما كان يشتغل صحيح
5: يعذرون يعذرون المستمعين، انا ما بحكي عن تجربه شخصيه، انا بحكي عن تجارب مئات الالاف من الاردنيين. يعني كنا واحنا بهالمدارس نيجي ابوي كان يعمر نحمل معه تراب ونحمل معه طين على 7-8 يتغسل وتقعد تدرس او تقوم شغله. الايام هاي سيدي انا بعيد الجمله انها خطيره شويه، الابناء هم اللي قاعدين بربوا الاباء، لانه الاباء صارت الام بدها تريح حالها ما بدها تحكي مع الاولاد، ترمي هالتليفونات ولا ترمي هالاجهزه بين ايديهم وخلص كل واحد بلشان في حاله. انا بقول هذول خطايا في رقبتكم، خطيه في رقبه كل اب وام، كل واحد مش منتبه لاولاده، كل واحد مش منتبه لتربيه ابنائه ومتابعه ادق التفاصيل عندهم، ادق التفاصيل لبسهم لما يطلعوا من البيت. انا بقول لك انا شباب بدي ارجع حالي والله اني براقب لبسهم، لبسك مش مظبوط، طريق التار مش حلاقتك مش مظبوطه، ليش ليش ليش ليش صادق. احنا ما نكون عدم اخذ الرجل، اذا ما كان رجل في بيته ما راح يكون رجل برا بيته.
0: ابو عباده
5: ولا انت عدم اخذ بتكون زي ما بيقولوها جوا ارنب وبرا على الناس كنا حكون فيك
0: والله يا ابو عباده. ابو عباده والله تصديق لكلامك.
5: نعم.
0: وهي تجربه شخصيه.
5: نعم.
0: كنت صغير طلعت موضة إحلاقة المارينز. بتذكر هاي على الصفر وفوق 1 أو 2 أو 3
5: عننز عننز اسمها.
0: والله والله يا أبو عبادة هاي قسم بلا ثلاثة أيمان ما فت الدار إلا لما كان حياة أبوي نايم.
5: نعم نعم.
0: وثاني يوم من الصبح بتقول له مع الحلاق.
5: صحيح.
0: لا يشوفك. والله العظيم هاي بتجربة شخصية. الآن روح شوف يا أبو عبادة. شوف.
5: نعم صحيح.
0: شوف يا أخو.
5: سيدي راح تتذكر كل... انا اقول لك شغله والله يا احنا لانه والدينا انشرنا من اهل الجنه
0: يا رب الجميع يا رب يا رب
5: وطال في الله في اعمار كل الاباء المحترمين الزمن السابق اللي ربوا ابنائهم على القيم
0: والاخلاق الصالحه
5: وطريقه التعامل وطريقه. انا مرات وانا قاعد روح افقدوا عمكم، روح افقدوا عمتكم، روح افقدوا خالتكم،
0: صحيح
5: افقدوا خالتكم شباب. هاي الايام يعني الناس انا بقول لك
0: على الواتساب بس
5: برد بعيد، الابناء يربون الاباء في هذه الايام، الابناء هم اللي بربوا الابناء.
0: الله المستعان.
5: للاسف الشديد
0: الله المستعان الله المستعان.
5: يعني احنا ان شاء الله انه في مجتمع خير ومجتمع صالح، لكن شوية توجيهات والأب والأم يطلعوا عن جهدهم شوي لأنه عندهم بين أيديهم أمانات.
0: الله يقدرك الله يجزيك الخير.
5: وبين أداهم مجتمع كامل أمانة بين
0: الله يجزيك الخير. وأسأل الله أن لك الأجر والثواب على كل ما تفضل فيه يا أبو عبادة، لأنه والله لا يتحدث إلا عن تجارب. معنا بفاضل. أبفاضل صباح الخير يا أخوي.
6: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: هلا يا سيدي صباحك تفضل أبفاضل.
6: صباحك هلا. والله أول موضوع عجبني اللي هو موضوع التواصل الاجتماعي اللي حضرتك تكلمت فيه من الصبح. هذا أصبح أكبر خطر على الطفل. أكبر خطر. يعني شو قاعد بشوف قاعد بطبق.
0: صحيح.
6: شو قاعد شو بمسك التلفون بقول له هذا المعلم ساوى مع الأستاذ هيك. كرمت أروح أطبق أنا مع الأستاذ. بشوف واحد هو أبوه يروح بطبق مع الأستاذ مع أبوه.
0: للأسف.
6: اليوم الهاتف أكبر خطر على الطفل. يعني قديش إحنا قاعدين نسمع إحنا طفل عمره كذا انتحر، طفل طبق لعبة، طفل كذا، هذا كله شو من وراء إيش؟ التلفون
0: والتقليد الأعمى.
6: التقليد
0: صحيح.
6: اليوم أنا ابني بطلع على المدرسة معاه تلفون ومعاه باكي دخانه لا يتجاوز العمر 15 سنة. مش هذا حرام؟ مش
0: وما بست... وبعض الاباء والله ما بيسترجعوا مع اولادهم.
6: لا وغير هيك بقولوا اطلع كمان سوق بالسيارة وصل حالك على المدرسة وهيني معاك يا ابو وانا برجع فيها.
0: الله
6: يعني عامله اوفر عامله اوفر كريم كمان شوي بده ايش يقول له حاسب.
0: الله المستعان يا ابو فاضل والله انك صادق. بس احنا لو نتذكر حديث النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاب راعي وهو مسؤول عن رعيته. يا رجل القوامة كلها بيد الاب والتربية بيد الاب وصقل الشخصيات بيد الاب. طبعا الدور الكبير والوفير على الام لا شك, بس الاب اذا ما كان قد حاله بالدار ترى والله العظيم ما بتكون لك هيبة. اللي ما عنده هيبة عند اولاده والله العظيم ما اله هيبة وين ما يروح. مزبوط. واللي ما بتستحي من نباها لا فيها ولا في رباها, مش هيك المثل؟

0: نحو الصح وتبعده عن الغلط، بس انك تقول له لا مره واحده انت هيك بتخسر ابنك.
1: صحيح.
0: في الزمن اللي احنا فيه هذا والتكنولوجيا ما بنفع. يعني انا ابني قبل 4 سنوات كان عمره تقريبا 12 سنه.
1: نعم.
0: كان يشوف الشورتات والريلزات وكذا، واشوفه بيمثل وبصور حاله بهالتليفون.
1: نعم.
0: وفجاه لقيته رافع فيديو على قناه باليوتيوب. فتح قناه ورفع، فانا قلت له يابا هذا الحكي ما بينفع كبدايه كاي اب، انا ما بدي يدخل ابني بهذا المجال.
1: نعم.
0: ويلتقي عن دراسته والقصص هاي، بس لقيت انه هي الكل بيعمل، فانا اضطريت انه امشي معاه اقول له طيب ماشي اي شيء بدك تصوره وريني اياه.
1: اها.
0: فصار اي شيء يوريني اياه اقول له لا هاي ما بزبط بابا عيب، هاي لا هاي الكلمه ما بصير تنحكى، في شغلات كنت الغي له اياها، في شغلات كنت مضطر اتماشى معاه واصوب له اياها انا بالفيديو.
1: طيب يعني ابراهيم الان انه انت ابنك بدك، هو حابب يصير يوتيوبر؟
0: نعم هو كان حابب، زي يعني طموح اي طفل.
1: ما هو ابراهيم اليوم انا حاب اقول لك شيء، واحد ترى اسال اولاد الصغار شو حابب تصير بقول لك يوتيوبر او صانع. نعم. محتوى، دكتور ومهندس هي كانت على زماننا.
0: ماشي، بس انت ما بتقدر تقول له ممنوع ممنوع مبارك.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح،
0: لانه شايف اللي حواليه، بتصير انت اب رجعي وانه انت هذا ابوي مش فاهم الدنيا، لا انت لازم تمشي معاه. وفعلا انا مشيت معاه صار مبسوط انه انا بالعكس بحفزه وبعمل له، بس ماشي في السياق الصحيح،
1: بس تحت توجيهك.
0: حاليا عنده 2 مليون
1: بس تحت توجيهك. هل انت راضي على اللي بيقدمه؟ مزبوط.
0: طبعا انا براجع كل الفيديوهات قبل ما اصلا القناه، ما بنشر عليها حاليا، ما معها القناه يعني ما بيقدر ينشر اي فيديو.
1: قديش عمره بالله يا ابراهيم؟ قديش عمره؟
0: والله حاليا هو سنه ثانيه توجيهي، يعني السنه الماضيه قدم السنه الاولى والحمد لله. طبعا كان المقابل انه الدراسه ما يتركها، والدراسه اي معدل بنزل تتسكر القناه، فصارت محفز للدراسه. يعني السنه الاولى الحمد لله جاب 25.
1: ما شاء الله ما شاء. يعني انت يعني انت يا ابراهيم شفت توجه ابنك بهذه الطريقه، تبنيت توجهه واحترمت توجهه. لا. لكن عملت هذا التوجه منضبط، له اخلاق وله قيمه مضافه.
0: نعم، لانه احنا ما بنقدر احنا ننفي انه في هسه تكنولوجيا وفي عصر جديد.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: عن اولادنا.
1: صحيح.
0: فبالعكس انا ابني هسه حاليا والحمد لله ناجح في دراسته.
1: الحمد لله.
0: حاليا حق الهندسي حاليا داخل، وبنفس الوقت 2 مليون على اليوتيوب ومحبوب، ولانه توجيهي
1: ما شاء الله عليه.
0: يعني لانه ما بينزل كثير، لانه توجيهي بتلاقي في الشهر فيديو بينزل حاليا. لو بتدخل على التعليقات كل الناس بتطالب وينك وينك.
1: والله
0: وينك
1: بالله يا ابراهيم بالله تبعث لنا لينك لفيديو له اذا سمحت.
0: ان شاء الله لك هلا على
1: الله يخلي لك يا. شوفوا للمصادفه الان طلع، اعطيني يا هني يزن، الان طلع من وزارة الصحة، طلع المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن. كويس. المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن شو بقول لك فيه؟ داغر اقرأ لكم اياه. 31.5% من الطلبة لم يشاركوا في حصص الرياضة في المدرسة. تخيلوا 31% ونص من الطلبة لم يشاركوا في حصص الرياضة في المدرسة، أي كانت حصة الرياضة ما نامش من الفرح أنه بكرة عندنا رياضة. 2.12% فقط من طلبة المدارس بعمر 13 إلى 17 عام يمارسون أكثر من ساعة يوميا من النشاط البدني. 33 من طلبة المدارس بعمر من 13 إلى 17 عام يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. 33%. ما حدا يقول لي هاي ما إلها علاقة بالسوشيال ميديا. ورغم ذلك كله اسمحوا لي أني أصب على معالي وزير الصحة معالي الدكتور إبراهيم البدور، أسعد الله صباحك دكتور إبراهيم. الآن وصلنا المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن من وزارة الصحة، ما هذا المسح دكتور؟ ما هذه الأرقام؟ وما المنهجية الجديدة التي تعمل عليه اليوم وزارة الصحة؟
2: صباح الخير أستاذ عامر، صباح الخير للجميع.
1: صباح
2: يعني الله. إحنا كل فترة وفترة نعمل مسح تسميها الأعمار محددة. وهذا المسح بكل أشياء مختلفة، للوزن، للتدخين، للكوليسترول، للأمراض التنفسية إلى آخره، مسوي أشياء عبارة عن كثيرة للسرطانات إلى آخره.

0: ولكن حبينا اليوم صراحة نسوي أو تسليط الضوء على موضوع السمنة بصراحة، وخصوصا عند الأطفال. على فكرة السمنة منتشرة بشكل كبير بالأطفال بالمدارس اللي بدي أسميهم، وأيضا بالناس البالغين. البالغين ترى أرقام عبارة عن كبيرة كمان، ولكن حبينا اليوم بصراحة يكون التركيز على موضوع الأطفال، لأنه للأمانة يعني هناك مشكلة بدي أسميها يعني متفاقمة في موضوع الأطفال. لما بنحكي إحنا 33% من 13 سنة ل 17 سنة، بتحكي من الصف السادس صف التوجيه تقدر تحكي
1: نعم
0: عمر، هذا تحكي 33%، يعني من بين كل 3 أطفال في طفل عنده زيادة وزن أو عبارة عن سمانة.
1: نعم
0: السمانة بتحكي اللي هو بكون سمو أكثر من 30 في رقم، ولكن هذه السمانة حوالي 12% من الطلبة عندهم سمانة، يعني بكون ناصح كثير،
1: نعم
0: أو في زيادة بالوزن بتحكي حوالي 20 أو 21%. فهذه الأرقام بصراحة أرقام كبيرة. النشاط البدني بصراحة كمان إحنا من الدراسة شفنا بصراحة يعني كمان مشكلة عبارة عن كبيرة، يعني بتحكي عن الأطفال أو الطلاب المدارس أو بالعمر هذا بغض النظر، هم غالبتهم بالمدارس،
1: بالمدارس
0: ولكن بالعمر هذا بتحكي إنه 12% فقط بيسوي نشاط بدني ساعة أو أكثر من ساعة يوميا فقط. تخيل يعني أنت عامر زمان لما كنت في منطقتك
1: صحيح.
0: كنت تروح على المدرسة مشي وترجع مشي،
1: صحيح
0: تتحرك في حصة رياضة، في فوتبول،
1: نلعب
0: في
1: بالحارة
0: سلة، في
1: فوتبول،
0: مش
1: صحيح
0: عارف شو،
1: صحيح صحيح
0: كانت في لعب، كان في أشياء، كان في ماراثون. نتذكر يا
1: صحيح
0: أستاذ
1: صحيح
0: عامر
1: صحيح
0: كانت الأولاد تركض، كانوا المدارس يسووا كل فترة وفترة نشاطات رياضية، كان
1: صحيح
0: الصبح نيجي، إحنا كنا نيجي على 7 الصبح، كنا نصحى من الصبح على 7 نكون في المدرسة مشان نلعب فوتبول أو عبارة عن فريق كرة قدم،
1: صحيح.
0: فريق سلة، فريق هذا، والمشي والحركة. هذا الشيء أعتقد أنه يعني أعتقد أنه ليس موجود الآن. وإذا طلعت على الدراسة أستاذ عامر، في فرق بين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية ترى، يعني زيادة الوزن أو السمانة في المدارس الخاصة 42% بالمقابل 30% فقط في الحكومية.
1: لأنه باصات بجوز
0: فهذا
1: دكتور
0: كمان
1: النقل، صح؟
0: بقول لك في باصات وفي نوعية الأكل، كمان نوعية الأكل في المقاصف. لذلك احنا اخذنا عدة إجراءات أستاذ عامر في هذا الموضوع،
1: تفضل.
0: ولكن احنا حبينا تسليط الضوء على هذا الدراسة وهي الأرقام اللي بصراحة يعني مقلقة نسبيا بدي أستمعها.
1: الدكتور، هل سيكون هناك توصيات من قبلكم حول هذه الأرقام؟
0: نعم، والتوصيات واضحة سيدي. الأرقام اللي احنا عبارة عن نشرناها الآن، الأرقام احنا بصراحة توجهنا وزارة التربية اللي هي الحاضنة الرئيسية لهذه الفئة، تقدر تحكي من 13 ل 17 سنة. أول شيء كان تركيزنا، أكون معك صريح أستاذ عامر، على المقصف. المقصف هو المكان الرئيسي اللي بكون منه التغذية. أنت بتحكي عن نوعية الأكل، نوعية المشروبات، بتحكي عن احنا في أشياء كثير وديناها امبارح، عبارة عن كتاب صدر لوزارة التربية في عدة أشياء ممنوع أنها تكون في المدارس وفي المقاصف الموجودة الداخلية، نوعيات أكل مختلفة، ركزنا أكثر شيء على الشيبس اللي فيه تصبغات وفي عندك مواد مختلفة، العصير المحضر يدويا زي ما بتعرف بكون بعض المرات باليد اللي فيه ألوان، فيه أصباغ، بنحكي عن مشروب الطاقة، مشروبات الغازية، وفي ليست طويلة ولكن يمكن هذا التركيز عليهم بشكل رئيسي. أيضا ركزنا مع بسمي وزارة التربية وحتى الغذاء والدواء أن يكون في عندنا كمان مراقبة على هذه المقاصف. المراقبة كثير مهمة، لأنه إحنا بدون المراقبة لا نستطيع نأخذ تغذية راجعة. لذلك أيضا في اتفاق وفي عندنا لجان موجودة الآن بالتعاون إحنا والصحة والتربية والغذاء والدواء في هذا الموضوع. والإشي الثالث المهم اللي هي زي ما سميها الحركة أو النشاط البدني،
1: حصص الرياضة،
0: وزارة التربية نعم حصة رياضة ظل حصة رياضة زي ما بتعرف عمرت في بعض المدارس بسوي حصة رياضيات أو حصة فيزياء
1: أو
0: حصة
1: نشاط،
0: مش عارف
1: صحيح
0: لا أيوة هذا هو، لا الرياضة هي رياضة، حصة رياضة هذا واحد. واثنين أيضا طلبنا أن المدارس يكون في أيضا من التربية يكون في عندهم نشاطات، يعني صباحية، الطابور الصباحي هي اللي أقول عبارة عن كبيرة، ولكن كمية جيدة جدا من المدارس
1: نعم
0: عندها طابور صباحي، ترى بتفوت مباشرة بكون عندهم كذا، وأنا بحكي على الخاصة والعامة، بحكيش على فئة محددة، يعني الطابور الصباحي، الحركات الصباحية، وأيضا في فترة الفرصة ما بعد الفرصة يكون في عبارة عن نشاطات رياضية في هذا الموضوع.
1: والله يا دكتور إبراهيم هاي الشغلات ممتازة، لأنه أنت من البداية الطفل قاعد بتشتغل عليه، تمنعه من السمنة، بتحفظ عيونه، بتخلي عنده حركة بدنية، بتخلي فكره حاضر. وهذا يقودني لسؤال آخر دكتور، وعرفت بأنه تقومون بشيء ما حول أطفال السكري أو سكري الأطفال.
0: نعم أطفال سيدي من ناحية السكري عند الأطفال في له آلية مختلفة بالعمل بالتعامل معهم. هذول الحالات بيكون عندهم جينيا بعض المرات أو عبارة عن جينيا بيكون عندهم السكري غير منتج، بياخذوا بشكل عام أنسولين، ولكن أيضا احنا شغالين لتطوير المنظومة في آليات عبارة عن جديدة في باتشز بسموها، في زي إبر أشياء مختلفة، فهي إن شاء الله احنا داخلين باتجاهها. أستاذ عامر حاب أركز على شغلة كمان، حتى بالأطفال حديثي الولادة أيضا أعتقد الموضوع مهم من ناحية الثمانية. بديش أذكر أرقام ولكن أنا بنحكي على الرضاعة الطبيعية، يعني الأطفال بشكل عام إحنا عندنا بالأردن هون 23% فقط من السيدات برضعوا أطفالهم أول 6 أشهر. الرقم العالمي لازم يكون فيه 60% من الأطفال لازم يترضعوا حليب أم فقط خلال أول 6 أشهر، وهذا الرقم يعني 23% بالأردن رقم بسيط مع الأرقام العالمية. فإحنا أيضا في هذا الموضوع أيضا ذاهبين لأشياء مختلفة. أيضا للبالغين حكيت لك في عبارة عن دراسة أيضا بالأرقام أيضا بين 18 سنة و68 سنة، أيضا أرقام السمنة بصراحة عالية وعالية جدا توصل ل 60-65%. لذلك أيضا إحنا ذاهبون أيضا مع المواصفات والمقاييس أيضا لعمل بدي أسميها عبارة عن تفاهمات بدي أسميها من ناحية نوعية الأكل، الدهون المشبعة، كمية السكر، كمية الملح، فإحنا ذاهبون لهذه النقطة إن شاء الله. أيضا
1: بارك الله فيك يا دكتور إبراهيم. والله
0: الله يعزك.
1: شكرا شكرا لمعالي الدكتور إبراهيم نبدور وزير الصحة، يعني للأمانة يعني مش شكرنا الدكتور إحنا صح؟ يعني الأمانة هاي أنا اليوم بسمع إنه إحنا عاملين خطة مسبقة، ماشي، عاملين دراسة مسبقة نعالج فيها، مش نستنى يصير عندي سمنة 90%. الدكتور قال لك أرقام، بقول لك 23% فقط من السيدات الأردنيات اللي برضع الرضاعة طبيعية أول 6 شهور، 23%. بقول لك الرقم العالم لازم يكون 60%. اللي بترضعش رضاعة طبيعية هاي ابنها خلص سمنة، بس يكبر لحاله سمنة. بقولك بدنا نروح نعمل تفاهم بينه وبين المواصفات والمقاييس، حتى الأكل اللي بده يجي على الأردن بده يكون له نوعية محددة وكمية سكر محددة. راعى الغذاء والدواء قالهم بتراقبوا المقاصف، وبعث لوزارة التربية والتعليم ورقة قالهم يا أخوان الشبس ممنوع، العصائر المصبوغة ممنوع. هذا كله بيأثر لوين؟ للسمنة عند الطفل. قال لك حصة الرياضة حصة رياضة بدنية. طب احنا اذا بنشتغل من النشأة بناخذ النتائج فيما بعد. اذهب الى فاصل، بعد الفاصل استقبل اتصالاتكم ومتابعتكم.

0: صوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون،
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني ويكتورك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. قبل أيام قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية فرض امتحان تكميلي على الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة بالنظام الجديد والراغبين بالدراسة في الجامعات المصرية لعام 2026-2027. وبحسب القرار يؤدي الطالب الأردني الامتحان خلال السنة الجامعية الأولى ووفق الحقل الذي درسه في الثانوية العامة. خلينا نفهم تفاصيل هذا القرار. معي عبر الهاتف مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون الإعلام الدكتور مهند الخطيب. أسعد الله صباحك دكتور مهند.
1: صباح الخير أخي عامر، وصباح الخير لجميع الإخوة المتابعين، حياكم الله. يسعدك
0: الله يحييك دكتور. بالله ممكن يعني تعطينا توضيح حول قرار المجلس الأعلى للجامعات في مصر بفرض امتحان تكميلي للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة بنظامه الجديد؟
1: نعم سيدي، اولا بدي اشكركم على هذه الاستضافه اخي.
0: ابدا دكتور، واجبنا.
1: اريد حقيقه من خلال قناتكم الكريمه ان اوضح هذا القرار، والاهم في ذلك انه احنا لابد ان نوصل رساله واضحه للطلبه واولياء امورهم بان نضع هذا الموضوع في اطاره وحجمه الطبيعي، وان لا يكون ياخذ حجم اكبر من حجمه كما شاهدت وتابعت حقيقه مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام. اليوم يا سيدي ما قامت به جمهورية مصر الشقيقة في فرض هذه الامتحانات هو أمر عادي وطبيعي وممارسة عالمية تطبقها كثير من الدول، وتطبقها جامعات من أرقى الجامعات الموجودة في العالم بأنها تفرض على الطلبة الذين يتم قبولهم في هذه الدول أو في هذه الجامعات متطلبات، أحيانا بتكون اختبارات وأحيانا تكون مساقات وأحيانا تصل إلى سنة دراسية كاملة يطلق عليها سنة تحضيرية.
0: جربت في الأردن بتوقع بعام الأعوام، لكن تراجعنا عنها بالأردن
1: 100%. وبالتالي هذا أمر طبيعي وممارسة عالمية موجودة لا تتعدى كونها عملية موازنة بين متطلبات الثانوية العامة والمواد المؤهلة بالنظام الجامعي المصري، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن ننظر إلى هذا الأمر على اعتبار أنه هذا القرار طعن أو انتقاص في قوة شهادة الثانوية العامة الأردنية المعروف قيمتها والمعروف أهميتها في كل أنحاء العالم. هذه نقطة. النقطة الثانية سيدي، إحنا في الأردن نمارس هذا النوع من المتطلبات. اليوم إحنا لو بنروح على قسم معادلة الثانويات غير الأردنية في إدارة الامتحانات والاختبارات نجد أن هناك شروط يتم فرضها على كثير من شهادات الثانويات العامة العربية والأجنبية. مثلا الثانوية العامة السعودية الطالب لازم يقدم امتحان قدراته تحصيلي، وإذا ما قدم القدرات التحصيلية يتم إخضاعه لهذا الامتحان في الأردن. اليوم الثانوية العامة البريطانية هناك محددات معينة لابد أن يلتزم الطالب بها في المستويات الثلاث في الأوليفل والإيس والإي حتى تتم معادلة شهادته. الثانوية العامة الأمريكية يا سيدي وحسب شروط المعادلة في الأردن لا يكتفى بالصف الثاني عشر نهائياً وهي ثانوية عامة أمريكية، بل لابد أن تترافق مع مجموعة من الامتحانات الأخرى العالمية حتى يحصل الطالب على شهادة المعادلة. فهل هذا الأمر يعتبر انتقاص من قيمة شهادة الثانوية العامة الأمريكية؟ بالتأكيد لا، هو اختلاف في آليات معادلة الثانويات العامة من دولة إلى أخرى، وكل دولة تقوم بوضع معايير.
0: طيب دكتور، الامتحان التكميلي للنظام الجديد فقط ولا أي طالب ثانوي العام؟ لأنه ما كان يطبق في الأعوام السابقة.
1: 100% سيدي، ولكن النقطة برضو المهمة اللي بدي أتحدث فيها قبل ما أدخل في تفاصيل الامتحان أخي عامر، هذه الشروط أو هذه الامتحانات فرضت على عشرات الدول العربية الأخرى التي توجه طلبتها للدراسة في جمهورية مصر الشقيقة، ومنها دول فرضت عليها هذه التعليمات والشروط قبل عامين وقبل ثلاثة أعوام. وبالتالي اليوم إحنا نظام الثانوية العامة الجديد بسبب وجود اختلاف في المواد التي يقوم الطالب بدراستها في حقل أو آخر بالمواد التي يتقدم فيها للامتحان العام، أما هي كمواد دراسية وكما ذكر معالي الوزير تجب طلاب الحقول نفسهم موجودين مع بعضهم داخل نفس المساقات، فرض هذا الامتحان
0: للجميع دكتور، للجديد والقديم،
1: على النظام الجديد فقط،
0: نظام الجديد فقط،
1: الجديد فقط. فرض هذا الامتحان، وهذا الامتحان على طلاب الثانوية العامة لتخصصات الطب وطب الأسنان كما حضرتك ذكرت ليس شرطا للقبول، ولا يمنع ولا يعيق تسجيل الطالب الأردني، والطالب يستطيع أن يسجل ويقبل في الجامعة ويدخل سنة الأولى ويباشر دراسته. وعليه خلال السنة الأولى تأديات الامتحان التكميلي في هذه المادة حتى يتم الترفيع إلى السنة التي تليها. وبمناسبة إحنا لما فتحنا طلبات المنح الخارجية للعام الجامعي الحالي كان من ضمنها مقاعد الطب وطب الأسنان في جمهورية مصر العربية، وتقدم الطلاب وسيتم منافستهم وترشيحهم وإرسالهم للقبول في الجامعات المصرية.
0: وراح يمتحنوا الامتحان
1: بالتأكيد يا سيدي، هو أمر طبيعي من حق أي دولة أن تقوم بممارسته، وإحنا في الأردن نمارس هذا الأمر. اليوم أستاذ عامر إذا أنت بتروح تسجل في درجة الدراسات العليا مثلا في تخصص يختلف عن تخصصك في البكالوريوس، يتم إعطائك مجموعة من المواد الاستدراكية التي عليك أن تقوم باجتيازها خلال الفصل الدراسي الأول.
0: هذا السؤال، الامتحان بأي مواد؟ الامتحان يعني امتحان بأي مواد؟ يعني شو المواد راح يمتحن بها الطالب في مصر بالسنة الأولى؟
1: هلا وجهة نظر الجانب المصري الشقيق التي نحترمها أنه الطالب اللي بالحقل الصحي لأنه مش مقدم امتحان عام بالفيزياء طلب منه بالفيزياء، الطالب اللي بالحقل الهندسي إذا مش مقدم بالرياضي مش مقدم بالكيمياء أو الأحياء بده يختار أحدهما، وحقل العلوم والتكنولوجيا كذلك. فهم وضعوا لكل حقل تقريبا امتحان في مادة واحدة فقط، هو من وجهة نظره يعتقد بأنه لابد أن يكون الطالب مجتاز هذا الامتحان حتى يتم قبوله في هذا التخصص ضمن متطلبات الالتحاق في الجامعات المصرية.
0: يعني هذه الملاحظات بس هذه ملاحظات كانت من الجامعات المصرية؟
1: نعم،
0: على الثانوية.
1: ولم يردنا من أي جامعات أخرى، حتى الجامعات أو الدول اللي إحنا فتحنا مقاعد التبادل الثقافي معها طلنا معها وتأكدنا بأنه لا يوجد أي تغيير على النظام الجديد ولا يوجد أي متطلبات جديدة مطلوب من الطالب أن يقوم بتقديمها.
0: طيب دكتور،
1: أخيرة أستاذ عامر بس بدي أوضح
0: بس قبل يا دكتور بعد أمرك، اليوم الطالب ما نجح بالسنة التكميلية بيكمل تخصصه ولا لا؟
1: هي مش سنة تكميلية سيدي، هو امتحان،
0: امتحان تكميلي،
1: ويحق له أن يتقدم لهذا الامتحان عدة مرات حتى يجتازه. يعني هذا ما يوضح بساطة الأمر وعدم وجود معيق أمام الطالب في أنه هذا الطالب لن يستطيع أن يجتاز الامتحان. فالأمر بسيط جدا، يعني أنا بتمنى تكون الصورة واضحة للطلبة ولأولياء الأمور وما نضخم الموضوع أكبر من حجمه ونربط هذا الموضوع بنظام الحقول وأنه نظام الثانوية العامة في الأردنية تأثر وتراجع. أبدا يا سيدي، هذا الكلام غير صحيح، وبأكد لك أنه إحنا في الأردن نطبق هذا الأمر ونضع متطلبات خاصة على كثير من شهادات الثانوية العامة قبل أن نمنحها شهادة المعادلة ونسمح لهذا الطالب أن يلتحق في مؤسسات التعليم
0: يعني
1: العالي.
0: يعني هو امتحان واحد فقط وليس عام كامل؟
1: لا يا سيدي، هو امتحان، هو لا يدرس مساق، هو يخضع لهذا الامتحان وعليه أن يجتاز هذا الامتحان قبل الانتقال إلى السنة الثانية. وليس معيقا في القبول، تستطيع أن تقبل وتحصل على القبول وتستكمل إجراءاتك. وأؤكد كما ذكرت لك بأنه إحنا منح التبادل الثقافي الرسمية من خلال مذكرة التبادل الثقافي بيننا وبين الأشقاء في مصر، طلابنا سيتم ترشيحهم للقبول وإعلان نتائجهم بعد إعلان نتائج القبول الموحد في المملكة.
0: نعم.
1: بس في نقطة أخيرة أستاذ عامر بدي أوضح
0: إياها،
1: كثير من الناس تطرقت إلى موضوع تصريح عطوفة أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة في لقائه على قناة المملكة لما تحدث بأنه الموضوع انحل مع مصر.
0: نعم،
1: في تلك اللحظة الذي صرح فيها عطوفة أمين عام الوزارة كلامه صحيح ودقيق 100%، لأنه إخواننا في السفارة الأردنية في القاهرة والملحقية الثقافية بذلوا جهود كبيرة جدا في التواصل مع الجانب المصري وتوصلوا إلى هذه الـ الصورة التي تم الإعلان عنها. فكلام عطوفة الأمين العام دقيق جدا وصحيح، ولم يتضح لاحقا بأن هناك مشاكل فعلا تمنع التحاق الطلاب بجمهورية مصر.
0: دكتور مهند أنت معي فمش رايح يعني أتركك هيك، كم عدد المقاعد الطب الله يحفظك، قديش زدتوا عدد مقاعد الطب وطب الأسنان؟ كم مقعد؟
1: إحنا بالبرنامج التنافسي تم زيادة مقاعد الطب من 640 إلى 840 مقعد، وبطب الأسنان من 320 إلى 400 مقعد.
0: إلى 400 مقعد، هذا بالتالي ينعكس على الموازي وينعكس على الجامعات الخاصة هذه الأرقام؟
1: الجامعات الخاصة تم زيادة كل تخصص بواقع 20 طالب، يعني كل جامعة خاصة عندها طب راح تأخذ زيادة 20 طالب فوق 100 بتصير 120، وطب الأسنان كان محدد لهم 80 صار 100. الموازي سيدي نسبته مرتبطة بالعدد الإجمالي المقرر، كلما زاد العدد الإجمالي للطلبة المقبولين في هذا التخصص كلما ازدادت نسبة الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي، وهذا الأمر يعني يعني سيؤدي إلى انخفاض نوعا ما في معدلات القبول التنافسية وتوفير فرص أكثر لأبنائنا الطلبة داخل المملكة.
0: طيب القبول الموحد، هل هناك تاريخ محدد لإعلان قبول الموحد دكتور؟
1: بإذن الله تعالى أننا لن نتجاوز نهاية الشهر الحالي بإذن الله.
0: لن نتجاوز نهاية الشهر الحالي. بس سؤال آخر، إخواننا المعيدين يطالبون أيضا بزيادة النسبة، هل هناك زيادة نسبة للمعيدين؟
1: يعني مع كل الاحترام والتقدير لهم، لكن حقيقة هذا أمر غير متاح. يعني إحنا شايفين ضيق المقاعد اللي إحنا بنتحدث عنه لطلبة السنة الحالية، وبالتأكيد طلاب السنوات السابقة والمعيدين لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن قرار 5% مطبق من أكثر من 4-5 سنوات، وبالتالي الطالب لما عاد هو يعلم بأنه سينافس ضمن 5%، ولا أعتقد أنه في مجال حقيقة لرفع هذه النسبة هذا العام.
0: وصلتنا والله رسائل كثيرة من مجموعة من طلبة وخريجي دبلوم الصيدلة يصفون فيها قرار وقف التسيير، وأنت أكيد وصلوا لك بأنه ظلم يحرمهم من استكمال دراستهم، وأيضا يقولون بأن إقرار إيقاف تسيير دبلوم الصيدلة يستند إلى حجة تشبع سوق العمل، لكنهم في المقابل يقولون أن إغلاق التسيير يدفعهم للسفر إلى خارج لاستكمال البكالوريوس. هل ما زالت الوزارة مقتنعة بأن لا يوجد تسيير للصيدلة؟
1: أستاذ عامر، وزارة مجلس التعليم العالي سابقا أصدر قرارا بإيقاف التسيير في تخصص الصيدلة لكل طالب قبل في دبلوم الصيدلة اعتبارا من العام الجامعي 2022-2023. وأعلن هذا القرار قبل التحاق الطلبة بعام كامل، بمعنى أن الطالب اللي راح التحق بدبلوم الصيدلة بعد صدور هذا القرار هو يعلم بأنه غير مسموح له أن يجسر في تخصص الصيدلة.
0: يعني هل من الممكن إعادة التسيير ولا لا؟
1: لا أعتقد ذلك، بل بالعكس قد يكون هناك قرارات أخرى بإيقاف التسيير في تخصصات أخرى. وطالب اللي حصل على الدبلوم في تخصص الصيدلة سيدي أمامه فرصة للتسيير في عشرات التخصصات الأخرى وليس فقط تخصص الصيدلة، والطريق مفتوح أمامه لإكمال دراسته والحصول على درجة البكالوريوس في أي من هذه التخصصات المعلنة ضمن قائمة التخصصات المناظرة، وليس محصورا فقط في تخصص الصيدلة.
0: شكرا جزيلا للمستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون الإعلام دكتور مهند الخطيب. شكرا لك دكتور. شكرا
1: شكرا سيدي، والله
0: شكرا صباحك. شكرا، يسعد صباحك. شكرا.

0: بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي، ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وأكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلا عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الداخلية تكشف للمملكة عن وجود مليون سوري في الأردن، 76,000 منهم في المخيمات. وزارة الداخلية تؤكد للمملكة أن 272,000 سوري ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية. خليكم على السمع،
2: خليكم بالجو، عين وبتسمع. ملقان ملق العصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية
4: تويوتا. المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
6: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح. التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعتكم. معانا أخونا محمد. محمد صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير أخ عامر، يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك. هلا خيو، الله حييك.
1: هلا فيك يا سيدي، الله يسعد صباحك وصباح وطننا الحبيب.
0: وصباحك يا رب.
1: الله يسعدك أنت والكادر جميعا. أنا بحب من خلال منصتكم، من خلال إذاعتكم المحترمة،
0: الله يكرم.
1: إني بس بدي صوتي يصل لبلدية اليرموك. إحنا تواصلنا معهم بأكثر من طريقة، بأكثر سواء بالحضور الشخصي أو من خلال منصة بخدمتكم، فقط لتصليح أو تبديل وحدات الإنارة اللي أمام بيتنا من أكثر من 4 شهور، ولا حياتي لمن تنادي.
0: تكرم تكرم، نعتبرها وصلت يا محمد. تكرم تكرم،
1: الله يكرمك يا عزيز. احنا مشكلتنا بس اذا سمحت
0: احنا يعني لانه معاي المهندس محمد النعامني، هو مدير التنظيم في بلدية اليرموك. تفضل.
1: نعم
0: تفضل يا اخوي، كمل يا محمد.
1: احنا يا اخي بنعيش بهذا البيت اكثر من 35 فرد. احنا بيت عبارة عن 3 طوابق ومنطقة يعني قرية من قرى اربد، قرية القصفة، يعني اجل لكم لو كنا منعاني منها بالاردن، موضوع الكلاب الضالة، موضوع الأشخاص المشبوهين بالسيارات، من لما قطعت الكهرباء وإحنا منعاني من هاي النقطة، وإحنا بغنى إنه نقوم بعملية الاصطدام بهذول الأشخاص أو بعملية ترك أطفالنا للكلاب الضال، والباقي عندكم يا أخي. فبتمنى اتخاذ إجراء الملازم إذا تكرر.
0: أنت قلت لي من 2017 ما في كهرباء عندكم؟
1: لا من 4 شهور.
0: من 4 شهور
1: إحنا موجودة عملية الإنارة وتعطلت.
0: طيب معانا المهندس محمد نعامني، هو مدير التنظيم في بلدية يرموك. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير سلام.
0: تفضل يا سيدي، سمعت بالله اخونا محمد.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا فيك جميعا. اول شيء الاستاذ محمد حياك، محمد عبابني مزبوط؟
1: محمد الزعبي.
0: محمد الزعبي سيدي.
2: اهلا وسهلا محمد، اهلا وسهلا. استاذ عامر،
0: احنا نعم سيدي.
2: في بلدية يرموك احنا حاليا في يخص الإنارة، الإنارة الوحدات متعطلة بحاجة لاستبدال. أستاذ الاستبدال ضمن العطاء الموحد المطروح من قبل هيئة الطاقة. هيئة الطاقة بتودي منشآت من شركة كهرباء مستأجرة لتركيب الوحدات من عندهم. طبعاً وحدات الإنارة موفرة للطاقة. البلديات حالياً ما بتشتري بشكل منفرد الوحدات أو بتركبها، لكن هي تابعة ضمن العطاء الموحد حسب تعليمات الوزارة، تعليمات رئاسة الوزراء اللي صادر من هيئة الطاقة، وهم أصحاب الاختصاص. واحنا حسب متابعتنا يعني ان شاء الله باقرب وقت راح يكون الدور عندنا في بلديتنا، لان هم حاليا بيشتغلوا بالشمال.
0: يعني انتم بتستنوا العطاء تنزل؟
2: ايوه، فهم ببلشوا ببلديات الشمال، اظن خلصوا جرش وعجلون حسب متابعتي. والفتره الجايه خلال اقل من شهر ان شاء الله بكونوا واصلين اربد، وراح يبلشوا عندنا بلديه اليرموك حسب ما هو متوقع.
0: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله. واحنا راح نضل متابعين معك ومع اخونا محمد الزعبي.
2: طبعا على طول على طول.
0: اشكرك يا سيدي، شكرا شكرا شكرا شكرا لمحمد الزعبي وشكرا لمحمد نعامني.

0: معنا هبة. صباح الخير يا هبة.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: يا هلا، تفضلي هبة.
1: أستاذ أنا تواصلت مع حضرتك، عندي مشكلة. عندي عاملة جبتها قبل تقريبا سنة وشهر. تكلفت طبعا باستقدامها اللي هو كالعادة 1800 دينار. خلصت أول سنة من عقدها وسألتها، قلت لها أنه أنت حابة تجددي معاي؟ قالت لي أوكي، أنه هي ما عندها مشكلة بالتجديد. بالفعل جددت لها العقد على أساس أني ما أخليها هون مخالفة.
0: طيب.
1: رغم أنه في أكثر من حدا نصحني وحكالي لا تجددي، خليها آخر إشي بتسكري مرة واحدة. بس أنا ما حبيت أنه يتراكم علي مبالغ.
0: نعم.
1: فجددت، كان التاريخ ب 12/8.
0: نعم.
1: هو الشهر الماضي. هلا 12/8 بعد ما جددت، طبعا التجديد بده أسبوع لحد ما يطلع. العاملة هربت.
0: أها.
1: هلا مش هون المشكلة، يعني هاي المشكلة بواجهوها كل الناس. المشكلة اللي صارت عنا إنه أنا كنت أعاملها، من الناس بيحكوا لك إنه أنت بتعامليها مو منيح، أو ماخدين فكرة إنه العاملة بتهرب لما الشخص يعاملها مو منيح. هلا العاملة كتير كنت أعاملها بإنسانية كتير، يعني زيها زيي بالبيت. فلدرجة إنه هي هربت، رجعت تراسلت معاي أول امبارح. ماما إنه كيفك، كيف الصغار وكيف أطفالك، أنا كتير مشتاقيت لك، أنا بندم إني أنا تركتك، بس إنه أنا بمهنة، يعني إنه أنا العامل اللي عندي بعرفها يعني معاشرتها سنة.
0: طبعا طيب.
1: هي إنسانة كتير منيحة. فالصبية بعتت لي حكت لي إنه أنا بدي أرجع، بس أنا مش عارف كيف أرتب أفكاري، وأنا خايفة أجي لعندك ترجعيني للشرطة. فأنا طمنتها، حكت لها إنه أنت ارجعي، وأنا إلك مني إنه ما حدا يأذيكي وما حدا يحكي معاكي كلمة. وأنا الأحق فيي، يعني أنا اللي بقرر إنه أنت تضلي أو تروحي، حابة تروحي أنا بروحك، حابة تضلي أنا برجعك. فهي خايفة، يعني أنا المحادثات عندي كاملة.
0: طب ما سألتيها ليش هربت؟
1: بتقول لك أنا بمهنة. أنا بمهنة، يعني فيها، يعني أنا جاية لمهنة، أجت خلصت مهنتها، هلأ طلع مهنة تانية، يعني في حدا متفق معها. هلأ هم ضحكوا عليها، قالوا لها إنه نفس الشغل اللي بتشتغلي عند الست رح تشتغلي برا بس على راتب أحسن. طبعا أنا
0: مين هم هذول يعني؟
1: ما هذول الناس المجهولين اللي إحنا مو عارفين ليش العاملات الأوغنديات قاعدين بهربوا بنسبة كتير كبيرة.
0: الأوغنديات يعني على وجه الخصوص،
1: الأوغنديات 99% منهم هربوا هاي السنة. الموضوع قاعد بنتشر بطريقة كتير كبيرة. هلأ بالنسبة بس للمعاملة، يعني أنا واجهت كتير ناس انتقادات إنه أنت ما كنت تعامليها. يعني أنا ما بدي أحكي لك عن حالي، بس أنا والله كانت في البيت زيها زيي.
0: ماشي، بس يبقى خليكي معي، لأنه معي الأستاذ طارق نوتو ونقيب أصحاب مكاتب استخدام واستخدام العاملين في المنازل. صباح الخير أستاذ طارق، وأوجه لك سؤال مباشر. هل فعلا هناك بعض المكاتب التي تستخدم العاملين في المنازل تتفق وإياهم اتفاق أنه أنا بروح بوقع مع عامر سنة، والسنة الثانية بس يجدد لك أنت بتهرب أنا بشغلك براتب أعلى؟
2: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح
2: الخير للأخت الكريمة وجميع الأخوة المستمعين.
0: الله يحيي.
2: أول شيء سيدي العزيز، نحن كمكاتب استخدام، أنا بدي أحكي معك في نقابة كمكاتب استخدام.
0: نعم.
2: إحنا منحارب هذه الظاهرة. هذول العاملات إذا لجؤوا للسوق السوداء، إحنا نسميها سوق سوداء هذه.
0: يعني هناك سوق سوداء؟
2: طبعا في سوق سوداء. طبعا في مكاتب، إحنا بنحكي إذا بدك تحكي عن مكاتب، في مكاتب غير مرخصة، في سماسرة، في صراحة في سماسرة، في عندك أشخاص من أصحاب كمان من ذوات الجنسية بيقوموا بتحريضهم وتغريرهم وتهريبهم. تغريرهم برواتب أعلى، بحرية أكثر، يعني بإغراءات كثيرة بيتم تغريرهم. وأقول لك في بعض الأحيان بيشغلوهم بطريقة غير شرعية. إحنا كمكاتب، أنا بدي أحكي عن مكاتب،
0: أغلبهم من أوغندا هذول اللي بهربوا،
2: والله من كافة الجنسيات.
0: طيب ماشي.
2: ممكن أوغندا زيادة شوي، بس مش بالنسبة اللي حكت عنها الأخت الكريمة.
0: ماشي.
2: يعني إحنا النسبة ما بتتجاوز النسبة، أقول لك الواحد أو 2%. نسبة الهروب. يعني احنا عنا احصائيات من
0: قديش بلع عدد الخادم العاملات او العاملين،
2: عدد العاملات المصرحات تقريبا المصرحات انا بحكيها حوالي 80,000 اللي حصلت على تصريح عمل،
0: 80,000 تصريح عمل.
2: بس في انا اتوقع انا في حوالي كمان 60,000 غير مصرحة. يعني غير مصرح، يعني مخالفات.
0: مخالفة ماشي.
2: مخالفات طبعا سيدي. انا بدي اعطيك انا ليش وجهة نظرنا كمكاتب استقدام احنا نحارب بشدة هذه الظاهرة، لانه احنا لما يكون عندنا في سوق سوداء المواطن بمرات بده يصير يلجأ للسوق لياخذ عاملات بطريقة المياومة او كذا، فبالتالي بيصير في عزوف عن الطلب على استقدام العاملات. فهذا ضرر علينا كاصحاب مكاتب. احنا دائما بنحارب هذه الظاهرة، ودائما بنورد كل خلينا نحكي كل الإخباريات اللي توصلنا، ما شو بوردنا من إخباريات عن وجود شبكة
0: ماشي.
2: أو مكاتب غير مرخصة أو سماسرة أو تليفونات أو فيديوهات من وديها بشكل رسمي.
0: طيب عدد الهاربات قديش بالله
2: سيدي؟ عدد الهاربات حسب آخر إحصائية حوالي 6,000 عاملة اللي هم المعمم عليهم.
0: المعمم عليهم 6,000.
1: أستاذ عامر بعد إذنك.
0: تفضلي.
1: هلأ إحنا منضمين لجروبات كتير كبيرة بالأردن، اللي هي مثلا جروب على الفيسبوك العاملات الهاربات بالأردن. صدقا باليوم 18 شخص بينزل صور عاملات. أنا لأني قاعدة بشتغل، يعني أنا كوافيرة كمان، فأنا بسمع قصص. يعني ما في وحدة كملت عندها، يعني بتمنى أنه تشوفوا هذا الجروب
0: الآن. فوت عليه عمر.
1: يعني بطريقة كتير كبيرة، وبالأخص الأوغنديات. هلأ المكتب بكفل لنا إياها 3 شهور، تمام؟ هلأ في ناس بعد 3 شهور ويوم بهربوا. طب إحنا هون مثلا أنا كخسارتي كهبة خسرت 2450 دينار، تمام، خلال سنة. طب أنا خسارتي كهبة مين بده يعوضني فيها؟
0: يعني أنت تطالبي أنت تبقى على المكاتب للفترة كاملة.
1: بنطالب كمان إنه الحكومة تشوف وين بيروحوا. في عصابة، في حدا، يعني أنا معاي محادثات الصبية وبنقدر عن طريق الواتس أب كحكومة أردنية لأنها كتير قوية
0: صحيح.
1: تعرف وين موقعها، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: إحنا بس منطالب إنه يعني المواطن يأخذ حقه. إحنا ما بدنا نكون، يعني عدم المؤاخذة هي غريبة البلاد، إحنا أصحاب البلاد، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: إحنا الحق إلنا إنه حقنا ما يروح هيك. المتائر المالية اللي قاعدة بتصير للمواطن إشي كتير كبير، وصدقني مبلغ 2450 ما أجا بيوم وليلة.
0: صحيح. وبترتفع الأسعار، وهذا بدي أرجع فيه للأستاذ طارق. تفضل أستاذ طارق.
2: سيدي العزيز، إحنا زي ما عنا طبعا شكاوي من قبل المواطنين، كان نستقبل كنقابة وكأصحاب مكاتب شكاوي من قبل المواطنين عن هروب العاملات. أيضا يهرب عاملات خلال 90 يوم، ويقوم المكتب باستبدالها دون تحمل لصاحب العمل أي تكاليف. وأيضا هناك شكاوي من عاملات منازل لعدم دفع الأجر.
0: صحيح.
2: الشاهد
0: صحيح
2: العاملة
0: صحيح.
2: وهناك تراكمت، وهناك سنين، وهناك أيضا كمان في بعض للأسف الشديد في بعض التعاميم المفتعلة. يعني بيكون عارف إنها العاملة مثلا هربت على سفارتها أو لجأت لمكتبها. طيب. وبروح يشتكي عليها مثلا
0: طب أستاذ طارق، المكاتب والشبكة والسماسرة أعدادهم كبير الغير مرخصة؟
2: طبعا سيدي موجودة بأعداد، والمشكلة إنه كمان هذولا يعني.
0: طب ليش ما ليش ما بتلغوا وزارة العمل عنهم، يسكروا مكاتبهم؟
2: إحنا سيد العزيز
1: إحنا عارفين وين هم. يعني إحنا
2: سيد العزيز كل خبر بوصلنا، كل أي معلومة بتوصلنا بنوردها بشكل بكتاب رسمي لمديرية الأمن العام ولا وزارة للجهات.
0: طيب.
2: المختصة مديرية الأمن العام ولا وإلى وزارة العمل.
0: طيب مثل أختنا هبة، عارف وين العاملة اللي عندها، عارف وين مكانها، بس العاملة خايفة. هبة طب كيف ممكن تجيب هذه العاملة ترجعها لعندها على أقل تقدير؟
1: هلأ أنا اسمع أستاذ عامر، هلأ أنا رح ترجعي البنت تليفونها بنسحب منها، بتفتح النت تحكي معي كلمتين بترجع التليفون بتاخذ منها. العاملة يلي عندي بالذات يعني هي اسمها باشن، تمام، راسلتني وحكت معي لولا ما انها مضغوطة. انا بعرفها، يعني انا بعرفها ان هي ما بتتحمل ضغط.
0: كان ما حكت،
1: كان ما حكت معي وحكت لي انا عندي محادثات كاملة اني انا بحبك وبحب اطفالك، انت منحتيني كل اشي بالحياة. انت
0: طيب خليني بالله يا هبة بدون ما تعطيني اي تفاصيل ثانية شو بتبعث لك، خليني نبعث هذه الرسالة والرسالة انه بلكي الاستاذ طارق عن طريق الجرائم الالكترونية ترى بتقدروا تتبعوا وين موجود هذا الواتساب. أقل ما فيها يعني هاي كمان عاملة بدتاش ترجع كمان عندي بيع حرة، لكن يعني كمان ما تروح تصير أسيرة لشبكة ولا سماسرة الله أعلم شو بشغلوهم.
1: هذا اللي بحكي فيه أنا منه علي ما بدي إياها خلص، يعني أنا خسارتي كانت خسارة كبيرة صراحة. وبالنسبة للرواتب زي ما تفضل الأستاذ، أنا الرواتب يلي عندي يعني أنا عندي كل القيم اللي كنت أبعتلها إياها، لدرجة أني أنا كل 21 الشهر بطلعها معي على علاونة بتحول باخد وصل بضبه، تمام؟ يعني ولا راتب تراكم علي لو زيادة يوم، يعني 21 22 مستحيل. قد ما أنا كنت حريصة على هذا الإشي لدرجة أني أنا 12-8 خلص العقد. أنا ما رضيت زي ما قالوا لي بعض الناس أنه لا لا تجددي تهرب، أنا قلت لا هاي مستحيل، فأنا رحت وجددت. فأنا كانت يعني أول إشي أنا بطالب شغلتين، نعرف مين وراء هاي العصابة،
0: ما هو هذا اللي بدنا نعرفه، هذه الشبكة. وممكن أستاذ طارق
1: الخسائر اللي قاعدة بتصير للمواطن، يعني بدنا حق لها، بدنا الحكومة تتدخل.
0: أنا معك والله يا أستاذ طارق، يعني إذا بيكون هناك ليستة بأسماء المكاتب المرخصة توضع بآلية محددة.
2: موجود عندنا موقع بالنقابة وفي موقع وزارة العمل المكاتب المرخص والفاعلة والناشطة موجود.
0: معناته الإخوان إخوان اللي بده عامل يروح يتوجه إلى هذه المكاتب المرخصة أفضل له، أحسن ما يظله إنه يتوقع تهرب ولا ما تهرب. فيما يخص هذه الشبكة خلينا نتواصل عمر بالله يخذ من معلومات
2: من خلال إذا عدت كل كلمة. أنا عندي مقترح لموضوع حتى للحد والحد من هاي الظاهرة. نعم. ومحاربتها. بدنا إشي رادع قوي على كل من بيشغلها ويقويها ويسكنها، يعني اللي بيشغلها واللي بيقويها بدنا رادع، بدنا يتحقق معاه وين هاي كانت العاملة ويتحقق. ما بدنا يكون المخالفة 200 دينار و300 دينار.
0: صحيح.
2: بدنا المخالفة تكون 5000 دينار لخزينة الدولة.
0: صحيح.
2: وتعويض صاحب العمل الأول عن الضرر اللي تعرض له.
0: صحيح. صحيح. صحيح.
2: إذا ما يسكنها،
0: إذا ما غلبنا العقوبة والله ما...
2: صحيح. لا لازم سيدي يكون في تعديل للتشريع صراحة، يكون صارم.
1: هلا أستاذ عامر في نقطة بسيطة
0: تفضلي.
1: برضو في كمان يعني القانون اللي عنا انه اذا العاملة مسكت، يعني انا خسرانة كهبة، مسكوا العاملة وانا مو موجودة، مسكوها بالشارع على فرضا، تمام؟ لازم انا اسفرها حسابي. انت يعني متخيل يعني فوق
0: ما هي هربة.
1: واستفادت برا، يعني هلا العاملات عارفين شو قوانين الاردن، العاملات بيجوا من بلدهم محفظين.
0: صحيح.
1: قوانين الاردن.
0: وعلى هذا الاساس يجب وضع اذا هربت العاملة اللي جابها مش لازم يدفع لها، خليها تدبر حالها وتسافر.
1: وكمان غرامة عليها انه هي مش تستفيد برا، تاخد راتب 400 دينار وتنسى احنا شو تكلفنا. ولما دخل لحالها يلا
2: كريمه معها حق بكل اللي بتحكيه، بس انا كمان عندي نقطه. هاي اللي مشغلها بيقويها مين؟ مو شخص اردني، احنا الاردنيين احنا اللي بنقاويهم واحنا اللي بنشغلهم بطريقه غير قانونيه. انا بحكي ليش ليش هذا كمان حتى الشخص اللي بدي اقويها ويشغلها مش راح تسكن عند واحد مالك عفوا من نفس جنسيتها.
0: صحيح.
2: مالك العقار او شغلها.
1: طيب استاذ انا يعني سمعت
2: هي ساكنه عند شخص اردني، واللي بيشغلها شخص أردني، واللي بتنام عنده بيأجرها شخص أردني. فبالتالي لازم يكون في إشي رادع، وحتى القانون لازم يعوض صاحب العمل الأول عن مخاسره، حتى يجي اللي مسبب في الضرر لازم يتحمل مين ما كان يكون. أي شخص متسبب في الضرر، أنت بتقاوي شخص أجنبي عندك بطريقة غير قانونية، أنت اللي لازم يكون عندك عليك رادع كمان. إذا احنا بصير عندنا احترام لهذا الموضوع.
0: ماشي استاذ طارق، معناته خلينا نتبنى احنا وياك، خلينا
2: هذا الموضوع اكيد بده يحد.
0: ماشي خلينا نتبنى احنا وياك هيك بعض الامور اللي ممكن هنا تساعد كمان وزاره العمل على هذا الموضوع. انا الان بدي اشكرك استاذ طارق نوت واشكر الاخت هبه حول هذا الموضوع، لانه بالاونه الاخيره كثرت عمل هروب العاملات. لما يقول لك 6000 عامله معمم عليها، المصرح لهم 80000 والغير مصرح تقريبا 60000. يعني الغير مصرح 60000 فايفلت سوق سودا، وإذا وراهن شبكة الله المستعان.

بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أمنية من بيون.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم مجددا في فقرة ما ينفع الناس، وأسأل الله أن ينفعهم، لأن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنا أتحدث عن أمر يمر في أغلبنا، خاصة مع وجود الهاتف في إيد كل واحد فينا تقريبا. تروح بتصور واحد بالتلفون، خاصة بالعزايم بالأعراس، بتسجل مكالمة، نشرت منشور عن شخص، لكن هل كل ما تستطيع تصويره أو تسجيله أو نشره مسموح فيه قانونيا؟ متى تتحول صورة أو تسجيل صوتي أو منشور على مواقع التواصل من تصرف عادي إلى مخالفة أو قضية؟

0: هذا كله بفيدنا فيه استاذ المحامي عبد اللطيف متش. اسعد الله صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: طمنا عنك، شو اخبارك؟
1: صباح الاخوه المستمعين.
0: متى يحق لي اني اصورك ومتى لا يحق لي اني اصور او انشر؟
1: سيدي في البدايه هي الامور الاشياء الاصل الاباحه.
0: اباحه
1: الإباحة.
0: نعم.
1: والوسيلة الإلكترونية اللي هي الهاتف وجدت بيد الشخص هي لاستخدامها بطريقة مشروعة.
0: صحيح.
1: الآن طول ما أنا بستخدم هذا الهاتف أو هذه التقنية للتصوير بما لا يتطرق إلى خصوصية الآخرين فالعمل مباح. متى يصبح الفعل مجرم؟ إذا وصلت إلى المساحة اللي هي فيها اختراق إلى خصوصية الآخرين.
0: نعم.
1: وهذا الشيء اللي أصلا المشرع الجزائي عاقب عليه بجرم اسمه استراق السمع والبصر. في حال تصوير الأشخاص في أماكن خاصة يمنع القانون لتصويرهم أو إذا كانوا يحرصوا على عدم إظهار هذا الفعل إلى الآخرين وتم تصويره ونشره، فالآن أنا تمت عندي أركان الجريمة كاملة.
0: طيب. اليوم إحنا بنمر بنلاقي كل الأردن صار ناشط صحفي، بتلاقي في مشاجرة بيصور وبنزل، في عرس بيصور وبنزل، في حادث بيصور وبنزل. هل يحق له الاحتفاظ ونشر الفيديو؟ هل يحق له تصوير الفيديو؟ ولا إذا رفع عليه واحد قضية فإنه بيكسبها؟
1: سيدي بدنا نفرق ما بين التوثيق.
0: جميل.
1: للحصول على دليل لتقديمه إلى الجهات المختصة أو إلى أصحاب الشأن. وما بين النشر.
0: لا النشر أنا بتحدث والإساءة على العامة.
1: إذا كان يا سيدي النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو إلى مجموعات الواتساب يسيء إلى أشخاص آخرين ومعنيين هذا الأشخاص بصورتهم وإسمهم، فنعم نحن أمام جريمة هي جريمة استراق السمع والبصر وجريمة معاقب عليها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
0: أه. يعني يعاقب عليها.
1: نعم يا سيدي.
0: طيب إذا ظهرت وجوه أشخاص بالصدفة في فيديو أنت نشرته، هل أتحمل مسؤولية قانونية؟
1: إذا كان هذا الظهور بطريقة عابرة وغير موجه هذا الفيديو إلى ذات الشخص ومسيء إلى هذا الشخص فأنا لا أتحمل مسؤولية، أما إذا كان الفيديو يعني شخص بذاته فيعتبر في مسؤولية. نعم
0: بقدر فعليه قضية
1: 100%. نعم.
0: طيب شو ماذا عن تصوير الأطفال ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ من يتحمل المسؤولية
1: سيدي؟
0: الطفل ولا الأم ولا الأب؟
1: هذا الموضوع جميل جدا وللأسف الأخوة المواطنين يعني يستسهلوا عملية تصوير الأطفال.
0: جميل.
1: خاصة إذا كانوا من خارج إطار العائلة. قانون حماية البيانات الشخصية تكلم في هذا الموضوع بطريقة واضحة وصريحة وأوجب عدم تصوير عدمي الأهلية إلا بموافقة الوالدين أو الولي أو القاضي. فإذا قام إحدى الأشخاص المذكورين بموجب نص القانون بتقديم شكوى على تصوير طفل بطريقة مخالفة يتم ملاحقته قضائيا.
0: طريقة مخالفة فقط؟
1: نعم.
0: طيب إذا سجلت مكالمة بينه وبينك بدون علمك
1: كمان يا شوف سيدي، هلا قانون الاتصالات بالمادة 56
0: أنا ما نشرته بس أنا مسجله عندي.
1: تمام
0: بحيث إني أنا أبتزك فيه.
1: سيدي بدنا نرجع للأصل، قانون الاتصالات في المادة 56 اعتبر الاتصالات الهاتفية والمكالمات الخاصة هي أمور سرية محمية بموجب القانون لا يجوز انتهاكها.
0: ماشي.
1: وبالأصل لا يجوز لأي شخص تسجيل أي مكالمة إلا بموجب أحكام القانون.
0: ماشي.
1: واضح أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لمين أعطى الصلاحية
0: لمين أعطى؟
1: لا سعادة المدعي العام في حالات التحقيق في قضايا.
0: أه.
1: بموجب قرار قضائي مسبب.
0: جميل.
1: اليوم في حالة تسجيلك لأي مكالمة كمان بدي أعود لنفس النقطة، الفرق ما بين التوثيق وما بين النشر والابتزاز. إذا كان التسجيل لغاية الحصول على دليل لحماية نفسي أو حماية الآخرين أو دفع ضرر وتقديم هذا التسجيل إلى أصحاب الاختصاص
0: قضاء.
1: أصحاب الاختصاص كوحدة الجرائم الإلكترونية، سعادة المدعي العام، القضاء لتقديم دليل ويتم لاحقا تقدير قيمة هذا الدليل من قيمة مشروع، فحد هذه اللحظة ما في أي مساءلة قانونية.
0: كويس.
1: ولكن إذا تم استخدام هذا التسجيل بصورة مخالفة للقانون، ابتزاز أو نشر أو إساءة لشخص ورد في التسجيل، فيعتبر هذا جريمة.
0: حتى لو كنت أنا رحت حطيت لك بمكتبك كاميرا؟
1: طبعا يا سيدي هاي مخالفة قانونية وهي جريمة يعاقب عليها القانون. لا يجوز.
0: لا يجوز
1: طبعا تحت طائلة المساءلة القانونية.
0: أها. طيب هل يختلف الحكم إذا كنت طرفا في المكالمة؟
1: نعم
0: بيختلف.
1: إذا كانوا طرفين في المكالمة زي ما تفضلت حضرتك نرجع للإجابة الأولى، طريقة استخدام هذا التسجيل، تقديمه إلى الجهة المختصة أو استخدامه بطريقة غير مشروعة. أما إذا كان طرف ثالث سيدي وقام بالتسجيل بدون علم الآخرين، بدون علم الشخصين، وحصل على معلومات وقام بنشرها أو الإساءة لأحد أطرافه، يعتبر من قبيل التنصت وارتكاب جريمة.
0: طيب هل يختلف التسجيل إذا أنا سجلت لك صوت بعثته لواحد أو بعثته لجروب على الواتساب؟
1: طبعا يا سيدي
0: بيختلف.
1: نعم، لأنه أنا إذا أعطيته لشخص ممكن أكون أعطيته لمحامي لغاية الذهاب إلى القضاء أو سلمته إلى الجهة المختصة. أما إذا كنت نشرته على مجموعة واتساب أو على مجموعات أكبر، فأنا دخلت بجرم النشر المعاقب عليه بموجب أحكام القانون.
0: طيب إذا واحد جمعت السكرين شوت يعاقب عليه القانون؟
1: طبعا.
0: كيف؟
1: إذا استخدم السكرين شوت بمنشور مسيء وقام بإعادة نشر هذا السكرين شوت أو التعليق عليه حسب ما ورد بنص المادة 15 و16 من قانون الجرائم الإلكترونية، النشر وإعادة النشر والإرسال وإعادة الإرسال والتعليق يعاقب عليه.
0: نعم يعاقب عليه.
1: نعم يا سيدي.
0: طيب إذا واحد
1: إذا كان ينطوي على إساءة، إذا كان ينطوي على إساءة،
0: وإذا كان ينطوي على خصوصية،
1: وإن كانت هذه الخصوصية من الخصوصيات اللي يحرص الشخص على الحفاظ عليها وعدم كشفها إلى الآخرين، يحق إلى الشخص الذي تم انتهاك خصوصيته ملاحقة مرتكب الفعل.
0: طيب سؤال، اليوم مشاركة منشور مسيء أو اتهام لشخص تجعلني مسؤول قانوني مزبوط؟
1: نعم.
0: إلا إذا حذفته أو طلب مني أني أحذفه كوسيلة إعلامية بتحدث. طيب أنا بدي أطرح عليك سؤال، واحد كتب فلان نصاب، فلان نصاب، متى يكون هذا انتقاد ومتى يتحول إلى تشهير وجريمة؟ فلان ما حط اسم.
1: تمام سيدي الكريم، فرق ما بين الانتقاد البناء وما بين الإساءة.
0: ماشي.
1: اليوم لما أنا بنتقد شخص أو بنتقد أداء بشكل إيجابي وشكل بناء دون أن أتعرض إلى إساءة إلى شخصه أو عمله، فأنا عملي لحد هذه اللحظة مباح. إذا تم الإساءة أنا أدخل بظل ارتكاب فعل مجرم جرم القانون.
0: حتى لو كان ستوري؟
1: حتى لو كان ستوري، لأن ستوري يعامل معاملة نشر الفيديو يا سيدي.
0: طيب روحت كتبت بوست وبعد دقائق حذفته، واحد أخذه سكرين شوت وعاقب عليه؟
1: نعم يا سيدي.
0: حتى لو حذفته؟
1: حتى وين حذفته، لأنه في البداية كتبته. تم قيام أركان الجريمة، الفعل، الركن المادي والركن المعنوي والعلاقة السببية اللي هي النتيجة. انت قمت بالأفعال، أفعال الجريمة كاملة، وإن تم حذفه فالفعل بالأصل تم.
0: وين بقع المواطن عادة في الخطأ من دون أن ينتبه، في تصوير نفسه أم بالتسجيل أم في لحظة النشر والمشاركة؟
1: سيدي الكريم، التصوير بداية هو بداية الفعل. الأخطر هو النشر،
0: النشر الخطأ،
1: لأنه التصوير أو التسجيل هي بتكون حيازة مادة في مرحلة ابتدائية.
0: نعم.
1: مثل الأعمال التحضيرية الواردة عندنا بالقانون. النشر أنت اليوم بتوسع النطاق، تنقل المعلومة أو بتنقل التسجيل أو بتنقل الصورة من بين أشخاص معدودين إلى مئات الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فدائما النشر هو الأخطر.
0: وأكثر مشاكلنا بالنشر بالأول.
1: نعم سيدي، هي النشر هي الأخطر، وهي أكثر طيب. ما تم تجريمها بموجب القانون.
0: هل هناك ابتزاز بشكل كبير عن طريق السوشيال ميديا بالأردن؟ قضايا ابتزاز كبيرة؟
1: سيدي بالقضاء يوجد، نعم يوجد بالقضاء عدة قضايا منظورة أمام القضاء بشأن الابتزاز الإلكتروني. بس إحنا يعني بنقدر نحكي إنه عندنا وحدة الجرائم الإلكترونية بتقوم بواجب قوي جدا وممتاز بملاحقة مرتكبين هاي الأفعال.
0: الجرائم الإلكتروني بالأمن العام؟
1: نعم، اللي تابع لمديرية الأمن العام.
0: طيب سؤال، مراقبة الموظفين بالصوت والصورة، إذا احنا وياك قاعدين هاي في كاميرات،
1: تمام
0: ماشي، إذا بدو راقب أي شركة بتراقب موظفينها بالصوت والصورة،
1: مدام المراقبة في أماكن العمل المسموحة دون الدخول إلى الأماكن الخاصة التي لا يجب الدخول إلها مثل دورات المياه، الأماكن الخاصة، مراقبة الموظفين وأماكن العمل بطريقة سليمة لا تسيء إلى الأشخاص يعتبر عمل مباح.
0: صوت وصورة؟
1: نعم يا سيدي، عمل مباح.
0: عمل مباح؟
1: نعم.
0: بالأماكن العامة دون التطرق للخاص الخصوص؟
1: دون التطرق إلى الأماكن الخاصة، وهي واضحة ومعلومة سيدي، زي غرف غيار الملابس، دورات المياه، الأماكن الخاصة بالسيدات أو حتى بالرجال.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي عبد اللطيف متى، شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا، جزاك الله خير. شكرا. على الخير والمحبة دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم غدا وإن شاء الله إلى قدر أكبر من المتابعات بإذن واحد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عدد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وأكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلاً عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الداخلية تكشف للمملكة عن وجود مليون سوري في الأردن، 76 ألفاً منهم في المخيمات. وزارة الداخلية تؤكد للمملكة أن 272 ألف سوري ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية،

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: أحلى.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: صح. يا صباح النور، يا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بشوفنا. إن شاء الله صباح جميل، بداية يوم كلها خير وسعادة يا رب علينا وعلى كل حدا عم بسمعنا. هلأ بلشنا مشوارنا معكم ببرنامج كيفك على 98.3، مشوارنا لذيذ خفيف على القلب. هلأ بلشنا.
1: سعد صباحكم جميعا، سعد صباحك رندا، صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة الجميلين، وصباح الخير للوطن الجميل، وهيك كل الناس هلأ المشين بسياراتها وبتفكر ورايحة وجاية، واللي مبسوط واللي زعلان واللي بستنى يجيب له شوية مصاري، واللي متداين واللي عليه قروض واللي أموره مرتاحة، كل حدا عنده قصة بالسيارة يا جماعة. فاليوم انتم شو قصتكم؟ لا اكيد رح يكون هذا موضوع الحلقه، لانه اذا كنت ممكن كل واحد يحكي لي قصته بده ساعه
0: قريب
1: ونص.
0: قريب قريب
1: مبدا يعني
0: قريب موضوع الحلقه.
1: احكي لنا اليوم يا رندا، على طول رح ندخل عليهم سؤال الحلقه عشان احنا بعديها نحكي.
0: هلا سؤال الحلقه اليوم بمر فيه لكل واحد زي ما حكيت لي، بالسياره بالشغل بالطريق بالبيت بكل مراحل حياته خلال اليوم بمر فيه. اليوم سؤالنا لكم يا جماعه، شو اكثر إشي بيستفزكم بيومكم، وكيف بتردوا عن طريق على طريق الاستفزاز؟ يعني بتردوا ولا بتضلكوا ساكتين بتطنشوا، ولا بتردوا رد سريع رد قوي؟ ومين الاشخاص ممكن تردوا عليهم، ومين الاشخاص حتى لو استفزوك ما بتردوا عليهم؟
1: طبعا يعني اكثر شيء بيستفزهم قصدك،
0: اكثر شيء بيستفزهم. وبدنا كمان لينا هلا اللي بيستفزنا طول اليوم غير، يعني هلا في اشخاص بيستفزونا طول اليوم بس ما بنقدر نرد عليهم. زي استفزاز الشغل مثلا، بتقدر تردي على الشغل
1: يعني
0: لا في اشخاص ما بتقدر تردي عليهم،
1: في اشخاص بيستفزوك ما بتقدر ترد
0: 100%، وفي اشخاص بتردي عليهم. وهلا دائما بيحكوا الرد السريع هو يعني مشكله، كمان بيحكوا اذا ما بتردي هذا ضعف لك. بدنا نسالكم شو اشياء اللي انتم بتستفزكم بتردوا عليها او ما بتردوا عليها على 0784631.
1: هلا عادي، ممكن مش شرط المدير، ممكن تصحوا الصبح
0: مرتك مثلا
1: مثلا تستفزكم الغساله انها كل مره بتيجي بتغسل اواعي تفتح الباب ما بيفتح. تستفزكم مثلا انه الصبح بتدوروا على الفرد الثاني من جرباتكم ما لقيتوها مثلا، هذا
0: شيء مستفز. اكثر استفزاز لين احنا بنمر فيه الصبح حدا مسكر عليك بالسياره مثلا،
1: او حدا مسكر عليكم بالسياره. يعني بدي اعرف جد ايش ممكن موقف مستفز بيصير معكم خلال اليوم، وكيف تتعاملوا مع هذا الموقف. يعني انا بتعرفي متى استفز؟
0: متى
1: استفز؟ لا قلت لك متى استفز بالحلقه الماضيه لما قلت لك عن صوت حد ياكل جنبي.
0: ممكن ممكن بس خلال اليوم بالسياره بالشغل بالحياتك.
1: احكي لك شو بيستفزني كمان. يكون في سياره فيها جروب بنات، هيك سبع بنات ست بنات، وحاطين اغاني نانسي عجرم او هيفا وهبي ما تقولش لحد انك تعرفني، وفاتحين الشبابيك ومعلين صوت على الاشاره.
0: طيب مبسوطين
1: مبسوطين، بس بحس على الاشاره مو صح.
0: على الإشارة
1: يعني انت لا ارادي رندا، بس توصل الاشاره لحالك
0: بتوطي فعلا معك
1: انت فاهمه، لانه خلص انت وقفه. هلا بالشارع احنا كلياتنا بنعمل هيك، بس خلص لما الواحد يوصل الاشاره يوطي الصوت. يعني
0: احنا بنحكي كمواطن اردني او مواطنه اردنيه، الصبح بتطلع دوامها بتلاقي ازمه، بتيجي على الشغل بتلاقي استفزاز، ديون، قروض،
1: بنكد عليهم
0: عندك التزامات، كل شيء باليوم بيستفزك او كل شيء باليوم بيضغطك. بس هل هذا الاشي موضوع الاستفزاز اذا اجى حدا بسيط مثلا، يعني زلين مثلا استفزتيني وانا كثير مضغوطه من الحياه من العيشه من غلاء الاسعار من الازمه الصبح، هل هاي شراره لحد تولع بيني وبينك، او ارد عليك رد قاسي او رد قوي، او اني ما ارد عليك يعتبر ضعف او قله حيله؟ صح
1: صحيح.
0: يعني جاوبونا، احكوا لنا عمين مثلا بتقدر اذا مرتك استفزتك بتقدر تجاوبها او بتضلك ساكت، او هو استفزك بتضلك ساكت او بتجاوبي؟
1: والله ما حد بضل ساكت.
0: خلينا نذكرهم بارقام البرنامج 0784631، ابعثوا عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال حابين نسمع مشاركاتكم.

0: طبعا دائما الاستفزاز بتحول لغضب لين. صحيح. يعني الواحد بصير هيك بغضب من الناس اللي حواليه، بغضب من البيئة الموجود فيها، بغضب من البيت. إذا مثلا في أشياء بتستفزك بالبيت بتصير غضبان من البيت، إذا أشياء بتستفزك بالشغل بتغضب من الشغل، من الأزمة، من غلاء الأسعار زي ما حكينا، من القروض، من الديون، من الالتزامات. يعني بتحس إنه يعني خلص الاستفزاز مترابط مع الغضب، والغضب بتعب القلب. صح. والقلب إذا تعب كمان الجسم بتعب
1: وبنموت.
0: ففعليا قدام نسمع هلا يعني شباب يعني بأعمار كتير صغيرة، بنات بأعمار كتير صغيرة صابتها هيك سكتة قلبية وتوفت، ومن أثر الضغط، من أثر الأشياء اللي بتصير حواليها ببيئتها. يعني هاي التفاصيل. أنا بحس إنه موضوع الضغط أو موضوع الاستفزاز مو لازم الواحد يخبيه بقلبه مهما كان الشخص لين، جوزك، امك، اخوك، ابوك، شغل. يعني بتحس انه لازم الموضوع يعني ضياء.
2: يعني انت عن جد زي ما حكيتي فعلا موضوع انه اذا حد بيستفزك بالبيت او بالشغل هذا موضوع مختلف. احضر شو لقيتهم
0: يا ضياء، بس سكر المايك اللي عندهم.
2: عن جد هلا فكره يا جماعه، هلا احنا ليش سألناكم هذا السؤال؟ اول شيء خلينا نقرا انت فين بدك توصل المسجات،
0: بس
2: خليني اعبر
0: معك. بدي اكمل موضوع الاستفزاز. انه الواحد حتى لو كان شخص قريب منه عادي بقدر يرد عليه تمام بطريقه كتير مؤدبه، بطريقه بتناسبه، انه مثلا ما ترجع تعيد هاي الحركه، ما ترجع تسالني هذا السؤال قدام الناس، ما ترجع تنتقدي قدام الناس، لحتى يوصل لمرحله انه هو ما يكره الشخص اللي قدامه. لهيك احنا بنحكي حتى الاشياء الناس القريبه منك، لو كانت امك، لو كانت ابوك، عملوا لك اشياء بتستفزك او بتضايقك او ممكن تضغطك، عادي مثلا بحكي مع حب رواء بحل الموضوع. وممكن انه كمان يكون الموضوع يصغر بدل ما يكبر.
2: يعني هلا انا لو اجيت قلت لماما انه كل ما اجي بتحكي لي مثلا رتبي المصفاي وهذا الشيء بيستفزني وبيضايقني، يعني ايش بتوقعي اثنين جوا المصفاي ولا بتحكي لي اوكي
0: موضوع
2: مام.
0: المواضيع احنا ما بنحكي عن مواضيع لين لذيذه لذوذه بينك وبين امك.
2: ماما اذا بتورسيني قدام الناس هذا الشيء بيستفزني.
0: هلا في اهالي فعليا بيضغطوا اولادهم بكثير شغلات مو كان لازم يضغطوها. ممكن يضغطوهم بالمصاريف، ممكن يضغطوهم انهم مسؤولين، ممكن يضغطوهم انه هو يتحمل مسؤوليه اخوانه. مش دائما الموضوع انه بصفينين انه اشياء خفيفه بالبيت اشياء بسيطه، لا، في مواضيع اكبر من هيك، في مواضيع مشاكل عائليه بتكون كبيره بتضغط تضغط الشاب او البنت. فدائما لا، خلينا هيك نكون واقعيين، لانه فعليا الواحد اذا انضغط هذا الشيء بياثر على جسمه، واذا جسمه تاثر فعليا بعيش بحاله اكتئاب، وهذا حاله الاكتئاب كثير بتتعب القلب.
2: صح، ما في داعي، خلينا مبسوطين.
0: انا فعليا انا بعد هاي الضغوطات الناس السلبيين اذا قدرت تطلعها من حياتك خليها بعيده عن حياتك، اما اذا في ناس ضرورة تكون موجودة بحياتك بدك تحاول أو تعرف كيف تتعامل معها.
2: يعني بتعرفي أنت حكيت نقطة كتير حلوة هلأ عن موضوع الناس السلبيين، أنه لازم تطلعهم من حياتك. ممكن في كتير ناس عندهم بتخوف، يعني بصير يحكوا أنا بخاف أطلع هذه البنت من حياتي، أنا بخاف أطلع هدول الناس من حياتي، أنا بخاف. بس صدقوني طول ما أنتوا عندكم دائما شكوك أنه هدول الشخص مش مناسبين، بتحسوهم بس بيجيبوا الشر لحياتكم، بتحسوهم دائما نفسيتكم وجهازكم العصبي معهم متوتر، سواء صحبة أو غيره، شو ما كان نوع العلاقة اللي بينكم، طلعوهم من حياتكم. ممكن الزعل أول فترة وهي فترة جدا قليلة، ولكن بعدين رح تحسوا براحة جد مخيفة إنه أنا مع مين كنت عايش، شو هاي الشخصيات اللي أنا كنت عايش معها، مين هدول الناس اللي ما بيشبهوني أنا كنت عايش معهم. فالناس دائما بتخاف، ما بيكون عندها جرأة أنها تأخذ هاي الخطوة، إنه أنا والله إذا بترك هذا الشخص شو بده يصير فيه، بعد يتخيل حالته النفسية كيف ممكن تكون إذا هذا الشخص مش موجود. بس بحب أريحكم، طول ما هدول الأشخاص بس هم يعتبروا عنصر سيء أو عنصر بجيب مشاكل لحياتكم، هذا أول شغلة لازم تخلصوا منها.
0: طبعا ناخذ اتصال.
2: حبيت انه طبعا خلص انت جبتي لي نقطه
0: خلص.
2: مش انه شو رايك كيفك
0: طبعا انت ما بتحكي حكي لازم تناقش فيه الواحد، بس انت بتحكي حكي الواحد بسمعه وبطبقه على طول.
2: ماشي
0: ناخذ اتصال.
2: تمام سكرت الموضوع.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: الحمد لله على السلام استاذ ام سند.
0: الله يسلمك يا علي ويسعدك، كيف حالك؟
3: شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ طمنينا عنك.
0: والله الحمد لله. يسعدك يا علي،
3: ان شاء الله ما في شيء.
0: لا الحمد لله، كان هيك تعب شوي واموري صارت تمام.
3: يلا الحمد لله على السلام. استاذ لينا الله يسعد صباح يرزقك.
2: الله يسعدك يا علي، كيفك؟
0: علي سمعت موضوع حلقتنا اليوم ولا ارجع عيد لك؟
3: والله سمعت، بس خلينا نصب على الاستاذ ضياء والاستاذ ابراهيم.
0: يلا صبح عليهم.
3: استاذ ضياء الله يسعد صباحك، استاذ ابراهيم الله يسعد صباحك يرزقك ان شاء الله.
0: صباح الورد يا علي.
3: تفضل. الله يحفظك. تفضل.
0: شو اكثر شيء بيستفزك يا علي؟
3: والله النسوان.
0: هذا إشي أساسي. بس شو أكتر إشي بيستفزك من النسوان؟
3: أشوف هذا أحكي لك شغلة. هسا مثلا عندي بالبيت يعني ما عليكش مخبى يعني كثير زوج تستفزني كثير يعني ما عليكش مخبى بهالشغلة هاي خاص نص يعني.
2: شو بتستفزها؟
3: اللي هي اللي هي مثلا شو أعمل غدا اليوم ماشي؟ شو أعمل غدا اليوم؟ طيب بقول لها مثلا اعملي كذا. قال بحبهوش. طب اعملي كذا بحبهوش الأولاد. اعملي كذا قالت ما بدريش. وآخر شو قلها بقول لها العاكلة ويش بتسألي بي؟
2: جد ليش
3: بتسأليني؟
0: تطبخ هي بدهي ليش بدهيها هي؟ يعني السؤال على الفاضي.
3: اي اطبخ اللي بدك اياه ليش تستفزيني يعني تطلبي مني اعمل كذا واعمل يا اخي اعملي على مزاجك. انا والله يا استاذ لين استاذ رندا
2: ايوه
3: والله العظيم شو ما كان شو ما ينحط قدامي بوكل
0: تاكل. يعني منيح انها بتطبخ معي. طب تسال احسن مش ما بتسال.
3: ما هو يا أختي الكريمة يعني هسه ماشي تسأليني. طب مثل تطبخيش هذا الطلبي.
2: طب يا جماعة مين بقول لك إياه. مين فيكم عايش زي علي يا جماعة؟ مين فيكم عنده نفس صوت علي في البيت؟
0: علي هلا عم بخف النقاش بين الأزواج. عم بتلاقيهم قاعدين مع بعض ما عم بيحكوا مع بعض. فهاي وسيلة للنقاش ونتفتح مواضيع مع
3: لا
0: بعض.
3: لا والله والله اسمعي والله أنا إحنا مت قعدتنا أنا وأم كريم مثلا نصير نتناقش وش زي هيك. تالي هالليل بعد ما يناموا الأولاد بطلع برا على هالبرندة بولع الأرجيل ونصير ندردش ونصير ندورش دورة أم كريم.
2: والله جميلة.
0: أجواء حلوة يا علي.
2: إيش بتأرجلوا؟
3: معسل النخلة.
2: يلا أسعد صباحك يا علي.
3: والله السؤال أستاذين ما شاء الله عليه.
2: أسعد صباحك.
3: أهم شيء
2: أنا كنت عارفة حابة أعرف النكهة اللي من نعنع. علي
3: ستي
2: انت بتأرجل تفاحتين ولا ليمون ونعنع؟
3: لا لا نخلة نخلة
0: نخلة
2: يعني النخلة شو اي اي واحدة
0: نخلة ما في غير تفاحتين.
2: هي بس تفاحتين
3: تفاحتين نخلة تفاحتين نخلة.
2: ايوه صح صح صح يا
0: يسعد صباحك يا علي يسعد صباحك.
3: انا الله يعطيك
2: العافية. شو مستفزة وانتهينا بنكهة الأرجيلة عادي. ما هو هيك انا بحاول اغير الموضوع لانه اذا بتسمعوا ام كريم هيطير لا هو ولا كريم في البيت.
0: ما تطبخ النهار لشهر حتى
2: مبدئيا
0: لا سؤال ولا جواب هي ابدا مش رح تطبخ.
2: والله
0: بس انا بدي احكي له يا علي انه هذا كل بيت اردني يعني بواجه هاي المشكله بواجه هذا الاستفزاز. فهذا الشيء بطل اصلا انه يستفز الرجل انه خلص هو عادي هو عارف نهايه النقاش رح تطبخ هي اللي بدها اياها. بس هو مجرد حكي بس مو اكثر.
2: صح
0: طبعا يا جماعه احنا مكملين معكم باكثر شيء بيستفزكم على 0784631 تبعتوا لنا او احكوا معنا واحكوا لنا ايش اكثر شيء بيستفزكم. هل انتم زي علي موضوع الطبيخ بيستفزكم؟ فاصل ومكملين معكم.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أسبق على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-00 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حساب الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن. هلأ صار وقته.
6: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عليكم جميعا. اكيد لسه هيك مكملين معكم. خلينا نقرأ مع بعض المسجات اللي وصلتنا. شو اكثر إشي بيستفزكم بالعالم؟ طبعا وصلنا على 0784 6 3 1 مسجات على الواتساب. اول مسج وصلنا من مهند العمائره بحكي: يسعد صباحك يا لين ويا رندا. بدي احكي لكم اكثر إشي بيستفزني لما مرتي الصبح تصحى الصبح تحكي لي بدك تفطر، وبس افطر تحملني مليون جميله انه انا افطرت واكلت في البيت. والله يا مهند هاي القصه بتصير مع كل العالم مش بس معك، كل الناس عندهم نفس القصه. استاذه
1: يعني بحس انه اشياء اللي تستفز
0: يعني بحس انه لا بس انا هيني
1: انا دخلت بموضوع يعني موضوعك دخلت يعني بحس موضوع الازواج خصوصا الصبح حالين او طلعت الدوام كثير في امور هيك بتحسيها بتستفز الشخص. حتى ممكن طريقه صباح الخير، في ناس يا جماعه الصبح اول ما يصحوا ما بيكونوا قادرين يحكوا او ما عندهم جلاده انهم يحكوا لاي حدا صباح الخير، هاد طبعهم وبكونوا خلص هم متعودين على هذا الاشي. بس تتزوجي لي بتحس انك انت لازم تحكي صباح الخير بطريقه كتير حلوه، لانه اذا فعليا حكيتي صباح الخير بطريقه سيئه لزوجك الصبح او لشريكك الصبح هيك بنطبق يومك كامل بالنكد. انت ما صبحت علي بطريقه حلوه، انت ما حكيتي لي صباح الخير بطريقه حلوه. فالامور الاستفزاز الصبح، القهوه، الفطور، بدك تشرب قهوه، بدك تفطر، هاي بتصير بكل بيت لين.
0: صحيح معك،
1: كل بيت هاي لازم تعرض لها الصبح. بس انا بريح حالي دائما خلص ما فيش داعي للفطور والقهوه يعني
0: مثلا،
1: خلص افطر في الدوام اشرب قهوتك في الدوام.
0: اه بالضبط،
1: حل الموضوع.
0: هلا هذا ببلش ثاني سنه زواج يا جماعه، مش من اولها انا بعرف.
1: لا حتى بعد 4-5 سنين يعني
0: بضل هيك الموضوع مستمر، هذا يعني اسمه ماضي مستمر.
1: بتضلك من اول سنه لخمس سنين انت بتسوي الصبح فطور، بتسوي قهوه وامور تمام، يسعد صباحك، جهزت لك القهوه. بعد 5 سنين خلاص
0: بتعدي
1: يعني. صح. صباح الخير اذا حكيتيها بطريقه حلوه ممتازه.
0: شوفي بحس انه الموضوع عندنا بالبيت مختلف شوي. انا ماما بتعمل قهوه بالبيت بس بدها تكون تفتح موضوع يعني، بس بدها تتناقش الصبح موضوع او تسوي مشاكل.
1: انا ما بحب احكي الصبح.
0: لا هي بتصحى اذا تسوي مشاكل جابالها تعمل شغل الصبح، اسوي لك قهوه تشرب يلا على اساس انه القهوه يروق.
1: بحكي لها
0: يا حبيبتي الواحد بشرب قهوه يروق، بشرب قهوه يهدي اعصابه، بشربش قهوه يفتح موضوع كيف بدنا نسوي خزانه المطبخ. يعني ليه انا الصبح اصحى هيك موضوع؟ فيعني
1: يعني اذا هي طبعا خالته نوجه لك تحيه يسعد صباحك، اذا هي حكيت له 1000 مره سوي لي خزانه المطبخ هو ما عم بيسويها، هاي مشكله.
0: صح
1: يعني عمو بدك تسويها مع قهوه بدون قهوه بدك تسويها. فانا يعني خالته حاس فيك جدا، يعني هاي الامور بتصير دائما عندي.
0: لازم انه الزلام هيك دائما انت اللي بتزني وبتنقي وبدك تعمل الشغل هم
1: الضوء.
0: اسوي
1: مستحيل ما عندكم غير الضوء.
0: غير الضوء
1: مستحيل. هاي
0: مشان الله تغير الضوء.
1: اخر ايش تطلع خالته هي بتغير الضوء. يسعد صباحك خالته.
0: عن جد بضل فيها صباح الورد والياسمين. فكرة إنه دائما إحنا يعني الستات دائما بنقوا رندا، حسي دائما أزواجهم والله ماشي يلا حاضر
1: عنده برود.
0: برود مش هلا في شتات في العالم بتقدرش تعمل كل إشي. يعني أنا بتوقع أمي لو بدها تحمل كولر بتحمل تنين على ظهره
1: وجرت الغاز.
0: جرت الغاز عادي جدا إنها، بس سبحان الله يعني إنه كيف الأمور تقلب بس بابا يكون موجود ما بعرف.
1: طبعا الله يعطينا الصحة لكل أم أو كل

0: موضوع الاستفزاز بتقول لك إيمان مثلا إنه هي بتتضايق إذا مثلا حدا هيك قلق نومتها وفي ناس بتحكي لك بتتضايق إذا أكل بصوت عالي جنبي وفي ناس بتحكي لك إذا صحاني من النوم أم كل أو أم أفطر.
1: في ناس بتنام أصلا على الأصوات رندا بتحط صوت
0: الإزعاج
1: صوت بيانو صوت مطر صوت
0: خصوصا
1: دوكيومنتري يعني أي شيء.
0: في كمان الأطفالين بيناموا على صوت كيف السشوار كيف مكنسة الكهرباء هاي الإشي بريحهم وبيناموا عليها. ففي أصوات في ناس ما بتستفزها في ناس تستفزها عادي في ناس إذا ما كان في صوت حواليها فعليا ما بتعرف تنام. فيعني موضوع الاستفزاز بقولك من وجهه بكل مكان حتى موضوع إنه حد زي ما قلتي حدا يأكل جنبي بصوت عالي حدا يصرخ وأنا قاعدة حدا يستفزني بكلام يحكي كلام غلط وأنت عارف إنه هو كلام غلط وأنت مو قادرة تردي عليه بس بدك تمشي. موضوع الغضب هذا موجود بكل حدا بكل شخصية بس في ناس تقدر تسيطر على الغضب وفي ناس ما بتقدر تسيطر على الغضب وهذا الاشي بيرجع لطبيعة الشخصية كيف الواحد يقدر يسيطر على غضبه عشان ما يبين لقدامه نقطة ضعفه.
1: صحيح صح؟ يعني رندا انت حكيتي شغلة كتير مهمة بس بحس هاي الشغلة بتبلش انه تبين معنا وتبلش تصبط معنا هيك على كبر بس الواحد فجد اي اشي جد خلص هيك يعرف يتحكم بأعصابه. في ناس ما بتقدر تتحكم بأعصابها يعني خلينا احنا كمان عشان احنا نختصر
0: نشوف بقدر يتحكم باعصابهم ولا لا المستمعين. هاي ناخذ اتصال.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيفك يا خليل؟
2: سمير مش خليل سمير.
1: خليل
0: خليل خليل
1: شو اخبارك؟
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: الله كيفكم انتم؟ الحمد لله بخير. انت شكلك حاب تستفز حد يحكي لك خليل شكله
2: بحب افضح عليكم اخوي خليل على فكره يعني ما مش بعيد.
1: انت شو اسمك طيب؟
0: سمير.
2: سمير
1: سمير وخليل عشان هون مكتوب عندنا خليل. هلا يا سمير. طب خليل جنبك.
2: سمعتني سمير.
0: سمير طب احكي لي شو اكثر شيء بيستفزك؟
2: اكثر شيء بيستفزني الغباء.
0: الغباء.
1: الحمد لله. طب سمير ولا خليل؟
0: الله يسعدك. صباحك يا خليل. انت شكرا.
1: سمير. سمير وين سمير؟ سمير
2: الغباء بيستفز.
0: طب غير الغباء
2: رد عليكم. اسمعيني لا انت ولا هي ولا حتى اللي سمعني بس في ناس اغبياء جد في ناس اغبياء.
0: طب احكي لي مواقف سمير. طب
2: المجمل يعني شوفي احكي لواحد روح جيب لي سكينه من المطبخ بوصل المطبخ وبرجع لي ليش؟
0: إلا التركيز.
2: ليش رحت على المطبخ؟ ليش رحت على المطبخ؟ ليش رحت على أنت ليش رحت على المطبخ؟ أنا سمعت المطبخ. احكي لي أنا ما سمعت.
0: طب هو بكون مش مركز. ما بتعمل له أعذار. ما بتعطي أعذار.
2: لا.
1: لا مش منطق. طيب مرة يروح على المطبخ ينسى شو رايح يعمل.
0: طب بهاي الحالة كيف تتصرف سمير؟ بتطلع ولا بتكمل جواتك؟
1: ولك خليل اسمه خليل.
0: سمير.
2: لا أنا بعلى صوتي على طول. انا من الناس اللي بيعلى صوتهم على طول.
0: تعصب يعني بتطلع الغضب على طول.
2: ما بقدرش يعني اسمعي ممكن على طول صوتي يوصل كثير عالي.
0: طبعا اشخاص قريبه كمان واشخاص بعيده ولا بس على الاشخاص القريبه؟
1: أي مكان قدامه إذا
0: يعني بدنا ناخذ سمير ناخذ هذا الشيء بشكل ايجابي انه انت ما بتكبت جواتك عشان ما تتعب نفسيا وتتعب جسديا. فيسعد صباحك يا سمير. يسعد صباحك
1: سمير. بس سؤال.
2: الله يسعدك من النبي يا رب. أمين. أمين. أنا أستاذ متقاعد. يعني أنا تعاملت مع يعني كنت أتعامل مع 40 أو 35 طالب بالشعبة.
1: الله يعينك.
2: تمام. يعني بالنسبة لي عادي أني أستوعب الناس. بس أنا لما أشرح لك أحكي لك الإشي وانا يعني بحاول اني اعطيك الاشي الكويس تمام بحكي لك روح للمنطقه الفلانيه او روح للاشي جيب لي اياه معين. اسمعني انا يعني انا عمالي بتعب عشان اشرح لك انت بتروح وبترجع بتقول لي انا مش شايف انا ايش بدك انت كمان مره. طب ليش
1: سمير والله في ناس مستفزين وعائق.

0: وعائلهم عقدهم ومتعبين. أنا معك بهذا الحكي، بس عندي سؤال
1: الشغلة اللي
0: واحد.
1: بتخليني أعصب
0: أيوة
1: سوءة البلد للأسف.
0: طب خليني أسألك بس هالسؤال.
2: أبدا
1: تفضل.
0: أنت سمير ولا خليل؟
1: أنا عبد العزيز أبوك.
0: عصب ماشي ماشي يا خليل، يسعد صباحك.
2: سمير كلها انا هاريك الموضوع، قال لك عبد العزيز ابوي
0: دبروك يا اسا.
2: اوكي ناخذ اتصال ثاني.
0: ما في صوت.
3: الو
2: صباح الخير.
3: صباح النور،
2: كيف الحال؟
3: الله يعطيك العافيه.
2: امورك تمام يا احمد؟
3: الحمد لله الله يسلمك.
2: احمد شكلك رايق، ما في اشي بيستفزك؟
3: والله احسن من هيك ما في.
0: جماعه اربد دائما رايقين
2: رايقين فعليا. طب احمد احكي لي.
3: دائما مبسوطين
0: الحمد لله.
2: الله يديم عليكم الفرح يا رب والانبساط. قول لي يا احمد شو اكثر اشي بيستفزك؟
3: بي نقطتين هيك بيستفزني الواحد، بس برجع بروق بعد دقيقتين. يعني هو مش صعب صعب انه يطلع منهم. يعني مثلا يوم تلاقي الواحد مروح من الدوام ولا من الشغل ويفوت على بيته يلاقي المرأة مبوزة بوجهه. شو السبب؟ ما تعرف الشيء. زعلانة منك انت، زعلانة منك تقعد تراضي بيها. تقعد تراضي بيها بدون ما تعرف شو السبب الزعل. اخر شيء زعلانة من الاولاد، هذول اولادك ما هم كيف زعلانة منك؟
0: بطل
3: مش اولادها بطلت.
0: ما هو وقت الزعل بطل اولادها وبطل جوزها.
2: والله يا احمد انا بعرف انه عملوا اكثر من دراسة ليعرفوا شو السبب، بس فشلوا بالدراسة، فهذا الاشي اساسي موجود. يعني دائما بوز المرة موجود. طب شو أشياء تانية؟
3: والنقطة الثانية ما شاء الله بتلاقيها بتزعلك وبعدين شو بترد ردة الفعل تبعتك؟ بتزعل عليها ورجع راضيها.
0: سبحان
3: يعني
0: الله.
3: بتندم انك اصلا نزعلت عليها.
0: مواصفات الانثى حكيت لنا اياهم الان.
2: يعني بتلف وبترجع نفس النقطة. يا احمد
0: يعني هو هي بتزعله يعني، فهو بزعلها لانها زعلته، فبتزعل لانه زعلها. انت فاهمة كيف؟ يعني هي
3: يعني عجهت انك ترجع تراضي
0: بالحالتين. انت
3: زعلان انت ولا هي زعلان؟ عجهت انك ترجع تراضي.
2: هذا شيء اساسي، انت زعلتها او هي زعلتك بدك تراضيها.
0: لا شو هو كمان بده يتراضى؟
2: هذا الشيء الاساسي الموجود يا احمد. يعني شو بدي احكي احمد؟ الله يقويك ويصبرك يا رب ويسعد صباحك يا احمد.
3: الله يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا. يعني عن جد هاي العاده بتحسيها موجوده عند كل البنات في العالم.
2: موجوده
0: انه جد نفسي واحده تزعل جوزها
2: ومشوفها بكل الاجيال
0: بتحكي له انا اسف اني زعلتك
2: فعليا.
0: معقول بتصير انه معقول يجي يوم
2: بتشوفيها بكل الاجيال؟ شو كنت تشوفي امك خالاتك عماتك وكلها بتشوفي حالك نفس الشيء؟ هذا موجود عندنا. يعني الله يديم علينا
0: يا رب. طب خلينا كمان هيك ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
4: الحمد لله تمام. احنا مشيكم بعد انا نايمه اصلا
0: ما صحيت. صحيتي
2: ان شاء الله خير؟ احكي لنا يا زينب.
4: يا صاحي انا نايمه ضحك كله ضحك بالحلم.
0: طب ممتاز. هلا اذا بتحكي الحلم بتحقق لانه في ناس بتسمع، فين شو مكان الحلم؟ اذا كان منيح احكي لنا.
2: يعني اذا خير احكي لنا اياه.
4: مع بعض مجموعه قاعدين كمان مجموعه وبتقدموا فازين كانوا قهوه.
0: ايوه
4: بدينا كافيه وبنشرب يعني وبنضحكوا بالحلم.
0: يا عيني بنشرب قهوه
4: والله
0: انا وزينب وكنا بنضحك.
2: الله يديم علينا الرواق. يا
4: يعني معنا مجموعة كان زي خواتي وانتو قاعدين وقدمت.
0: طب الله شو كانت القهوة بالحلم؟ سادة ولا وسط؟
4: الله ما بعرف
0: ما دقيها
4: قهوة ونكون بيتكلموا وقدموا وصبحوا
0: الله يديمها. طب خلينا نحول الحلم لحقيقة يا زينب هيك ونشوفك عن قريب يا زينب ونقعد نشرب قهوة.
4: شو البرنامج؟
0: ايه؟
2: شو الموضوع؟
0: طيب بقول لك يا زينب بدنا نشرب انا وياكي قهوة ونحول الحلم لحقيقة
4: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله.
4: شو بتجيبي على عمان على عين؟ على عين
2: خلاص. احنا بنجيكي على اربد. احنا بنجيكي على اربد.
4: حياك واهلا وسهلا حبيبتي. غدوا عندي كمان.
2: الله يسعدك يا زينب.
0: طيب
2: زينب احكي لي شو اكثر شيء بيستفزك؟
0: حد يحكي بدي اشرب عندك قهوه.
4: يستفزني زي ايش
2: يعني؟ بيزعلك خلال اليوم؟
4: زعلي انا اختي مرات بزياده، مرات بتناقش. صرت اني احاول اني ما استكشف، اني اطنش، اني ابعد، اني اروح اجي واطلع.
2: طب شو بتكون عامله؟
4: نعم
2: شو بتكون عامله؟
4: شو مرات بتستهزئ هيك بدون سبب؟ يعني
2: بدون سبب
4: صرت اروح التزم القران لدروس الدين لاني اخبرت. فهسه
2: الوعد جاي اللي بعد ما احلى هيك تفريغ الغضب بهاي الاساليب. يسعد صباحك يا زينب.
4: انا استغفر المره الجايه ان شاء الله.
2: يسعد صباحك والله يبعد عنك الزعل يا رب. يعني زينب بتفرغ طاقات الغضب بأشياء كتير حلوة، فبنرجع نسمع كمان مشاركاتكم ويحكوا لنا ايش اكثر اشي بيستفزكم وكيف بتفرغوا طاقات الغضب على 0784631. فاصل ومكملين معكم
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
10: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
11: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
12: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
13: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: من نظرة بقولوا لك شو هالحكي شو هالأغاني الرومانسية الجميلة يعني.
1: حاسة شغلة إنه بعد ما تزوجت وياه صاير حساس زيادة
0: صاير
1: صاير حتى أغاني رومانسية
0: حلوة وحبه هيك
1: يعني لو من زمان تزوجت ضياء.
0: بس اسمعي أنا كتير بسأل دائما الناس المتزوجين إيش بتحسوا حياتكم اختلفت ما بين قبل الزواج والزواج بحكوا لي ولا إشي تقريبا
1: بالبداية بالبداية
0: بس يبلش في اولاد وهيك كل شيء
1: خلص كل شيء بتغير فعليا يعني بطل يسيطروا على غضبهم يعني موضوعنا اليوم عن الغضب بطل يسيطروا على غضبهم بحكي لك دائما بتيجي موضوع الغضب لين كمان من جهه الام يعني دائما الام بتحسيها يا حرام بتيجي بتحكي بدي اترككم اروح اقعد على الجبل اكيد سمعتيها
0: او بدها تهج تطلع برا البيت
1: بدي اهج اطلع برا البيت دائما الغضب بيكون موجود عند الام لانه فعليا ما عندها وقت انها تفرغ الطاقات اللي جواتها ما عندها وقت انها هي خلص بدهاش تسمع حدا هي دائما لازم تسمع الولد شو معه تسمع البنت شو بدها تسمع الزوج شو بده تسمع امها خواتها فبتحس انها هي واصلة لمرحلة ان هي مضغوطة من الكل فهاي الضغط يعني بصير غضب
0: أوكي.
1: بس بصير غضب بصير تتفشش باللي حواليها يعني بصير تعصب على اي اشي بتعصب على اقل اشي بعدين بيجي بيسألها سؤال انت ليه معصبة او انت ليه دايما عصبية طب انتو بتعرفوا شو المراحل اللي وصلت لهاي المرحلة صح. شو المراحل اللي وصلت لهاي الغضب لهاي العصبية فالام دايما موضوع
0: يعني يعني
1: دايما الام موضوع الغضب عندها مستمر
0: صحيح
1: مش بتحس انه هو فتره معينه وبيختفي تفضل معك المايك
0: يعني على حسيت الكلام خفت. اللي دائما موضوع حسيت الغضب تبع النساء خصوصا بحكي لك في دراسه عن النساء تحديدا بتحكي لك انا الانشغال بالتنظيف بيعطيها فرصه للابتعاد المؤقت عن مصدر التوتر بدل من الدخول في نقاش او التعبير مباشره عن غضبها وانزعاجها فبتروح بتنظف البيت وبترتب الغرف وبتجلي فهذا الشيء بيشغلها وبيخليها تتشتت عن المشكله اللي
1: خليني غضبانة
0: بالراحة بعد
1: خليني غضبانة
0: بس تعرف إنه هذا الإشي جد إنه جد في جد يعني استتات بيحكوا إنه بقدروش يتحملوا توتر البيت فبروحوا ببلشوا ينظفوا ويعزلوا ويشتغلوا ويرتبوا عشان يشغلوا حالهم أو يشغلوا فكرهم بأي إشي بعيد عن الأولاد وعن الزوج وعن النكد ففجأة بتلاقي إنه إيش
1: بالصورة
0: الدنيا إيش ألطف وألز يعني فهي شغلة غريبة
1: بقول لك هي اذا بفش شغلهم دائما بقول لك في ناس بتفش شغلها بالطبيخ بتطبخ ممكن تعمل اصناف اذا كان زعلانه ممكن صح. فعليا تنظف البيت وتنزل البيت ترجع تطلعه يعني هيك فعليا اسمعي احنا كنا نسمح بتليف البيت كامل اذا كانت هي معصبه في ناس لا بتاخذ زاويه لا بتطبخ ولا بتشتغل ولا بتدرس ولا بتنظف ولا بتعمل اي شيء بتحكي لك انا ما بدي اعمل ولا شيء لاني انا زعلانه او غضبانه فهم شخصيات مختلفات يعني بس انا اللي انا بالنسبه لي لا خليني غضبانه ولا اشتغل البيت كله يعني طب خلينا ناخذ كمان اراء المتصلين صباح صباحك
2: صباح الورد
1: كيف الحال
2: والله تمام الحمد لله كيفك انت
1: تمام بخير مين غششينا مين هو
0: اكيد هذا تبع رز
1: عمار
0: تبع رز
2: عمار
1: رز تسهلت يا لين
2: الحمد لله على السلامه
1: الله يسلمك ويسعدك يا عمار
2: شو مالك
0: خير
2: ان شاء الله ما في
0: شيء لا لا غشتنا امبارح لانه حاسه صوتها اليوم ممتاز يا عمار ما اقول غشتنا
2: صوت الحمد لله رب العالمين اليوم ممتاز
1: لا الحمد لله كانت هيك شوي تعب والامور صارت منيحه يا عمار يسعدك
2: يلا الحمد لله على السلامه
1: الله يسلمك ويسعدك عمار احكي لي شو اكثر شيء بيستفزك غير الكذب
2: اكثر شيء بيستفزني غير الكذب يا الله شو الناس المنافقه
0: المنافقين
2: يا الله بيكون بوجهك ما احلاهم
0: صح
2: وراكي بصيروا يحكوا عليك وبالذات لما يكونوا مجتمعين
1: مع بعض
2: على طاوله واحده وبتغدوا
1: يا سلام
0: والله انه كلامك ذهب
1: بتغدوا سدر نفاق مع بعض
2: بعدين اسمعي بعدين بيكونوا يتغدوا بيضحكوا حالتهم حاله وواحد مثلا او واحد تروح من عندهم شفتي كيف اكلت شفتي شو لابسه شفتي شو دخلك فيها
0: صح.
1: طيب عمار انت بهاي الحاله شو بتتصرف بتضلك قاعد ولا بتختصرهم
2: لا انا اسمعي انا يعني خليهم هسه بجوز اكيد هم بيسمعوني تمام انا طردتهم مرتين من الدار
1: والله هي حركه حلوه طردهم مرتين يعني
0: طردهم مرتين وهلا ايش
2: يعني اخر مره قلت حكوا انه عن ناس يعني معينه حكوا انه احنا عيل منافقه انا مو ساكت انه لازم نروح لازم نحكي له انه هذا النسب ما بيشرفنا قلت لها الك اجرين بتروح عليه على الدار بتطب لي على باب الدار وبتحكي له هذا الحكي مش تحكي له بس طلعنا بس طلع الله يسهل عليكم من من من منه او منه وفينا.
0: صح يعني هي بس طلع حكت عنه باول ما طلع من
2: البيت. طبعا طبعا بدك تحكي عن واحد كان واحد بوجهه لا تحكي من وراه.
1: صح صح, صح والله معك حق معك حق, بس صراحه تصرف واعي وجريء
2: اكيد يعني, والكل زعلان مني واللي بزعل اخرته يرضى يعني.
0: بالضبط اللي بزعل بيرضى.
1: الله يبعد عنك الزعل يا عمار ويصلح الامور يا رب. يسعد صباحك
2: يا رب. بس بدي شغله بيك.
1: تفضل.
2: انا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله زي اليوم عندي عمليه.
0: الف سلامه.
1: خير ان شاء الله.
0: طلعك بالسلامه.
2: عمليه كسر الفك ويرجع يثبته من جديد.
1: لا ان شاء الله بتقوم بالسلامه يا عمار.
2: بدي تدعوا لي بالسلامه بس والله ما بدي غير هيك.
0: بدك شو
1: بدك
2: تدعوا لي بالسلامه.
0: طبعا
1: يا رب يا رب يا رب.
0: احنا وكل حدا عم بسمعنا كلكم ادعوا لعمار ان شاء الله.
2: ولا تبعثوا لي حوالات ما عندي مشكله.
0: احنا عمار احنا بحاجه لفكك لانه لا سمح الله بدنا نضل نسمع احنا صوتك.
1: نسمع صوتك.
0: هدير بالك.
2: اتخافيش ببعث لك على الواتساب ببعث لك.
1: ان شاء الله يا عمار بتقوم بالسلامه وبترجع احسن من هلا يا رب.
2: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب.
1: طمنا عنك بس تخلص العمليه.
2: اكيد طبعا
1: يا اهلا وسهلا.
0: طب يا جماعه خلينا هيك هلا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل نكمل معكم. خليكم معنا على السمع دقيقتين وراجعين.
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سياره ديكر ولينك اند كو بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه. الخيار الاول لطلاب التوجيه. الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يعقدان مباحثات في أبوظبي ويؤكدان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في قطاعات حيوية. جلالة الملك والرئيس الإماراتي يؤكدان استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وأكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلاً عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الداخلية تكشف للمملكة عن وجود مليون سوري في الأردن، 76 ألفاً منهم في المخيمات. وزارة الداخلية تؤكد للمملكة أن 272 ألف سوري ولدوا في الأردن منذ بداية الأزمة السورية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: حبيت الأغنية.
1: أنا حبيت الأغنية صراحة.
0: طيب هيك كملين معكم بهيك مواضيعنا لليوم، وخلينا نقرأ شوي من مسجاتهم اللي وصلتنا عن أكتر إشي بيستفزهم عشان ندخل بموضوع حلقتنا.
1: أنا ما مسترجي أقرأ صراحة من المسجات، لأنه أغلب المسجات اللي واصلتنا نين إنه أكتر إشي بيستفزني مرتي.
0: صح.
1: يعني صراحة ضايقوني بالمسجات، هو ما في إشي بيستفز. يعني أوكي إحنا عنصر استفزازي بالحياة، أنا موافقة معك، بس يعني مش كل الحياة تستفزك. يعني مرتك، طب مديرك شو وضعه؟ أخوك شو وضعه؟ الكراج اللي عندك اللي بصف بسكروا عليك شو وضعه؟ الناس اللي بتكب من الشباك بالسيارة شو وضعها؟ أولادك بيستفزوكاش؟ يعني في أشياء كمان غير المرة دائما موجودة يا حرام، موجودة هي العنصر الأضعف بالحياة، المرة هي بتستفزني، هي بتنكد علي، هي بتعمل، هي بتسوي، هي ما بتقدر. طب أنت كمان ما بتستفزها؟ يعني أنا نفسي هيك اللي واصلني مسجات منهم لين يعطوني أرقام زوجاتهم أحكي معهم أسألهم هل هم كمان بيستفزوهم او لا، ولا دائما عنصر الاستفزاز الموجود العنصر الفعال المرأة. صح
0: صح صح.
1: انت شو يعني واصلك؟
0: يعني انا في شغله كمان هيك لذيذه قراتها هلا من الناس الكاتبين، بيحكوا لا يغار الا الشخص اللي عنده نقص ايمان او عنده نقص بحاله نفسه، وما بيحسد الا الشخص زي ما بيحكوا الفاشل، وما بيختاب الا المنافق، ولا يفتن إلا الضعيف، ولا يثرثر إلا الفارغ. وعن جد هاي الصفات اللي هي الفارغ أو الشخص اللي عنده نقص بجزء معين بحياته بتلاقيه دائما بيحكي من وراك. الشخص اللي دائما ما عنده قناعة بالأشياء اللي عنده بحياته، مش مقتنع بالنعم الموجودة، بتلاقيه دائما بدور على شغلة يحسدها، كيف هيك، ليش هيك، ليش هيك عايش. الشخص اللي بيعمل فتنة هو الشخص اللي ما بيحب يشوفك مبسوط وما بيحب يشوفك مرتاح. وللأسف الشديد إنه ما في شخص بالعالم إلا مر عليه واحدة من هدول الخمس شخصيات. فأنا بشوف لو كل حد يلتهي حياته وما يراقب الناس وما يراقب أساس حياتهم وما يحكي قصص من وراهم، قديش رح يكون مبسوط ومرتاح؟ ليه في ناس عايشة بهاي العقلية وبهاي النفسية الصعبة اللي بس أنا بس أجي أنام بنام ضميري مش مرتاح، قد ما أنا كنت شخص ظالم اليوم، قد ما أنا كنت شخص بحسد، قد ما أنا شخص بثرثر بأشياء مش موجودة. فعشان هيك يا جماعة، بس تحسوا أن أنتوا بلشتوا تتعاملوا مع هاي الخمس شخصيات بحياتكم، لا تستنوهم يتغيروا. حلو أنكم تنصحوهم، بس لا تستنوهم يتغيروا، لأنه خلص هذا طبع بيكون بالشخص وجدا صعب تغييره. فالله يبعد عنكم هاي الخمس شخصيات، وحكوا لي عمره مر عليكم هيك ناس أي إشي بحسدوه؟ ما بحسد، بحسد الأقرع عشان حواجبه.
1: موجودين والله، موجودين بكل حياتنا، من قريب من بعيد بتحسين موجودين وبنقع حياتك. بس بالنهاية الواحد شو بده يعمل؟ في ناس ما بقدر طلعها من حياتها، وفي ناس بختصرها وبطل يحكي معها. فمعاك حق 100% باللي حكيتيه. بس أنا بدي أناقش كمان موضوع لين المسجات اللي وصلتني إنه أكتر إشي بيسوي غضب أو أكتر إشي بيسوي استفزاز هي المرأة. فأنا بدي أحكي لكم هاي القصة اللي شفتها على السوشيال ميديا. في واحد أجنبي يا جماعة عم بوثق رحلة طلاقه، رحلته ما بعد الطلاق، عم بصور كل يوم بيومه وشو الأشياء اللي هو افتقدها وشو الأشياء اللي كانت موجودة بحياته هو ما كان مقدر نعمتها. فهو مصور من أول يوم واصل فيديو 400 يوم لين، وعم بيحكي كل يوم شو هو الأشياء اللي فعليا ما كان إنه مقدر وجود مرته فيها. بقولك أنا اشتقت لمشاعرها، اشتقت لصوتها في البيت، اشتقت للأشياء اللي كانت تعملها حتى تزعلني اشتقت لها. بيحكي كمان إنه هو اشتق لأولاده، لصوت أولاده، للأشياء اللي هو كانت تستفزه طول اليوم، أو الأشياء اللي كان يحكي عنها إن هي ما بده تكون موجودة بحياته. فهو هاب وثق الأشياء كمان تسوي له غضب. فأنا بدي أحكي إنه هو صور من أول يوم لأربعمائة يوم قد هي مرته عملت له اكتمال بحياته أو كمالية بحياته، وبيحكي إنه هو حس بفراغ كبير بعدم وجودها. هلا هو بيحكي أنا كنت الأشياء من الأشياء اللي هو كمان سلط الضوء عليها لين، حكى في أشياء كانت تنق علي كتير فيها، تحكي لي اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك، أنا ما أرد أو أنا ما أعطي الموضوع أكبر من حجمه. فعليا هي لما يعني لو وصلت لمرحلة الانفصال أو مرحلة الطلاق هي بطلت تحكي. فهاي الأشياء كتير بتضايق، أو الأشياء يعني بتستفز يا جماعة. طول ما هي المرأة بتحكي خليك اسمعها، اتناقش معها، بس تبطل تحكي هاي مصيبة. فعليا هي صحيح. وصلت لمرحله انه خلص هي بدهاش تحكي, بدهاش اي شيء منك, بدهاش تناقشك. فهاي وصلت لمرحله الاكتفاء الذاتي, يعني هي اكتفت بحالها, بطل انت شيء اساسي بحياتها, صرت انت كمالي بحياتها. فدائما المراه بس تحكي يا جماعه هي بتطلع اللي جواتها, خاف منها بس بطل تحكي. وكذلك الرجل نفس الشيء, لين خاف منه بس يبطل يحكي. اذا حكى لك اعملي لي هيك, سوي هيك, صلحي بحياتك هيك, انا بدي اياكي تصيري هيك, بدي نطور حياتنا, بدنا نصير اسعد, اذا بطل يحكي او بطل يطور بحياتكم, انتوا وصلتوا لمرحله او لنقطه بطل لها حل. فدائما خلينا ما نحس بالأشياء بعد ما نفقدها, أو ما نحس بالأشياء بس جد ما تكون موجودة بحياتنا. أعطي قيمة لكل إشي بحياتكم, أعطي قيمة لكل نقاش بينك وبين زوجتك, لبينك وبين زوجك. أي إشي بيحكي لك خلينا نطوره, فعليا اشتغلي على الموضوع, أو فكري ليش هو بده يطور, هو بده ينجح حياتنا, بده يصير حياتنا أسعد. ما توصل لمرحلة أنت خلاص أنت وياه وصلتوا لطريق مسدودة, لأنه فعليا رح ترجعي تندمي وتصورينا رحلة ما بعد الطلاق.
0: يعني شوفي الفكرة أنه المصور رحلة ما بعد الطلاق هو شخص أجنبي, ولكن الطلاق
1: يعني أجنبي مش عربي.
0: لكن الطلاق إذا صار عندنا في البلدان العربية ممكن يشعر بالندم بينه وبين حاله, بس هذا الشيء بضل مخفي وبضل
1: مش كلهم
0: على موقفه. ولكن الأغلبية العظمى بتحسيهم بعد الطلاق زي اللي كان مسجون بسجن معين, مش مرتاح متحرر. مش مبسوط وتحرر وبصير
1: أول فترة
0: كل إشي سواء هو أو هي, أنه إحنا بدنا نعيش حياتنا, بدنا ننبسط, وبرجعوا لحياة مش العشرينات, لحياة 16 و17 و18. للأسف الشديد أنه بيكون جواتهم حب كبير وبيكونوا بيحبوا بعض, وبيكون موضوع مثلا خلاف معين وصلهم لهذا الشغلة. ممكن بعد الطلاق يصير بدهم يجربوا ناس تانيين, بدهم يتزوجوا, بدهم يتعرفوا على ناس تانيين, بس بيكتشفوا بعدين أنه في أشياء معينة الشخص الأول كان يتحملني فيها, ولكن بعد فوات الأوان, بعد ما تمر فترة طويلة. وبتعرفي أنت مشاعر الرجل والمرأة بتختلف بعد الانفصال, يعني الرجل بعدين ببلش بده وقت ليبلش يحس, أما البنت بتضلها بالصراع هذا في أول فترة بيكون بالنسبة لها مختلف. عشان هيك دائما خلوا الطلاق أو الانفصال آخر يعني حل, إلا إذا كان في تعنيف إلى آخره, ولكن إذا كان في مشاكل حاولوا تحلوا المشاكل. مش دائما يلا إحنا نتمشكل بدنا نتطلق, يلا أنت ما عملت هيك بدنا نتطلق, يلا أنت ما
1: معك حق, معك حق. وغير هيك الفيديوهات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا هي صح 100%, اللي أول فترة انفصال هي بتكون زعلانة وهو متحرر, بعد شهر شهرين هي بتصير هي مبسوطة هو زعلان.
0: صحيح.
1: هذا الإشي موجود, إحنا بنشوفه دائما بحياتنا فعليا. وغير هيك أنا دائما بحكي زي ما قلت لين, خلوا الموضوع الطلاق يعني آخر حلول, لأنه بالنهاية موجود في أولاد, والأولاد فعليا بعد الطلاق هم اللي بتأدوا نفسيا جسديا عاطفيا شعوريا, فالأولاد هم اللي بتروح عليهم. ففعليا إذا كان موضوع مشكلة خفيفة بتقدر تنحل, التصرفات استفزاز غضب إنه بنقدر نسيطر عليه, لازم الموضوع يوصل لحل بس ما يوصل لطلاق.
0: مليون صح. بالمية. طب خلينا ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح الورد, كيف الحال؟
0: كيفك, شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله, الله يسلمك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا.
2: بالمهلي.
0: يا هلا يا محمد, شو اخبارك؟
2: أيوة. امورك شكله حتى غششها بسرعه هيك من برا الوقت.
0: تغشها ضيقه والله غششها.
2: انا لو بدي احكي معك بصوت ولد صغير مش راح تعرفني اصلا. يعني
0: انت جد تقدر تعمل تقلد صوت ولد صغير؟
2: وبنت ولد وكل شيء بدك.
0: تمزح؟ طب قلد لنا اشوف.
2: يس
0: قلد.
2: لا بس
0: شوف تستحق.
3: ألا كيفك؟ شو أخبارك يا خالتك؟
1: هاي لين, هاي شو
0: أخبارك؟ هون بقلد بنت.
1: بقلدك هو
2: بنت ولا ولد؟
0: بقلد بنت. لا بنت بنت
1: بنت
2: بنت؟ لا لا واحد يا الله شو بنت على
0: إذا هيك الولد كيف البنت؟
3: لا لا هيك. ألا كيفك؟ شو أخبارك؟ تبنين عني خالتك؟ أنا كتير بحب برامجكم.
1: يا الله محمد ما أنك عم بتقلد أصوات. طب حكينا شو أكثر إشي بيستفزك؟
2: كيف؟
1: شو أكتر إشي بيستفزك؟
0: والله شاطر يا محمد.
2: لا لا ستور, أنا وأنا صغير سحبت من ابن عمي وإحنا صغار يمكن 30-40 ليرة بطاقات.
0: 30-40 بطاقات؟ عشان ضلك تخوت على الناس.
2: والله
0: وزبطت مشيت الأمور؟
2: لا مية. لا لا 100% زبطت.
0: طب إيش عملت؟ طيب
2: قتلت وقتلت. شوفي إحنا خلنا نرجع لموضوعنا. إحنا بشر والبشر خطائين وما في حدا بغلطش.
0: صحيح.
2: هسا احنا كبشر كان البشر اصدقاء او بالشغل او المرأة والزلمة في بيتهم, احنا المشكلة لو نفهم بعض صح ما حدا بزعل حدا, ولو كل الناس تفهم بعض الامور بتكون سلسة ومية في المية. هسا انا اللي بستفزني انا بستفز الناس, وانا اللي بيجي بيحكي لك انا ما بستفز حدا وما بزعل حدا وانا 100% هذا على راسه ريش, هذا مستحيل. يعني مستحيل.
0: صح.
2: انا اللي بستفزني بصراحة اللي ما بفهمني اللي ما بفهمني وبكون استوعاب وصفة هذا اللي بيخليني أزعل.
0: بيكون فيش عنده سرعة بديهة ودائما بدك تفهمه القصة عشان يفهمه.
2: يعني عليك يعني قدامك شخص معين بضلك تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي كأنك بتحكي مع حيطة على الفاضي.
0: صح.
1: طيب شو شو بتعمل بهاي الحالة يا محمد؟ بتبطل تحكي؟
2: بنسحب
1: حتى لو كان شخص قريب عليك؟
2: حتى لو كان شخص قريب علي لأنه بيجيلك أعصابي شو اللي بصير فبنسحب خلص بختصره.
0: الله يبعد عنك الأشخاص هذول يا محمد.
1: بيستفزوا أعصابك.
2: حلو صوتي.
0: حلو صوتك وبصحك تعمل فينا فيلم تحكي لهم تغير اسمك يصير اسمك باتريسيا وترن علينا فجأة على الإذاعة وأنت مغير صوتك.
1: صوت صباحك يا محمد. يعني بتحسي في ناس عندهم مهارة بتقليد الأصوات الأشكال المشية كنت تعمليها وأنت صغيرة؟
0: هلا أنا بعرف أقلد أصوات كثير بتعرفي
1: والله؟
0: أو بس مستحيل أعمل هلأ ولا أي شيء منهم.
1: لا طبعا هلأ لا
0: أعوذ بالله.
1: هلأ لا
0: هلأ أبدا.
1: فيعني محمد قال نقطة كثير مهمة حكى إنه كثير بيستفزوا الشغلات اللي إذا بتحكي مع شخص هو مو مركز معك أو ماسك التليفون أو ما بتطلع بعيونك. أنا فعليا إذا بكون بحكي مع أشخاص أو بشرح لهم إشي خصوصا إذا كان عندي مشكلة أو إشي بضايقني لي كثير بستفز إذا هو ما اطلع علي وأعطاني هاي نظرة العيون اللي هو يعني أنا فاهم عليك فمستحيل أرجع أحكي له ومستحيل أناقشه.
0: لازم يكون مركز على الآخر
1: 100% خصوصا لو كان حتى موضوع عادي. إذا أنا مثلا بحكي مع شخص هو مش معطيني
0: اهتمام
1: او اتنشن مستحيل ارجع احكي معه نهائيا مش مستعده اصلا.
0: تخيل مش معطينا اهتمام واتنشن مصيبه
1: يعني
0: بتنبت يعني ايه هاي الو
1: يسعد صباحك يا عدي.
4: صباحك يا ليل.
1: كيف الحال؟
4: والله الحمد لله
1: امورك تمام.
4: ما بالك انت هسه صاحي ما بالك انا اني خلص يعني عرفت انك انت ليل.
0: صح وأنا
4: رند
0: صحيح يا عيني عليك.
1: والله يا عدي مش ضابطة معك أبدا أبدا مش ضابطة
4: لا لا لا لا لا
1: والله شو هالحكي أعطيه شو هالحكي يا عدي.
0: نرجع نعمل كمان مرة تست نعطيك كمان فرصة.
1: يسعد صباحك.
4: صباحك
1: كيف حالك يا عدي؟
4: أهلا أهلا رند.
1: هلأ عرفني هلأ صحصحت.
4: كيف حالكم شو أخبار؟
1: والله بخير. عدي أنت كنت سامعنا ولا هلأ صحيت؟
4: لا والله صحيت ورنت مباشرة.
1: ما إنك هلأ صحيت والواحد بس يصحى بكون مش طايق حاله. بدي أسألك شو أكتر إشي بيستفزك؟
4: أكثر إشي ما بعرف أشياء معينة
1: يعني
4: أكثر إشي بيستفزني لحد يصحيني.
1: حدا يصحيك؟
0: الحمد لله نحن ما صحيناك.
1: مين مكان الشخص؟
4: مين مكان الشخص؟
1: طيب بهاي الحالة شوف كيف تتصرف يا عدي؟ بتعصب؟ بتكمل جواتك؟
4: لا لا أنا قلت لك الحمد لله من النوع اللي ما بعصب
1: رايق.
4: بالضبط يعني صح أني بنزعج منه بس خلص
1: يعني عدي إن شاء الله الله يبعد عنك الزعل والاستفزاز ويسعد صباحك.
0: وشكرا أنك أول مسيح حكيت معنا يعني شكرا أحلى من هيك.
1: وشكرا أنك عرفتنا خلاص صاير يميزنا يعني يسعد صباحك يا عدي.
0: خلينا هيك هلأ نطلع فاصل صغير نرجع لكم ما بعد الفاصل. كونوا مجهزين حالكم للسؤال اللي بعد هذا السؤال بس بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
7: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.
8: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات حساباته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
9: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
10: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
11: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
12: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
13: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
12: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
13: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
12: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
13: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
12: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
13: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
14: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
15: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ناخد اتصال بنقول صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: يا اهلا وسهلا بابو عون.
1: اهلين بلين وزميلتها
2: رندا.
0: ايه نسيت اسم الزميلة.
2: نسيت اسم الزميلة يا ابو عون.
1: لا بقول لك رندا بنوم سنة.
2: الله يسعدك يا ابو عون، يسعدك ابو عون. انت رح تنقذني هلا. كل المسجات اللي وصلتنا انه اكثر إشي بيستفز الرجل مرته.
1: لا والله هو لحاله مستفز لحاله.
2: شكرا يا ابو عون، شايف رح ينقذني ابو عون، انا كنت عارفه.
1: والله اكبر استفزاز هو بني ادم نفس الشخص ذكرك، اما المره لا والله اذا انت ما تحركشت فيها واستفزتها بشغله
2: صح. والله المره سكره صح، ما بتزعل ولا بتستفز ولا بتنكد.
1: اسمع نكذب على بعض احنا ليه؟ والله
0: نحن
1: نقدر نعيش بدونك،
0: وانا بقدر اعيش. صريح
2: صريح. الله يكثر من امثالك يا ابو عون.
0: ابو عون انت بستفزك اذا هيك؟
1: ام عون لا والله ما بتعمر مستفز، انا دائما بستفز.
2: طب ايش ثاني غير ايش بصير معك خلال اليوم بالشغل بالطريق الازمه؟
1: والله شوف لا الازمه انا عندي عادي، انا بحب الازمه، انا واحد من الناس اللي بموت على الازمه.
0: حلو
2: يا سلام.
1: بس بموت من وين تنفذ الدنيا ازمه حتى حاله واحد ورق يدمر اطلع وين اطلع شايفه منك انا متى وين اروح اركب جنحان وضع الطيران
2: اطير. طب اذا هيك بسيطه يا ابو عون، اذا واحد بيستفزك بس بزمر الحمد لله. الله يديم عليك الرواق يا ابو عون.
1: امين يا رب العالمين، ادعي ان شاء الله
2: يديم عليك الصحه والرواق. يسعد صباحك.
0: الادعيه الجميله
2: يعني رايق والله ابو عون. بتحس ابو عون رايق، بقول لك حتى بدافع دائما عن المراه، دافع دائما عن زوجته، بقول لك ما في إشي بيستفزني، حتى الازمه بحبها. تخيل يعني وين واصل مرحله الرواق، الازمه بحبها. فالله يديم عليك يا ابو عون
0: ان شاء الله يا رب. هيك
2: تعدينا
0: يا
2: شوي.
0: جماعه بتحب الازمه لانه بتفكر فيها، بتشتغل فيها، بتعمل كل إشي فيها، فانه يعني في ناس امورهم ماشيه بموضوع الازمه. بس انا بتعرفي مين بيستفزوني؟
2: مين
0: بياكلوا البيتزا وبتركوا كل شيء، بيقيموا عنها الزيتون والفليفله والجوانب وبياكلوها بس هي.
2: طب بصير اصرحك بشغله.
0: شو؟
2: انا بحس ان دائما استفزازك له دخل بالاكل، اذا حدا اخذ اكلك
0: طبعا،
2: اذا حدا طلب اكل وما وصلك
0: طبعا،
2: اذا هي
0: اذا حد حكى لي انا مش جوعان واكل اكلي
2: مثلا،
0: هذا
2: او دمار. مثلا اذا حكى لك انا مبلش دايت وما بدي اكل بدي اخفف اكلي، بتطلع علي نظره انه يعني شو راي عليك بالدنيا، انه خلص
0: انك بدك تاكل ليش يعني تاكل صح،
2: بدنا نقضي عمرنا واحنا عاملين دايت وما ناكل اشياء زاكيه ونعمل سعاده. فيعني الله يديم عليك يا لينا.
0: طب
2: المواضيع
0: ان شاء الله يا رب. طب انه حكينا عن موضوع مين بيستفز خصوصا موضوع البيتزا، خليني احكي لكم انه صارت هلا في شغله كثير حلوه بما يخص يتعلق ببيتزا القيصر. بحكوا لك الملعب تجهز والكره في ملعبكم، بيتزا القيصر بتنتقل معكم للمرحله الثانيه اللي هو ابن اللاعب، مش مجرد لعبه، هذا حلم بيكبر كل يوم. صارت كيف فكرة يعني البيتزا القيصر؟ بيحكوا لك من حارات الأردن للأمة، بعد ما جددنا الملاعب في الرمسة ودير علا، القيصر ببلش مرحلة ابن اللعب لتطوير مواهب أبنائنا مع بيتزا القيصر راح تلعبها للآخر. عملوا ملعب حلو وهو اللينك يعني أو مسمينه الموضوع ابن اللعب عشان ينموا مهارات الأطفال، ينموا مهارات الشباب بموضوع الكرة، وجهزوا كمان ملعب خصوصا بآخر فترة. بتلاحظي بعد ما دخل منتخب الأردن على كأس العالم صار اهتمامات الأهل خصوصا بهذا الموضوع أكثر. فبحب انه بيتزا القيصر بتركز حتى على القصص اللي لفئة الشباب
2: 100%. دايما لين انا بحكي الاشي الحلو ببيتزا القيصر يا جماعة انه مكمل طفولتنا، يعني هو طفولتنا موجودة بالبيتزا. دايما صراحة دايما نحكي لأمهاتنا ما تسوونا بالبيتزا بالبيت، بدنا ناكل من عند بيتزا القيصر، وهذا موجود بطفولتنا، هو حب يكملنا طفولتنا، لعبنا بالحارة. فهم عملوا ملاعب مجهزة بالرمثة ودير علا وحكوا للأطفال بدنا نكمل طفولتكم، بدنا نسميه ابن الملعب فعليا. فهو هذا الإشي كتير يقدر، وفعليا تسليط الضوء بعد ما انتخبنا ووصل لكأس العالم صار موضوع تسليط الضوء على كرة القدم أكبر، فهم حبوا كمان ينموا هاي الشغلة عندنا.

0: الاكسبلور عندي كلياته يعني بعرفش حواري بالله تقرب لهم عشان بدي اوريهم شغله. اوكي شوفوا يا جماعه يعني ما بعرف مبين
1: انا بدون ما اشوف عرفت
0: طلعوا انه ليه ما عندي هيك اشياء مثلا
1: تخص البنات
0: تخص البنات مناكير اظافر ليه كله اكل واندومي وستيك مع انه انا مش اكيله يعني
1: أبداً.
0: انا مشكلتي انه انا مش حدا اكيل
1: نهائي
0: حدا خلص يعني من على
1: مش الاكل هي بتنسى الاكل بتعرفوا يا جماعه اللي انا بذكرها بالاكل برن عليها كل
0: تعرفي
1: يوم انه لين كلي لا تنسي
0: فيش داعي احلف عشان
1: مش
0: داعي احلف بس لو ما بتذكريني ما بيخطر على بالي
1: طب خلص حبيت اذكرك
0: بروح على البيت بشم ريحه المقلوب وريحه سمن وشي بقولها ماما مشان الله
1: مشان الله يعني بدنا شيء هيلثي
0: شيء هيلثي سلطه بعد ادور بالثلاجه صحن السلطه اي شيء سلطه ولا
1: برن لك انت اوصل هناك وانا برن لك اذكرك بالاكل
0: اخي ربي يعني... بتعرفي عم بفكر من جديد ابلش جد خلص اصير اكل لانه جد انا عم بحس رحلتي مع الاكل عم تصير خربانه وعندي نقص بهرمون اللحمه والدجاج
1: هرمون اللحمه والدجاج يا
0: مش بروتين
1: يا الحمد لله انها ما بلشت يا جماعه طبعا يا جماعه احنا مكملين معكم بس احنا بعد الفاصل رح يكون عندنا ضيفه مميزه هي سماهر بني سلامه محاميه شرعيه ونظاميه هي منزله فيديو على السوشيال ميديا بتحكي انه اب تنازل عن بنته بدنا نعرف التفاصيل منها بس بعد الفاصل

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخير

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا باخر ثلث ساعه معنا بالبرنامج. واخر ثلث ساعه دائما مميز لانه بكون في ضيف مميز. بدي ارحب بسماهر بني سلامه، محاميه شرعيه، على وجودها معنا بالاستوديو. يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا حبيبتي، الله يسعدك.
0: كيف امورك؟
1: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
0: تمام الحمد لله. كنت شفت فيديو على السوشيال ميديا لحضرتك عم تحكي بموضوع انه في اب بتنازل عن بنته مقابل مبلغ مالي من قبل زوجته، صح؟
1: نعم.
0: وضحينا اكثر الموضوع.
1: أول شيء ربي يسعد صباحك وصباح المشاهدين المستمعين.
0: صباح الورد.
1: وشكرا لكم على الاستضافة، ويعني قناتكم هي صرح إعلامي احنا كلنا بنفتخر فيه.
0: يسعدك.
1: وشكرا انكم بتسلطوا الضوء على هاي المواضيع عشان يكون في فرصة ان نشرحها بطريقة أوضح. اللي صار انه انا يعني بتعرفي مقاطع السوشيال ميديا ما بتسيح لك تطرح الفكرة كاملة، ومع
0: صح.
1: ذلك صرت احط اما بالكابشن او بأول كومنت أثبته، لكن اكتشفت أنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. في أم ناس خلص براسهم قناعة. هاي قصة سيدة يعني انفصلت عن زوجها وعندها طفلة بعمر الأشهر، على الأساس يدفع ما دفع، بعدين راحت رفعت دعوى نفقة، قالها إيدك وما تعطي. تمام. هلأ أنا إجتني في مرحلة متأخرة متراكم عليه ما يقارب 4,000 دينار ويزيد. اشتغلت تركت لبين ما فقدت الأمل، وبالآخر حكت أنا بدي أتزوج، يعني لا قادرة أصرف على حالي ولا قادرة أصرف على بنتي. ولكن نفس الوقت الزواج بحكم قانون أحوال الشخصية الأردني يسقط الأم
0: الحضانة
1: بالحضانة طبعا. فإجت عليه وحكت له إنه أنا بدي أتزوج وبدي حدا يساعدني بمصروف البنت. أنت ما عم تصرف. أنا أوكي ما عندي مشكلة،
0: اتزوجي
1: والبنت أنا بدي أخدها، وأنا زوجي مقيم خارج البلد إذا جاز التعبير، وأنا زوجي يعني اللي رح يكون زوجي. قال لها ما عندي مشكلة بس عندي شرط.
0: قال
1: فكيني من موضوع المحاكم. قالت له أنا بسقط الـ4,000، مع أنه هو أصلا بحكم القانون مجرد زواجها رح تسقط، برفع دعوة، بتسقط دعوة النفقة وبشيل هاي الحبس أو أي تاب عليها، بس لأنه في 4,000 متراكم بضلوا هدول حق لها بتطالب فيهم. فهو حتى أنه يرفع دعوة قطع النفقة ما بده يكلف حاله، فقالها شيلي 4,000 وشيل كذا، وأنا بوقع لك لا مانع تاخدي البنت وتسافري فيها وإقامة حتى لو مع جوز امها،
0: ما عنده مشكله.
1: فهي تفاجات. والبنت يا حرام، يعني طفله صغيره كانت كتير على امل انه تلاقي اب صح، ولكن شاء القدر انه يكون اللي بيحن عليها مش
0: يكون
1: من دمها،
0: زوج امها.
1: بالضبط بالضبط، هو كان زوج امها. ولما اجتني قالت لي انا بدي الاجراء القانوني سليم، وفعلا تم الاجراء. لما نزلنا المقطع بقول لك ابتزته ساومته، يعني لن ترضى عنك فعليا، بتضلوا يشوفوا من زاوية ذكورية بحت.
0: طب شو الحل بنظرهم إذا مثلا هو حكت له ادفع لي ما دفع لي، اصرف على بنتك واصرف علي ما بده يصرف، ليه ما أتزوج؟ ليه ما أخلي بنتي تعيش براحة بحياة سليمة؟ يعني شو كان وجهات النظر الثانية؟
1: وجهات النظر الثانية إنه هي ساومته على موضوع إنه أنت بدي أنا أخذ وأتزوج وعيش. أنت المفروض وجهات النظر الثانية، أنت المفروض واحد من اثنين، يا بتضلي على ذمتي أوكي وأنا بستنزفك ماديا ونفسيا وجسديا واجتماعيا محطمة من كل الجهات، يا إنه بتطلقي خدي وربي واصرفي، وهاي أنا ما إلي دخل إطلاقا بأي شيء، وإذا أنت بتطالبيني بتصير أنت مطلقة المحاكم.
0: طب شو ترتيب الحضانة بحال الزوجة تزوجت أو المرأة تزوجت؟
1: هلأ الحضانة أصلا المعروف أوكي. إحنا في قاعدة قانونية تقول معروف عرفا كالمشروط شرطا، ولكن هو المعروف إنه الحضانة للأم طالما إن الأولاد معاها
0: بحال زواجها.
1: في حال زواجها تنتقل لأم الأم اللي هي الجدة لأم إذا كان عمر الصغار 10 سنوات فما دون، أما فوق 10 سنوات لا. بعد الأم الأم تنتقل لأم الأب، من ثم للأب. هذا في حال زواجها إذا كانوا مادون، أما إذا كانوا فوق 10 سنوات فتنتقل، ما تنتقل حكما يعني هيك يلا المحكمة ما حتيجي وتاخد أولادك وتعطيك إياهم أو تعطيهم لأمك، بدها ترفع دعوة الأم على بنتها اللي تزوجت
0: تاخذ
1: وتطلب ضم الصغار.
0: طيب بهاي الحالة اللي حكيت لنا إياها هلا، طب الزوج تنازل عن بنته عشان هو المبلغ المالي اللي هو ما يدفعه النفقة أو المؤخر، طيب بعد فترة لو رجع بده ياخذ بنته بيقدر ياخذها؟
1: هلا بيقدر ياخذها بس مش بالسهولة هاي. ليه؟ لأنه هو مقر. يعني أنا لما وجهتها قلت لها مش اتفاق بيني وبينك، هذا الاتفاق بده يوثق إنه لا مانع لدي من تمكينك من حضانة الصغيرة والسفر فيها خارج البلاد، وما حدد الوجهة ولا حدد المدة ولا طلب كفيل للعودة، يعني ذهاب بالعودة ما كان عنده مشكلة.
0: عادي
1: عادي جدا، أهم شيء الأربعة آلاف راحوا.
0: هلا هي تنازلت له عن الأربعة آلاف؟
1: طبعا تنازلت، وإذا أسقطت الأربعة آلاف.
0: وإذا بده يرجع ياخد بنته بقدر ياخد بنته؟
1: إذا بده يرجع ياخد بنته بده يرفع دعوة
0: وبياخد بنته،
1: دعوة ضم وبياخد بنته، بس هي برا البلد صارت.
0: طب هي شو استفادت بهاي الحالة؟ لو هي داخل البلد شو استفادت؟ هي بس تنازلت عن الفلوس.
1: هي عارفة، هي عارفة شو اللي عندها. هي عارفة إذا مشاهدة رافع بالاسم، رافع بالاسم كان بالأول مرة يشوفها، يعني بيحكم له خمس مرات في الشهر، مرة بيشوفها ومرات الثانية لا، مرات يقولها جاهزي عيني جاي وما يجي.
0: طيب أغلب القصص اللي بتجيك أو قصص الطلاق دائما مربوطة في المال؟ مشاكل؟
1: والله للأسف، للأسف بنسبة كبيرة جدا. يعني هلأ تعالي بالله ستي، هلأ اللي طالعين ينادوا بتغيير قانون الحضانة. لن يتغير قانون الحضانة، لأنه القانون والعاملين على القانون والقضاء وأعوان القضاء من محامين وغيرهم شايفين إنكم أنتوا أصلا عم ترفعوا قضايا مشاهدات وما عم بتشاهدوا. انتو مجرد ما المرأة اسقطت النفقات اسقطت حقها، عم بيساموها حتى على مهرها ستي، مش بس على نفقات الصغار.
0: المهر
1: اسقط، المهر اسقط، اي شيء بيساموها عليه. فالمشاكل بتشوفيها انا كلها مادية، متى ما المرأة تنازلت عن كل شيء ساعتها ايش بتهدى، بينسى اصلا هو انه عنده كان مرأة ولاده خصوصي اذا تزوج. عشان هيك انا دائما والله بحكي الذمة المالية للمرأة جدا مهمة. مش عشان تستقوي فيها، عشان تكون مكملة، وفي حال الله خلص ابتلاها وهي ابتلاءات الدنيا بشخص مثل هيك لا يستحق انه يكون زوج ولا يستحق انه يكون اب اصلا، تكون قادرة تقوم بولادها. ولكن هيك تصير زي اللي بال على الموس على الحدين.
0: هلا هم عم بيطالبوا بتغيير القوانين تبعون الحضانه، لانه عم نشوف كتير قصص وعم نسمع كتير قصص، خصوصا في انفلونسر عم بيطلع هلا يناجدوا بهاي المواضيع انه غيروا قانون الحضانه، وفي انه موضوع منع السفر انه الولد ما بقدر يسافر مع امه بس بقدر يسافر مع ابوه. هذا الاشي خلى الاباء انه ياخذوا اولادهم ويسافروا، بس مو لانهم هم بده يحافظوا عليهم او يعيشوا ببيئه هنيه، لا بس جكر في الام او يستفزوها.
1: وسيله انتقام،
0: وسيله انتقام 100%،
1: او وسيله ضغط وابتزاز. شوف اقول لك اول شغله، اعطيني يعني انا يمكن قله قليله من القانونيين اللي متطلعين على واقع للاطفال بيجي بقول لك انا والله مع تغيير القانون وتعديل سن الحضانه. اللي بيطالعين هدول ناشطين اجتماعيين لا يمتوا للواقع بصلة، حبر على ورق، شعارات رنانة. ليه؟ أقول لك
0: أنت مع هذا القانون؟
1: إطلاقا قولا واحدا. أنا كأم قبل ما أكون كمحامية عارفة ليه؟
0: ليه؟
1: يعني افتراض بسيط ستي.
0: أوكي.
1: الطفل اللي عمره 7 سنوات لو كان ذكر أنت كأب تقدر تحممه؟ طبعا لا، حيخجل منك، فما بالك بنت 8 سنوات و9 سنوات. بالمقابل هو يمكن ما بيحمم نفسه منيح. الأهم من ذلك لو إحنا حالنا كأمهات كلياتنا اللي بعمره 7 سنوات 8 سنوات ممكن يحتاج يدخل مستشفى. وين بدخل؟ قسم الأطفال. تمام؟ قسم الأطفال أنت مسموح لك كأب بقولك بجيب أمي بجيب أختي. سوري
0: الولد بده أمه.
1: أمه ليش أمك وأختك وأمه حية؟ ليه تموتوها بالحياة؟ الشغلة الثانية إذا بدي أوقفك على حد القانون ممنوع أمك وأختك، لأنه الحضانة إلك فقط. فهاي شعارات رنانة بس عندهم أهداف معينة، يطلعوا يعملوا جدل ويطلعوا ترندي، ولكن كل ترند مصيرها تنام وبتضل هذا تاريخ لإلك. أنا هذا دائما هذا كلامي بوجهه للي بينصر الظالم على المظلوم والطرف القوي على الضعيف بحجة أنه بدي يثير جدل وبحجة أنه صاحب رأي. صاحب رأي اشتغل على الواقع.
0: طيب لو انت هلا عندك صلاحيه وبتاخذي قرار، شو ممكن تغيري اول شيء بقانون الحضانه؟
1: اشياء كثير
0: أول إشي هو كتير بتشوف إنه هو في ظلم للأم أو للأب.
1: شوفي صراحة يعني في أشياء المشكلة إنها ممتدة يعني بشكل يعني ارتباطها بشكل وثيق في الشريعة الإسلامية, وإحنا عند الشريعة الإسلامية كلياتنا نضرب ستوب. بس في أشياء بديش أقول لك بموضوع أنا مقتنعة إنه المرة لما بتتزوج أوكي أبوهم أولى بهم, ولكن بعد تحقق المحكمة إنه يستحق. شغلة تانية تحقق المحكمة إنه هو في أيدي أمينة مش موجودين عند من يبغضهم. شغلة تانية طيب هلأ ممكن كأنثى تيجي تحكي عن جوز أمها, ولكن الابن شو المشكلة اللي عنده ابن وحيد وتزوجت, شو المشكلة إنه يربى طالما إنه أمين وبيصرف, شو المشكلة إذا تزوجت تأخذ حضانة ابنها؟ هاي نقطة جدل. نقطة تانية مهمة جدا عندك السفر في المحضون.
0: السفر
1: هاد مأساة
0: فعليا.
1: السفر عندنا القانون هذا بديها ست حلقات فيه, لأنه لو أحكي لك عن ثغرة واحدة للأمانة عنا أنا قانونية وبحكي لك هذا الشيء, في عنا ثغرات بالتشريع إجرائية. أنت أعطيت للأب حق أول إشي أنا عشان نتفق إلقاء الحضانة والمشاهدة حق للطفل, لا هي امتياز للأم ولا هو حق للأب.
0: صح,
1: حق للطفل, حق على أمه إنها تحضنه, بدليل ذلك القانون أعطاها أجرة حضانة إذا رغبت.
0: صح,
1: يعني أنت بتقومي بواجب بعطيكي مقابله, وحقه أنه هو يعيش مع أمه ويشاهد أبوه هذا حق إله, أنتوا بتتنازعوا فيه وكأنه حق لكم مكتسب. لا لا لا, هذا حق للصغير. فبالتالي أنا لما أحمي حق الأب أنه ابنه ما يغادر البلد وينحرم منه, وين حماية حق الأم؟
0: وين؟ ما في حماية حق الأم.
1: ليه؟ ما أنا ما بدنا تسلب الأب. أنا بقول يا مشرع أنا ما بدي تسلب الأب حقه في انه ابني بده يطلع بدي موافقه خطيه منه او عن طريق المحكمه وبدي كفيل عوده. طيب اعطي هذا الحق للام. تعرف احنا على الاسف القانون شو عندنا بيعمل, انت يا ام اذا كان في مشاهده وانت طلبتي جيبي كفيل وجيبي شهود اثبتي انه راح يسافر بعدين. هاي بلس اخر نقطه مهمه بهذا الموضوع انك انت كمان بيزج الام لرفع دعاوى قضائيه, لانه اذا ما في دعوى قضائيه ما لك الحق انك تحطي منع السفر. واجراءات كثير يعني
0: كثير. هلا صراحه الحديث يطول يعني في اشياء كثير واجراءات كثير زي ما تفضلتي, بس دائما بحكي انه الاولاد هم اللي بيضيعوا بموضوع الحضانه, موضوع الطلاق
1: بكل شيء
0: فعليا. ودائما بحكوا انه خليكم زي ما دخلتوا بالمعروف تطلعوا بالمعروف بس عشان اولادكم. هلا بدي اشكر المحاميه سماهر بني سلامه على وجودها معنا اليوم. ان شاء الله كل حدا سمعنا هون يستفيد من هاي المقابله. بسعد صباحك. هلا وصلنا لنهايه مشوارنا معكم, نشوفكم بكره بخير وسعاده.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. 9 إصابات بانقلاب حافلة تقل طلابا صباح اليوم في لواء بني كنانة، ومدير مستشفى اليرموك يقول للمملكة إن حالات المصابين جيدة ولا تستدعي أي منها الإدخال. وزارة الصناعة والتجارة تعتزم طرح عطاء لإنشاء أنابيب لإيصال الغاز الطبيعي من الريشة إلى مختلف المناطق قريبا، وتشير إلى أن المملكة ستصل إلى 80% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2028. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وموقع أكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلا عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الصحة تقول إن ثلث طلبة المدارس في الأردن بعمر 13 إلى 17 عاما يعانون من السمنة،

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اسمع
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني. 9 إصابات بانقلاب حافلة تقل طلابا صباح اليوم في لواء بني كنانة، ومدير مستشفى اليرموك يقول للمملكة إن حالات المصابين جيدة ولا تستدعي أي منها الإدخال. وزارة الصناعة والتجارة تعتزم طرح عطاء لإنشاء أنابيب لإيصال الغاز الطبيعي من الريشة إلى مختلف المناطق قريبا، وتشير إلى أن المملكة ستصل إلى 80% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2028. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها، وموقع أكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلا عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الصحة تقول إن ثلث طلبة المدارس في الأردن بعمر 13 إلى 17 عاما يعانون من السمنة،

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة، بس

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمرين في رحلتنا المضيئة من حياة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نافذة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا بنتفيأ ظلال قول الحق سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ماشيين في صحبة النبي وفي سيرة النبي، وبنختفي أثر النور المحمدي، لأنه اللي بده أي غاية نبيلة بيحلم فيها في الدنيا أو في الأخرى لازم يجعل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة الحسنة والنموذج الكامل اللي يحتذى به. وين ما رحت، في أي توجه، في أي تخصص أنت، رح تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك. يا رب تكرمنا أن لا نخالف طريقته وأن نمضي على شريعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنحكي في الحلقة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وأقام عند سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وشفنا قديش كان تعظيم سيدنا أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام، وشفنا قديش أدب هذا الصحابي الجليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أوائل الأشياء وأعظمها اللي قام فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل للمدينة المنورة، وبعد ما بركت الناقة على الأرض وقد أمرت بوحي من السماء في البقعة المباركة اللي موجود عليها المسجد الآن، النبي سأل: هاي الأرض لمين؟ الأرض اللي بركت عليها الناقة لمين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن بده يأسس المقام، وبدي أسس المركز اللي هو المسجد النبوي الشريف. فالنبي سأل عن الأرض وسأل عن ثمن الأرض، فحكوله: يا رسول الله، هاي الأرض تعود لغلامين يتيمين، واحد اسمه سهل واحد اسمه سهيل، وكان اللي بربيهم وكافلهم سيدنا أسعد ابن زرارة. إذا بتتذكروه حكينا قصة إسلامه مع سيدنا مصعب بن عمير لما كان يحتوي سيدنا مصعب في بيته، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء اليتيمين وقال عليه الصلاة والسلام لهما: ثامناني بأرضكما، يعني احكولي قديش بدكو ثمن لهاي الأرض حتى أشتريها. فقال سهل وسهيل: لا يا رسول الله، بل نهبها لك ونطلب ثمنها من الله تعالى. لاحظ الآن فرصة كويسة إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يملك المال ولسه بده يؤسس دولة، فمن مصلحته يظل معه أكبر قدر من المال، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يأخذ الأرض هبة. ليش؟ لأنه براعي حق الضعيف، وكان يفكر في مصلحة الأيتام قبل مصلحة الدعوة ذاتها، فأبى صلى الله عليه وسلم إنه يشتري الأرض إلا بثمنها، فاشتراها بعشر دنانير ذهبية. وقف المسجد النبوي لمين؟ مين اللي اشترى الأرض اللي بني عليها المسجد النبوي؟ هو سيد الناس، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي خرج من مكة بكل ثروته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من يصلي اليوم في المسجد النبوي بده يتذكر إنه هاي الأرض دفعت بمال الصديق رضي الله عنه. وهكذا هو صدق المحب في الله تعالى، بيبذل ماله حتى تكون أساس لبيت من بيوت الله. وبدأ العمل في المسجد النبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعمل مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يوظف كل واحد في مهنته، والنبي بيشترك مع أصحابه ببناء المسجد، وفي وسط البناء وهم بيجهزوا بحضره إجا واحد من أهل اليمامة قال له: يا سيدي، يا رسول الله، سأحمل معكم الطوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قائد، معلم، مربي، وهاي إلنا، كان يضع كل إنسان في المكان اللي بناسبه. قال له: لا، أنتم أهل اليمامة أعلم الناس بأخلاط الطين، أنتم بتعرفوا كيف الطين بنخلط، كيف الطوبة احنا بنحكيها اللي هي اللبن كيف تصنع وكيف تركيز الطين فيها، فخلينا إحنا نحمل وإنت أخلط لنا الطين. وهاي إشارة روحية، كل واحد فينا إله طينة وإله جبلة، والأب مثلا بيعرف أبنائه هذا يطيق أن يكلف بهذا الفعل، هذا لا يطيق. فالأب الأصل إنه يدير بيته ويدير هاي المؤسسة اللي هو منزله بالطريقة اللي بيعرف إنها مناسبة لأبنائه، هذا بيناسبه هيك بروح معه هون، هذا ما بيناسبه هيك بجي من جهة ثانية وأحاول قدر الإمكان أعدل بين أبنائي. وجلس الصحابي يصنع الطين ويخليه بنسب دقيقة عشان تخرج هاي الطوبة هاي اللبنة بمنتهى القوة وتتحمل بناء هذا المسجد. والصحابة بعضهم من كلفوا النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخيل، وكانوا يأتوا بجريد النخيل عشان يصنعوا فيه سقف المسجد النبوي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بدأ بالعمل بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى يشجع الناس. لما رأى الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام بيشتغل بإيده وعرق جبينه، قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، وصاروا ينشدوا ما بينفع نقعد والنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل، إذا عملنا هيك إحنا ضلال عن طريق الحب عن طريق العشق عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس وضعت أيديها مع إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وأهازيج المحبة وبشارات القرب والمودة كلها، وبدأ الأنصار يرتجزون وينشدون الأناشيد ليروحوا عن أنفسهم وليتقربوا من الله ورسوله. وسط العمل بينشدوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يردد وراهم ويعيد الأبيات، بس دير بالك النبي كان يكسر وزن الشعر، شو يقول؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار. ما حكى الأنصار والمهاجرة، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد أنه يكسر القافية الشعرية. ليش؟ لأنه ربنا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فقلب النبي عليه الصلاة والسلام موزون بوحي السماء لا بقوافي الشعر. وهذا مش معناته أنه الشعر حرام، لا، لكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحي، فكل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام إما قرآن أو حديث نبوي. وفي خضم هاي الأعمال البناء وهذا العمل الجميل، كانوا الصحابة رضوان الله عليهم بيحمل طوبة طوبة، إلا صحابي جليل سيدنا عمار بن ياسر كان يحمل طوبتين طوبتين اللي هي لبنتين، فمن زاد حبه زاد حمله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يمسح التراب عن سيدنا عمار ويطبطب على كتفه ويقول له ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. إيه؟ كلمة غريبة في الشغل، يعني أنت راح تموت شهيد واللي راح يقتلوك هم الفريق الظالم، وأنت راح تكون مع الفريق المظلوم اللي معه الحق. معلومة وبشارة لسيدنا عمار إنه راح يقتل شهيد، لكن هاي المعلومة غيبية حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة ما تستفادوا منها. بعد عشرات السنين، سنين طويلة، وقع قتال بين فريقين، كان سيدنا عمار رضي الله عنه في أحد هاي الفريقين. انتهى بناء المسجد النبوي، وكانت مساحته تقريبا تزيد عن 1000 متر مربع. اليوم إحنا اللي بروح على المدينة المنورة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته والصلاة في مسجده والسجود في روضته. لما تروح للروضة الشريفة بتلاقي في عمدان لونها مختلف عن باقي الأعمدة في المسجد النبوي، هذا حد المسجد تبع النبي صلى الله عليه وسلم، المساحة الأصلية اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسجد اللي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. سبحان الله، كل المسجد رائع، المدينة كلها رائعة لأن فيها رسول الله، لكن لما تدخل المسجد القديم سبحان الله بتحس فيه أنفاس مختلفة، بتحس فيه روحانية عجيبة، لأنه جدران المسجد هاي كانت من عرق الصحابة. المسجد هذا أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، اللي وضع فيه الطوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بني المسجد والآن صار بدنا نجمع الناس على المسجد. فواجه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام تساؤل مهم، كيف بدنا ننادي الناس وكيف بدنا نجمعهم لما يجي وقت الصلاة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه ويفكر معهم، إذا ما نزل وحي وبلغنا كيف نعمل، فالمفروض إيش؟ إحنا نجتهد ونحاول. فكانت اقتراحات الصحابة مختلفة، بعضهم قال يا رسول الله خلينا ننفخ في بوق كبير مثل إيش؟ زمور، زي ما بيفعل اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا، كان يحب مخالفة اليهود، فالنبي ما رضي يروح مع هذا الخيار. اقترح ناس آخرين قالوا يا رسول الله بنجعل جرس مثل الناقوس مثل الفرس، فما وافق النبي عليه الصلاة والسلام وظلوا يقترحوا. بعضهم قال نشعل نار، فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام وانصرفوا إلى بيوتهم هم بتشاوروا، لسه ما يعني وصلوا لرأي واضح. في ليلة من الليالي نام الصحابة طبعا، ومنهم الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن زيد، فرأى هذا الصحابي رؤيا عجيبة، شاف رجل إجاه وعلموا الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. فلما استيقظ مباشرة راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنا شفت 1 2 3، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لرؤيا حق. في هاي الأثناء والصحابي بينهي حديثه مع النبي وبينهي رؤيته، إجا سيدنا عمر بالخطاب بيقول له يا رسول الله شفت رؤيا، فقص نفس الرؤيا بنفس كلمات الأذان، فقال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله، فأراد الله تعالى أن تأتي صيغة الأذان عبر رؤيا صالحة لصحابيين ويقرها النبي عليه الصلاة والسلام، عشان إحنا نتعلم من هذا الموقف ومن مواقف أخرى مشابهة إن السنة النبوية تنقسم إلى 3 أنواع. في عنا سنة قولية هي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنه النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هاي سنة قولية، مثل إنه ربنا النبي يقول إن الله جميل يحب الجمال. وفي عنا سنة فعلية، السنة الفعلية هي الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعملناه زيه، يعني قلدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم في الحج، مثل شرب النبي هو جالس صلى الله عليه وسلم. وفي عنا سنة تقريرية مثل هذا بالضبط، الأذان، إنه يفعل الصحابي شيء أو يقول شيء فيشوفه النبي أو يسمعه فيقره ويوافق عليه مثل ما أقر الأذان، فيصبح هذا تشريع. فلما أقر الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد اللي هو شاف رؤيا، قال ألقه على بلال، يعني احكي لبلال وعلمه لسيدنا بلال، فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أجمل وأعذب. فأصبح في المدينة مؤذنين، الأول سيدنا بلال بن رباح والثاني سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم اللي هو الصحابي الكفيف، وكانوا يتناوبوا على أداء الـ الـ الـ الـ الأذان في وقته، وخاصة صلاة الفجر، فكان يؤذن سيدنا بلال الأذان الأول عشان يصح الناس ويذكرهم بوقت الصلاة، وبعدين بيأذن سيدنا ابن أم مكتوم أذان الفجر اللي هو أذان الإمساك، خاصة في شهر رمضان، هذا مهم جدا جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بنى المسجد والآن استقر كيفية النداء وعرفنا كيف بدنا نجمع الناس على الصلاة وكيف بدنا نجمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبدأت الأمور تستقر في المدينة المنورة، قام عليه الصلاة والسلام بثاني عمل من الأعمال المهمة جدا جدا جدا في دخول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فالنبي قام بأربعة أعمال لما دخل المدينة، الأول منها إنه بنى المسجد. الخطوة الثانية إيش هي؟ رح نحكيها لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم إيش عمل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بنى المسجد مباشرة وأقام النداء فيه. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، اسمع. من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211200 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال،
4: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح. مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
10: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر
11: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.

حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى ومتواصلين في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبدأت تقام فيه الصلوات. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خطوة كبيرة أخرى وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المؤاخاة يعني يصبح كل مهاجري وأنصاري مسؤولين عن بعض، بيأخذوا بإيد بعض في أمور الدنيا وبيأخذوا في إيد بعض في أمور الدين، لأن الأنصار في المدينة مستقرين في بيوتهم، لكن المهاجرين تركوا وراءهم كل شيء بيملكوه. المهاجري كان يخرج بثيابه فقط، ما بيملك شيء، لكنه متوكل على الله وفضله الكريم. ومن أشهر قصص المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الشيء اللي صار بين سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كان ثري جدا في مكة وترك كل ثروته عشان يبدأ من الصفر في المدينة المنورة، وسيدنا سعد بن الربيع. سيدنا سعد كان في المدينة وكان رجل من أغنياء المدينة، لكن هو بنى ثروته بنفسه، بنى ماله بنفسه. فسيدنا سعد قال لسيدنا عبد الرحمن بصدق وبإيمان وبإخلاص، قال له يا أخي إني من أكثر الأنصار مالا، فانظر إلى مالي أقسمه شطرين، يعني نصفين، وأعطيك النصف، وانظر إلى داري أقسمها شطرين وأعطيك النصف، وانظر إلى زوجتي فأيتهما أعجبتك نزلت لك عنها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. وهاي النقطة رح نحكي عنها بالتفصيل. لكن تربية النبي كانت تصنع رجال عندهم عزة نفس، ما بيبحثوا عن شيء مجاني. ودير بالك النبي عليه الصلاة والسلام صح آخى بين المهاجر والأنصار بس عشان الأنصار يدير باله على المهاجر، بس المهاجر ما كان ذليل، ما كان يقول له أو يستغل الفرصة. ومن هذا بنتعلم من رد سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما قال بارك الله لك في أهلك ومالك ودارك، ولكن دلني على السوق. أنا زلمة بعرف أشتغل وأجيب رزقي بإيدي، بس أنت دلني على السوق. فدلوا على سوق بني قينقاع، سوق اليهود، وكان سوق تجاري واعد يعني، وفي شغل ويمكن للإنسان أنه يبني فيه نفسه. فانطلق سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى السوق وبدأ يتاجر في السمن والأقط يعني طعام، وصار يخرج للسوق في كل يوم الصبح. وبعد أيام قليلة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وعليه صفرة، يعني عليه زينة ومتطيب بأيام قليلة. فقال له تزوجت يا عبد الرحمن؟ قال نعم يا رسول الله تزوجت. قال من؟ قال من امرأة من الأنصار. فقال كم أصدقتها؟ قديش دفعت لها مهر؟ قال وزن نواة، يعني فصمة التمر، من ذهب، أي أنه ادخر واجتهد وجمع المهر. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له شاكرا لنعمة الله، قال أولم ولو بشاه. يا عبد الرحمن اصنع وليمة، وليمة زفاف للناس، واذبح ولو شاه واحدة حتى تدخل الفرح عليهم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخطوة الثالثة بعد ما بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار حتى يألف القلوب. أوحى الله إليه بخطوة عظيمة أخرى عشان يعلمنا كيف نستقر في أوطاننا، وألهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب صحيفة المدينة المنورة. هذا العمل الثالث، الدستور. النبي عليه الصلاة والسلام كتب دستور للمدينة لأنه المدينة كانت بالضم أطياف مختلفة. المدينة فيها المسلمين، فيها المشركين عبدة الأوثان، فيها أهل الكتاب من اليهود، يعني فيها تنوع. وهان تجلى النور المحمدي والاتساع الروحي لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كيف أنا ممكن إني أجمع بين هاي الطوائف اللي مختلفة اختلاف جذري، مختلفة في العقيدة، مختلفة في الدين، ومع ذلك كيف ممكن أخليهم يحبوا بعض ويكونوا أمة واحدة متماسكة. فإجى النبي عليه الصلاة والسلام وصاغ وثيقة تتجاوز 50 بند، كانت فيها روح الشريعة، وكان فيها معاني الإنسانية، وكانت بتأسس لمعاني المواطنة. من أهم هاي البنود كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر إنه أمة المدينة المنورة هي أمة واحدة. قال إن المسلمين أمة واحدة، إحنا نعبد إله واحد ونشهد أن لا إله إلا الله، تسقط بيننا كل الخلافات الفكرية، كل الآراء اللي بتفرقنا، بدنا نتقبل بعضنا البعض رغم اختلافاتنا. كمان وإن المسلمين على ربعتهم، يعني على حالهم، يتعاقلون بينهم،
وهم يفدون عانيهم. يعني إحنا بنساند بعض وبنفدي أسيرنا وندعم ضعيفنا حتى يشتد عوده. بعدين قال عليه الصلاة والسلام: وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يعني في ميزان عدل، ما في محاباة في المدينة المنورة، اللي بيفسد أو يظلم بده يطبق عليه القانون حتى ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق لقطعت يدها. لكن النبي بيقول لك أنا عندي عدل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكتب في الصحيفة: وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. اليهود اللي بيشاركونا في هذا العهد واللي بعايشين معنا في المدينة المنورة إلهم حق النصرة والدعم، إذا حدا هاجمهم إحنا بندافع عنهم، ولهم المساواة الكاملة في الحقوق المدنية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. لما يكون في نزاع، المرجعية هي الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم والقاضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين ذكر النبي قال: وإن اليهود مع المؤمنين أمة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم. فالنفحة الإيمانية العظيمة إنه إيماننا بالله سبحانه وتعالى مبني على الحب والحرية، ما في إكراه. قال: وإن بني عوف أمة مع المؤمنين، للكل حقوق إنسانية. كمان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاستقلال المالي، قال: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة. اللي دي وقع معنا هاي الصحيفة بالناصر إذا تعرض للخذلان، إذا تعرض للقتال. هذا البند مهم جدا لأننا رح نذكره في غزوة الخندق. قال: جيش المدينة واحد، إذا هوجمت بيت أو بيوت من بيوت اليهود المسلمين ملزمين يدافعوا معهم، وإذا هاجم أحد بيت المسلمين دافع اليهود معهم. هذا بند موقعين عليه اليهود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، الجار يحمى كما تحمى الروح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لا يأثم امرئ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإنه لا يتوغ أي لا يهلك يعني امرئ إلا نفسه، لا لف ولا دوران. النصح هاي قاعدة بتكون عنا في وضوح، في صدق، كل إنسان بيتحمل وزر نفسه فقط. يعني إذا صار واحد وقتل إنسان هو يتحمل وزره القاتل، مش كل القبيلة تبعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع أكثر من 50 بند، وطمأن النبي عليه الصلاة والسلام الجميع بهذا العهد، وبين من خلاله أنه الدين هذا قائم على المحبة، قائم على المساواة، قائم على الحرية. وهذه البنود كلها وهي الصحيفة كلها نابعة من وحي الله سبحانه وتعالى، الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قبل ما ننهي حلقتنا حاب أفوت بأكمن درس من دروس صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حكينا عن أكثر من حدث. الأول إنه الخشوع مش محصور بالبكاء، الخشوع بيكون في مقامات كثيرة وبيكون في أحيان كثيرة. يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قاموا ببناء المسجد كانوا ينشدون الأشعار، وهذا إنشادهم إنما هو خشوع. في واحد ما بيخشع، ما بيبكي بصلاته، لكنه مجتهد في عمله، بيحاول يخلص في عمله ويقدم عمله على أبرز صورة. يعني إذا كان دهين بتلاقيه بيسلمك البيت بأفضل تشطيب سواء كنت موجود أو مش موجود، كان بيفصل كنبيات منجد، يعني بيسلمك شغل على أفضل ما يكون، أحسن من اللي اتفق. هذا خشوع ترى، لأنه العمل عبادة.

بترفعك درجة وبتحط عنك خطيئة. المسجد تضاعف فيه الحسنات. المسجد درجة صلاتك تختلف إذا صليت في غير المسجد 27 ضعف. المسجد فيه حلقات القرآن. المسجد تتعلم فيه كيف تقرأ كلام الله وتتعلم كيف تسمع كلام الله. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المسجد يجتمع فيه أقوام يذكرون الله تعالى. قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وإنت تبني حياتك خلي بيت الله سبحانه وتعالى من أولوياتك. قديش بنجعل لأعمالنا وقت؟ قديش بنجعل لهنا وقت؟ ألا نجعل لله سبحانه وتعالى من أوقاتنا كلها؟ ندخل إلى بيت الله، تأوي إلى بيت الله. وهذا شيء مهم جدا، إن نجعل للمسجد نصيب وحظ من يومنا. إذا بتذكروا قبل الحلقة الماضية اتكلمنا عن عقلية المبتدئ، إنه أنا بتعلم مش مشكلة، لو واحد أصغر مني علمني بتعلم، لو واحد نصحني أو أنا يعني كنت بعرف بشيء باخذ بالنصيحة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، النبي قال له أنت أعلم بخلط الطين، أنا ما بعرف. شوف النبي بيقول له أنت أعلم، خليني أنا أحمل طوب. فالصحابة كذلك كانوا يتقبلوا أدوارهم. النبي قال أنت روح قطع نخيل، النبي أنت قال له روح احمل طوب، النبي واحد قال له روح أنت اصنع الطوب. فكل واحد من الصحابة كان يأخذ مهمته بدون ما يحكي أنا وأنا أنا مش شغلتي هاي يا رسول الله، أنا خليني أخذ شغلة. لا، خلينا نعيش عقلية المبتدأ، نسمع من الغير، نتعلم من الغير. إذا حدا وجه نصيحة عادي أخذ فيها، ليش أتكبر وأتعالى؟ كذلك بدي أتقبل دوري بالحياة. وإنك بدك تدرك الحكمة والمعرفة اللي بتجيك من أي شخص، كون مستعد دائما لتلقي الخير، واشتغل في بيتك وفي مؤسستك وفي وظيفتك بحب، وتواضع كتواضع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وما أحلى، النبي بيعلمنا شيء، النبي بيعلمنا في الميدان تتساوى الرتب، في الميدان تتساوى الرتب. قال له أنا بحمل الطوب، فكان أول من بدأ بالعمل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء آخر من صحبتنا للنبي اللي هو بسموها جذبة الإيمان. جذبة الإيمان إنه أنت لما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بترخص الدنيا لأجل الله. بتلاقي التائب وهو اليوم تاب بتلاقي حاله مع الله سبحانه وتعالى هيك حال إقبال شديد. سيدنا سعد بن ربيع هيك كان حاله. قبل فترة ما يجي النبي كان مشرك، لكن لما دخل إيمان قلبه، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام كان مستعد عادي يتنازل عن نصف ثروته اللي بناها بعرق جبينه. هاي تسمى جذبة الإيمان، لما يدخل نور النبي إلى قلبك ونور الشريعة إلى قلبك وحب الله إلى قلبك بترخص الدنيا كلها، بصير المال ما له قيمة مقابل مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا امتدح أهل هاي الجذبة الإيمانية، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني أهل المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هاي جذبة الإيمان اللي بتخليك بلاش نص ساعة بنوم بدي أصلي الفجر، بلاش راحة زيادة بدي أروح للمسجد وأمشي للمسجد. هاي جذبة الإيمان اللي بتخليك تقول بدي أدفع هاي صدقة. جذبة الإيمان اللي بتخليك تمسك وتمتص غضبك مع أنك أنت زلمة عصبي، لكن لأنه الإيمان جذبك هذب أخلاقك وخلاك بصورة أفضل. الآن بدي أروح لقضية مهمة جدا. صحابي اللي هو سيدنا سعد ابن الربيع كيف يعرض زوجته على سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ كيف نفهم هذا الموقف من دون ما نسيء الظن؟ لأنه البعض لما يسمع هذا الشيء وخاصة النساء بيقول لك كيف هذا الصحابي بيعرض إحدى زوجاته للطلاق عشان يزوجها لعبد الرحمن؟ فالبعض يشعر بعدم الارتياح. بدنا نفهم هذا الإشي من أمرين. الأول والأهم إنه هذا العرض من سيدنا سعد بن الربيع هو اجتهاد شخصي نابع من رغبته هو، يعني هو لم يأخذ أمر من رسول الله وما جاء وحي من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب ذلك، هذا اجتهاد منه. الأمر الثاني

0: ثاني إنه عمل الصحابة بحد ذاته مش حجة ملزمة. لو أجمع الصحابة على أمر بيكون حجة ملزمة، لكن اجتهاد الصحابة لوحده في في في مسألة معينة هذا لا يكون حجة. وكذلك إحنا بنحكي عن جذبة الإيمان، من كثر الجذبة لسيدنا سعد بن ربيع وحبه لله ورسوله قال له أنا أتقاسم معه كل شيء، كل شيء بيملكه، كل شيء عنده، كل شيء عايش معه، كل شيء يعني في حياته بده يتقاسمه مع الصحابة. لكن بيعلمنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وهاي درس آخر، إنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تربوا على استغلال الفرص، ما فيش اللي بلاش كثر منه. لا، سيدنا عبد الرحمن بن عوف رفض نصف ثروة جاهزة وقال له بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. ناس تربت على حب الإنجاز وعزة النفس وإنه يأكلوا من كد يمينهم وعرق جبينهم، مثل ما كان يحكي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، بقول آكل من فاسي بتكون فكرتي من راسي. بهاي النفسية العظيمة ربنا فتح على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ووفقه، وبعد أيام قليلة تزوج، وبعد أشهر قليلة صار من أغنى أغنياء المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كيف نعيش في البلد الواحد ونكون أمة واحدة، حتى لو اختلفنا اختلاف جذري في العقيدة. ممكن يكون في عندي أخ مسيحي بتعايش معه وأحسن إليه ويحسن إلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإمام النووي بيقول يحب لأخيه، يعني أخوه بالآدمية، أخوه في الإنسانية، أخوه لآدم. يعني أنت مطالب أنك تحب لأخوك الإنسان مهما كان معتقده ما تحبه لنفسك من الخير، لأنه في مشترك بيناتكم اللي هو المشترك الإنساني. الدروس كثيرة والعبر كثيرة في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما يقولون ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وينفعنا بصحبته اللي صحبناه في سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، وأن لا يحرمنا من شفاعته وشربة هنيئة مريئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عصر الهشم اللعب
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني. 9 إصابات بانقلاب حافلة تقل طلابا صباح اليوم في لواء بني كنانة، ومدير مستشفى اليرموك يقول للمملكة إن حالات المصابين جيدة ولا تستدعي أي منها الإدخال. وزارة الصناعة والتجارة تعتزم طرح عطاء لإنشاء أنابيب لإيصال الغاز الطبيعي من الريشة إلى مختلف المناطق قريبا، وتشير إلى أن المملكة ستصل إلى 80% من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2028. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية. سلطنة عمان تعلن تأجيل اجتماع إقليمي يدعم أمن المنطقة واستقرارها. وموقع أكسيوس يفيد بأن السعودية قدمت تعديلا عن مقترح يتعلق بمضيق هرمز. وزارة الصحة تقول إن ثلث طلبة المدارس في الأردن بعمر 13 إلى 17 عاما يعانون من السمنة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: 0 6 5 8 7 100.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يؤكد للمملكة إصابة 11 شخصا بحالات اختناق بسيطة ومتوسطة جراء تسرب غاز الأمونيا، والأجهزة المختصة تتمكن من السيطرة على التسرب. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يقول للمملكة إن تسرب غاز الأمونيا جاء نتيجة إجراء عمليات صيانة لإحدى المضخات القديمة. مراسلة المملكة تفيد بإبلاغ العاملين بالعودة إلى المواقع التي أخليت بعد السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني. وزارة الصحة تقول إن ثلث طلبة المدارس في الأردن بعمر 13 إلى 17 عاما يعانون من السمنة. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
9: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
10: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
10: ها.
9: يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: زمان كان الكهف والمغارة دار،
13: وبيت الشعر دار.
12: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز.نت. القصة وما فيها.
14: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برحب فيكم، أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامج مرهم. طبعا موضوعنا اليوم رح يكون عن عمليات التجميل، متى لازم نتوجه لعمليات التجميل وأهمية الدور النفسي لما بدنا ناخد هيك قرار. طبعا أهم إشي قديه بفرق الطبيب اللي إحنا رح نختاره إنه يكون متخصص في مجاله. اليوم بالذات بدي أسمع آراءكم وأسئلتكم عبر الرقم 07846631. يلا خلونا هلا مع بعض نرحب بالدكتور علاء أبو يوسف، استشاري جراحة التجميل والترميم.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك، نشكركم على استضافتكم في حلقة اليوم. نقدم معلومات قيمة للمستمعين ونحاول نوعي الناس بقدر المستطاع فيما يتعلق في مواضيع جراحة التجميل.
0: شكرا لك دكتور، شكرا على وجودك معنا.
1: أهلا وسهلا.
0: بس خلينا بالأول نعرف الناس إيش هي جراحة التجميل والترميم، وإيش بتفرق عن الجراحات الثانية أو الجراحة العامة، خلينا نحكي.
1: أوكي. طبعا أول الناس أول ما تسمع كلمة تجميل بروح مباشرة فكرها لمواضيع البوتوكس والفيلر وشفط الدهون. جراحة التجميل هي عبارة عن قسم وجراحة واسعة بتختص من الجراحات من الرأس حتى القدم. مشتقة طبعا الكلمة من الكلمة اليونانية بلاستيكوس اللي هي إعادة التشكيل، إعادة التكوين. تعنى طبعا في تكوين الأنسجة في العضلات في الجلد. إلها قسمين كبار اللي هم اللي بنسمع دائما جراحة التجميل، من شفط الدهون وشد الترهلات وشد الوجه، والقسم الثاني اللي هو الجراحة الترميمية اللي هي تعنى بالحوادث، بالحروق، بترميم الثدي بعد أورام السرطان، بالتشوهات الخلقية مثل شف الأرنبية، الفتحة في سقف الحلق. فمجالاتها كثير واسعة وكبيرة صراحة. هاي بشكل مختصر عن جراحة التجميل.
0: نعم عالم.
1: نعم عالم.
0: طب دكتور، في ناس يمكن ما بتعرف إنه إذا أنت مثلا عندك هاي الحالة أو أنت شخص بتعاني من هذا الشيء معين إنه أنت لازم تتوجه لطبيب جراحة التجميل. يعني منشوف هاي الأشياء بتصير كتير، يمكن أنتوا كمان بتواجهوها كأطباء.
1: صحيح.
0: فمتى لازم المريض يتوجه لجراح تجميل وليس لنوع تاني من الجراحات أو تخصص آخر؟
1: طبعا بس نحكي كمان شغلة، أنه جراحة التجميل اللي هو للحصول على لقب جراح تجميل ممارس في الأردن لازم إحنا بعد كلية الطب ندرس 5 سنوات في الجراحة العامة، نحصل على لقب أخصائي جراحة عامة، ثم منكمل 3 سنوات تدريب مكثف في جراحات الترميم والتجميل، طبعا بعديها نقدم امتحان نحصل على لقب أخصائي جراحة التجميل والترميم ومزاولة المهنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء. طبعا احنا ضمن مجموعة مكونة من 100 شخص حاليا موجودين في الأردن،
0: 100 طبيب
1: جراح تجميل وترميم معتمد ومعترف فيه لممارسة المهنة في الأردن. في عنا جمعية اسمها الجمعية الأردنية لجراحة الترميم والتجميل. هدفنا دائما انه نوعي الناس انه بمثل العمليات اللي ذكرناها انه نتوجه نسال عن الطبيب. يعني عمليات شفط الدهون سمعنا يمكن قصص كثيره اخر فتره عن المشاكل اللي صارت في عمليات شفط الدهون، الناس توجهت لاطباء غير مؤهلين انه يعملوا هاي العمليات وما سألوا عن جراحين التجميل. فبالتالي احنا دائما نحكي للناس اسأل عن طبيبك، اتصل مع النقابة، اتصل مع الجمعية، من الناس اللي حواليك اعرف مين هو الطبيب اللي بده يعمل لك العملية قبل ما تعمل هاي العمليات الجراحية، لانه نعمل العملية في البداية تكون عملية صحيحة افضل لا سمح الله انه نعمل عملية نرتكب مشاكل بعدين نقعد نرمم ونقعد اللي هو نصلح من اخطاء صارت من العمليات السابقة.
0: تجيك حالات كثير ترميم؟
1: طبعا كثير تلفونات بتيجينا، كثير ناس بيجونا على العيادات اللي هو نتيجة اللي هو اخطاء يعني نسميها ارتكبت من قبل أطباء غير مؤهلين إنه يعملوا هاي العمليات، صار عندهم مشاكل، بنلجأ اللي هو إحنا نرمم فيما بعد ونصلح أخطاء، بتكون طبعا العملية أصعب أعقد، النتائج ما بتكون أحيانا اللي هو توصل لإشي جيد، ولكن اللي هو بالآخر لازم نصلح شو اللي كان قبل هيك.
0: طيب دكتور، يعني بس سؤال عشان الناس تكون فاهمة، هلا مثلا إذا أنا بدي أتجه لدكتور معين بقدر أرن على النقابة أسألهم هل هذا الدكتور مخول إنه يعمل لي 1 2 3؟
1: نعم.
0: وهل هم لازم يجاوبوني بال يعني
1: بالشكل. نعم يعني بنقابة الأطباء في اللي هو طبعا الجمعية موجودة، كشف الأطباء موجود، وحاليا احنا في صدد جمعية جراحين تجميل الأردنية في إطلاق ويب سايت على اللي هو على الإنترنت بالتعريف بالجمعية بأهدافها بالعمليات تبعتها بأعضائها المنتسبين الموجودين في هذه الجمعية. فطبعا احنا لأنه نتبع اللي هو لنقابة الأطباء وزارة الصحة فاللي هو طبعا كمان عن طريق السوشيال ميديا حاليا اللي هو موجودين كل الأطباء. إشي تاني، حتى لو أنا ما بعرف الطبيب وروحت عنده على العيادة، اسأل طبيبك دكتور وين شهاداتك، وين تدربت، وريني شهاداتك. نعم أنا كثير بنبسط بس مثلا مريض يحكي لي أو يسألني دكتور أنت وين تخصصت، وين شهادتك، مزاولتك. ويعني بالواقع لازم تكون الشهادات موجودة أمام المراجع اللي بيجي على العيادة.
0: صحيح.
1: يطلع ويقرأ عليها. فأنا كثير بنبسط أنه بيكون هذا الإنسان حريص اللي هو عند الطبيب اللي جاي عنده سألوا هاي الأسئلة، بدل على وعيه وأنه عارف عند مين جاي وعند مين بده يعمل العملية.
0: أوكي. طيب دكتور خلينا شوي نحكي عن إشي يعني يمكن أنت أكتر إشي بتشوفه بالعيادة عندك أو حالاته كتيرة، خلينا نحكي اللي هو شفط الدهون. هل كل حدا مؤهل أنه يعني بعرف في ناس عادي ممكن تيجي خلص عندها شوية دهن زيادة أو أنه تتكاسل أنه تروح بدايت أو فهل أنت كل حالة بتيجيك مؤهلة إنها نعمل لها شفط دهون ولا لا؟
1: هلا بالنسبة لشفط الدهون بتعرفي صار هو يمكن ترند العصر، صارت الناس كثير تسمع عنه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. احنا دائما نحكي اللي هو شفط الدهون هي عملية ليست لإنقاص الوزن. لازم يكون الشخص اللي بده يجي يعمل شفط الدهون أقرب إلى الوزن المثالي. هلا بنسأل اللي هو شو الوزن المثالي؟ عندنا معادلة اللي هي كتلة الجسم.
0: مزبوط.
1: اللي هي الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول. فبنحسب هاي لازم يكون الرقم أقل من 30 عشان يكون الشخص مؤهل لشفط الدهون.
0: يعني إذا عنده وزن زايد مثلا
1: وزن
0: ما بيصير.
1: لا طبعا اللي هو إذا كان وزن، ما هو هاي بنرجع نحكيها أنه مش عملية إنقاص وزن. هاي المفهوم واحدة من المفاهيم الناس أنه أنا بدي أعمل عشان أنزل وزني. لا، هي عبارة عن شفط للدهون عنيدة موجودة في مناطق معينة بالجسم اللي هي هاي ما بتروح لا برياضة ولا بحمية غذائية. فإحنا بنتدخل هنا جراحيا عن طريق عمليات الشفط في إزالة هاي الدهون العنيدة في أماكن معينة. أما إذا كان الوزن عالي أو الرقم تبع مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30، في بعض الأحيان محاذير خاصة أكثر من 32، ننصح المريض غير اللايف ستايل تبعك، مارس رياضة، اعمل دايت، أو اتجه إلى جراحين السمنة يعملوا عمليات اللي هي مثلا قص المعدة أو تحويل
0: المسار. طيب دكتور بعد عملية الشفط، هل إذا الشخص مثلا كسب وزن زيادة ممكن ترجع الدهون على نفس المنطقة اللي إحنا غيرنا فيها؟
1: بالنسبة للدهون احنا دائما اللي هو بنشفط الكمية المعقولة خلال العمليات. بعد العملية الناس بتحكي انه انا بدي ارجع لحياتي، ما بدي اروح رياضة، ما بدي التزم بدايت. لا، دائما في عنا مسج اللي هو انه انت عشان تحافظ على النتيجة في المستقبل لازم تلتزم في هاي الامور من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية التزام بالحمية الغذائية. احنا بس نشيل الدهون في مكان معين، احنا عندنا عدد معين من الخلايا الدهنيه في الجسم، فاحنا شلناها في منطقه معينه. اذا الانسان ما التزم بهاي التعليمات راح يزيد وزنه، راح يتغير ملامح الشكل، بصير الدهون تتجمع في مناطق تانية مثلا بالوجه، في الاكتاف، بالصدر، في في الافخاد مثلا اذا احنا شفطنا في منطقه البطن. فهي لازم انه يلتزم بالتعليمات عشان يحافظ على نتيجه على المدى البعيد.
0: يعني خلينا نحكي انه شفط الدهون او كعمليه تجميليه هي أقرب لتظبيط شكل الجسم.
1: نعم.
0: وتحسينه.
1: نعم.
0: طيب هلا يمكن أنت بتشوف حالات كتيرة دكتور، طب الحالات كلها مثلا الناس تيجي بالعادة بدها يعني هي المنطقة الأبدمن خلينا نحكي المتوسطة. في أشياء بتجيك أو أماكن تانية مثلا بطلبوا أنه يصير يعملوا فيها شفط دهون ولا لا؟
1: احنا بنوضح بس اللي هو عملية شفط الدهون، بس نيجي نعملها اللي هو الجلد او الدهون موزعة بطبقات. في عنا الطبقة السطحية للدهون، في طبقة عميقة، وفي دهون في مناطق اللي هو الحشوية اللي هي حوالين الامعاء. هاي احنا اصلا ما بنعملها شفط ولا اشي، بس نيجي نعمل شفط الدهون، ندخل على الطبقة العميقة للدهون، هي هاي اللي بنشفطها. الطبقة السطحية كمان ما بنشفطها لانه ممكن تسبب تعرجات او عدم انتظام بالجلد. فالطبقة العميقة هي الطبقة المستهدفة. أكثر مناطق تجمع الدهون اللي هو في منطقة البطن والخواصر ومنطقة الظهر. طبعا في مناطق تانية ممكن نعملها شفط، اللي هي منطقة الرقبة اللي هي الدبل شن، في منطقة الأذرع ممكن نعملها كمان شفط دهون، منطقة الفخاذ ممكن كمان نعملها شفط دهون. هاي أغلب المناطق اللي هو بتكون أنسب إنه نشفط منها الدهون.
0: طب دكتور، يعني اكيد هلا العلم عم بتطور وعم
1: صحيح.
0: عم يعني في تقنيات جديده عم تطلع، بتفرق شيء عن الطريقه التقليديه اللي انتم بتشتغلوا فيها؟
1: احنا نوضح بس كيف اللي هو بتصير عمليه شفط الدهون بالاساس. يعني اللي هو طبعا هي عمليه تتم اما تحت تخدير موضعي اذا كانت مناطق قليله، او تخدير كامل وبتكون في المستشفى في العاده. بس اللي هو نبدا العمليه بنعطي محلول ملحي، هذا المحلول الملحي فيه ادويه تمنع من حدوث نزيف وبتسكن الالم في المناطق اللي احنا بنشفط منها الدهون. بعدين اللي هو بنستنى يمكن بحدود من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة لحد ما هاي الأدوية يبدأ مفعولها. بعدين نستعمل اللي هو عملية شفط الدهون نطلعها لبرا. هلأ الأجهزة الحديثة اللي صرنا نسمع عنها مثلا مثل الفيزر أو الباور أسيستد أو الليزر، كلها هاي أجهزة ساعدتنا إحنا في عمليات شفط الدهون وحسنت من النتائج، ولكن تبقى الفكرة واحدة اللي هي في عملية شفط الدهون. هاي كل الأجهزة عملت على تقليل التورمات، الإنسان صار يرجع لشغله في فترة أسرع من المتوقع. التورمات والبروزينج كلها كانت اللي هو أخف في حدوث الأجهزة الجديدة. إحنا بس مسج دائما منوصلها أنه اختار الطبيب بناء على خبرته في التعامل مع هاي الأجهزة، وما نختار الجهاز شو ما كان الطبيب، اللي هو يمكن الطبيب ما يكون يعرف في هاي التقنية أو هاي
0: صحيح.
1: التقنية، فلا يختار الطبيب القادر على التعامل مع هاي التقنية وليس التقنية بحد ذاتها.
0: يعني إحنا بالأخير بنختار الطبيب وهو
1: صحيح.
0: بده يشتغل بالطريقة اللي بتناسبه،
1: وإحنا بنختار الأجهزة بناء على حالة المريض
0: كمان.
1: وفي ناس مثلاً بتسأل اللي هو يعني انه هاي التقنية بتزبط لي، هاي التقنية ما بتزبط لي. لا، احنا بنختار التقنية بناء على الدهون، بناء على مكان الدهون، بناء على اللي هو الحالة المرضية نفسها، هل في اعادة العملية، العملية اول مرة بنعملها، كل هاي بتفرق في الأجهزة اللي احنا بنستعملها.
0: طيب دكتور، رح نطلع فاصل ونرجع نكمل بموضوع شفط الدهون والعمليات التجميلية. بعد الفاصل رح نستعرض، رح نشوف استطلاع رأيي أعدته زميلتي ونرجع نجاوب على باقي الأسئلة. فاصل ومنرجع لكم.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر، ولا تشيلوا هم المشوار. اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
8: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال،
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح. مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: من الحاجة للترند، شفط، شد وعمليات تجميل مختلفة، وآخر الترندات تصغير الأنف وشفط الدهون. برأيكم هل حاليا عمليات التجميل صارت ترند ولا هي حاجة؟
7: ترند.
8: ليه؟
7: احنا لازم الواحد يرضى بخلقة رب العالمين.
9: اتوقع انه ترند، موضة هيك خلاص الناس لاحقتها وبملها حسب هذا الشيء.
10: ترند الصراحة ما بشوف ان ما لها داعي.
11: هلا عمليات التجميل بشكل عام ما في، ممكن البعض يعتبرها ترند. هلا احنا كمجال طبي لا، بنعتبرها علاجية اكثر، بحال مثلا عندنا حالات الحروق، حالات جفون العين اللي ممكن مثلا هاي الجفون تأثر على النظر، فهي بصراحة علاجية اكثر من تجميلية.
6: طب زي عمليات التخسيس مثلا؟
11: طبعا هاي علاجية اكثر، لانه في بيكون ترهلات للجلد، الشكل العام ما رح يكون متقبله المريض، واكيد حتعتبر علاجية بالنسبة.
12: هلا مش دائما بتكون ترند، المفروض انه المريض يراجع الطبيب والطبيب بيقرر اذا هو بحاجه او انه بده يلحق ترند او السوشيال ميديا. عمليات التكميم المعده، عمليات تحويل المسار، الحروق بتكون بحاجه او ضروره مش ترند.
6: وانتوا كمان احكوا لنا، عمليات التجميل هي حاجه ولا ترند؟ نرجع للاستديو مع مذيعتنا العزيزه دينا وضيفنا العزيز الدكتور علاء ابو يوسف. كنت معكم انا هبه من مستشفى التخصصي. اذا
13: ايش رايك بالاستطلاع دكتور علاء؟
14: صراحه يعني اللي هو قسمه الاراء، يعني الناس دائما بتشوف انه مواضيع جراحه التجميل هي ترند، وفي ناس بيشوفوها انه هي حاجه. احنا من خبرتنا ومن اللي هو قديش بنشوف مرضى في العياده، في هذا الجانب صحيح وهذا الجانب صحيح. احنا وظيفتنا كاطباء موجودين او جراحين تجميل موجودين في العياده، انه طبعا اول شيء نقيم الحاله المرضيه للمريض، نقيم الحاله النفسيه للمريض، ليش بده يعمل هاي العمليات، من وجهه للإشي الصحيح، هل هو عن جد اللي هو بحاجه راح يستفيد بعدين من هاي العمليه او لا، ولا هو بس بالحق الترند شافه على سوشيال ميديا او شافت صاحبتها او شاف صاحبه عمل هذا الإشي وبده يقلده، يمكن ما يزبط له. دائما نحكي لهم اللي هو اللي بيزبط لك يمكن ما يزبط
13: على غيرك.
14: فاللي هو يعني كل احترام لهذا الاستطلاع، بس يعني تبقى اللي هو تقييم الطبيب وشو بيمكن يفيد المريض هو أهم معيار في إجراء عمليات التجميل. هل بنحكي عمليات التجميل تجميلية، العمليات الترميمية هي إعادة وظيفة، إعادة تنسيق نسق والشكل، فبكون الإنسان بحاجة إلها لأنها بتغير على مستوى حياته.
13: أصلا دكتور يعني كتير في أشياء تطورت بهدول 100 سنة خلينا نحكي. صحيح. الماضي، فعادي إنه الإنسان يستفيد سواء كان إشي تجميلي ولا إشي بالتكنولوجيا ولا
14: يعني. صحيح، يعني بالآخر يعني بتعرف الإنسان إن الله جميل ويحب الجمال. صحيح. يعني فاللي هو مو غلط الواحد دائما يدور على إشي يحسن من شكله، يحسن من مظهره ومنظره، إذا كان هذا الإشي بفيده وفعلا راح يغير من شكله فنعم، يعني اللي هو إحنا من أيد إنه نعمل هيك أشياء.
13: طيب دكتور، قبل ما نخلص كنا نحكي بموضوع شفط الدهون. نحكي شوي عن توقعات الناس. يعني في ناس مثلا بتفوت بحكي أنا اللي بدي أدخل بعدين بدي أطلع مثلا كائن آخر تماما. فخلينا هيك شوي يعني نحكي لا أنه هذا إشي غلط.
14: أغلب الأشياء اللي إحنا بنسمعها في العيادة من مرضى وتوقعاتهم ومفاهيمهم هيك مفاهيم يعني صراحة أنه بتوقع أن هاي العملية شفط الدهون عملية لإنقاص الوزن. دائما إحنا بنحكي لهم هاي العملية مش إنقاص وزن، هي إحنا بنظبط شكل. أحد الأشياء الثانية أنه دكتور أنا أشفط لي كل إشي، بديش أخلي دهون عندي. لا، الموضوع مش هيك. الموضوع إحنا بنشفط الدهون عنيدة وبنشفط كميات مناسبة بحيث أنه ما مسبب مشاكل بعدين. واحدة من التوقعات كمان اللي هو أنه دكتور أنا خلص بس أشفط دهون، ما بدي أروح أعمل رياضة، ما بدي ألتزم بدايت، كأنه خلص أنا شفطت الدهون وما بدي ما رح أرجع أنصح مرة تانية. لا، أنه أنت عشان تحافظ على النتيجة وتبين أثارها في المستقبل لازم نمط الحياة يكون مختلف بالالتزام بالحمية الغذائية وبالرياضة عشان تحافظ على هاي النتائج وتستمر معك للزمن.
13: طب دكتور، بما أنه حكينا عن شفط الدهون، هل شفط الدهون دائما بيكون فيه بعدي قص للجلد أو خلينا نحكي عمليات شد، ولا عادي ممكن يكونوا مفصولين عن بعض؟
14: بالعادة اللي هو هاي بترجع لتقييم الطبيب لمريضه في العيادة. بس يجينا احنا المريض على العيادة منقدر اللي هو كمية الدهون، مكانها وين موجود، مرونة الجلد. طبعا الجلد احنا منقسمه او مرونة الجلد لثلاث مستويات، مرونة اللي هو خفيفة او متوسطة او شديدة. فإذا كانت مثلا مرونة بسيطة ممكن شفط الدهون لحاله اللي هو يحل الموضوع من دون نلجأ عمليات الشد. إذا كانت متوسطة أو شديدة ممكن اللي هو نلجأ في هاي العمليات إنه نشد الجلد معاها، لأنه الجلد إذا فقد خاصية المرونة تبعته مستحيل يرجع حتى مع عمليات شفط الدهون. لازم نشيل الجلد بالعمليات الجراحية.
13: طب دكتور، بالنسبة لموضوع الشد، بالعادة يمكن أكثر الحالات اللي بتجيكم هي شد البطن، خلينا نحكي.
14: هي من أكثر العمليات المطلوبة عندنا في الأردن، عمليات شد البطن أو البطن الحزامي. طبعا مع انتشار عمليات السمنة بلشنا نلاحظها كثير، عمليات قص المعدة وعمليات تحويل المسار والنزول السريع في الوزن. هون في معلومة دائما نحكيها أنه هاي العمليات الشد ما بتنعمل إلا بعد مرور سنة كاملة من إجراء هاي العمليات، عمليات إنقاص الوزن وثبات الوزن لمدة 6 شهور عشان نعمل عملياتنا إحنا شد الجلد. فعملية شد البطن من أكثر العمليات الدارجة. الحوامل أيضا اللي هو بعد الحمل والولادة، هون لازم ننوه على شغلة أنه في بنات كثير بيحكوا دكتور أنا بدي أعمل عملية شد البطن مع العملية القيصرية. لا، هذا الحكي مش مزبوط،
13: وبتصير كثير هاي نشوفها
14: طبعا وبنسمع كثير من هاي القصص، أنه إحنا نعمل العملية بعد مرور 6 شهور من عمليات القيصرية، بعد ما البنت ترتاح من الولادة، تهتم في ابنها، ترعاه بشكل مزبوط، بعدين إحنا اللي هو بنتجه لعمليات شد البطن. في نقطة تانية كمان اللي هو أنه هل ممكن أعمل العملية أحمل بعديها؟ نعم ممكن، اللي هو نستنى مثلا نعمل شد البطن بعديها بسنة أو سنتين نرجع نحمل مرة تانية. بس الفكرة في الموضوع أنه إحنا عشان نحافظ على هاي النتيجة والهدف الأساسي إلها أنه نحصل على جسم متناسق، الأفضل أنه نخلص كل عمليات الولادة والحمل ورعاية الأطفال، بعدين نتجه للعناية بأنفسنا من العمليات اللي هي مثلا شد البطن، شفط الدهون، أو في اللي هو كمان مصطلح ممكن صرنا نسمعه جديد اللي هو المامي ميك أوفر، اللي هو عمليات اللي هو الثدي، تجميل الثدي، عمليات شد البطن وعمليات شفط الدهون، بتكون في عملية واحدة مجتمعة. فالأفضل دائما تكون بعد الانتهاء من كل الرعاية لأطفالها وبعد عمليات الولادة.
13: ممكن يعني أكثر من عملية يعني
14: نعم
13: كامل مع بعض؟
14: هاي بترجع أول إشي لتقييم الطبيب مع مريضه في العيادة، إذا كانت الحالة الصحية للمريض مناسبة أنه يتحمل مثلا عملية مدة 5 ساعات 6 ساعات، فحوصاته كانت مناسبة، نعرضه على طبيب التخدير وكانت أموره مناسبة من ناحية التخدير، نعم بإمكاننا نجمع هاي العمليات أو أكثر من عملية في عملية واحدة، بشرط أنه ما تأثر على صحة المريض ولا تأثر أنه تسبب له أي مشاكل أو مضاعفات فيما بعد.
13: طب دكتور خلينا نحكي شوي عن الناس اللي مثلا، في ناس بتفكر انه عادي اذا راحت عملت رياضة او في اجهزة معينة كأنها كمان طالعة انه هاي خلص ممكن يعني تحل المشكلة اللي عندها، بس لا، في يعني في اجسام ما رح تمشي مع الرياضة او مع هاي الاجهزة، صحيح؟
14: صحيح، احنا دايما بنشجع الناس انه يسوا الرياضة ويلتزموا بنظام غذائي، الرياضة بتساعده على تقوية الجسم، على بناء كتلة عضلية، على تحسين المناعة، بس اللي هو حكينا يمكن في نقطة سابقة أنه الجلد إذا فقد خاصية المرونة تبعته مستحيل يرجع للوضع الطبيعي، فنعم اللي هو بتقوي العضلات بتقوي الجسم ولكن الجلد إذا ترهل هون بلزموا عمليات شد الترهلات. في أجهزة جديدة تعتمد على الراديو فريكونسي، واحد الأجهزة موجودة عندنا في المستشفى اللي هي تعتمد على الراديو فريكونسي الجي بلازما، بتشد الترهلات اللي بنعتبرها بسيطة إلى نوعا ما متوسطة، ممكن تحسن من نوعية الجلد بنسبة 30-40%. عدا عن ذلك إذا كانت اللي هو مستوى الترهل شديد فلا رياضة ولا دايت ممكن يحلها، بالتالي لازم يلجأ لعمليات شد الجلد.
13: نلجأ للعملية، يعني خلينا نحكي إنه العملية هي رح تحل المشاكل، بس دائما في أشياء قبلها ممكن إحنا
14: طبعا من ناحية اللي هو الالتزام اللي هو بنمط الحياة معين بالرياضة بعدين نلجأ للعمليات.
13: طب دكتور بدي نحكي شوي عن موضوع التدخين.
14: نعم.
13: دي كريتيكال هذا الموضوع عندكم كجراحين؟
14: طبعا بتعرفي احنا بالأردن يعني بنحتل مرتبة عالية بالدخان، صار اللي هو حتى صح. على مستوى الإناث والشباب اللي هو بدخنوا الأرجيلة.

0: الاثار اللي هو سببت لها سببها الدخان. هلا بيسالوا انه هي بس لها علاقه مثلا بالتخدير اللي هو بتاثر على التخدير؟ نعم هي بتاثر على التخدير وبتاثر على اشياء ثانيه اخرى. الدخان او النيكوتين بيعمل على تسكير الاوعيه الدمويه الصغيره اللي موجوده بالجلد، اللي احنا هاي الاوعيه بنعتمد عليها في التئام الجروح. وكمان نسبة الأكسجين اللي بيوصل لهاي الأنسجة لالتئام الجروح طبعا بقل. صحيح. فالدخان اللي هو لازم يتوقف قبل العملية عشان نرجع للحالة الطبيعية ونحصل على أفضل نتيجة لعملياتنا الجراحية.
1: دكتور كمان في إشي مرات يعني أنا بستغرب منه، إنه بيجي المريض بده يكذب على الدكتور، يحكي له مثلا أنا ما بدخن أنا، فعادي إنه احكوا للدكتور انكم بتدخنوا، ما في اشي، احكوا لهم يعني ما بعرف ايش السبب اللي بيخليهم مثلا لا انا ما بدخن خلص.
0: بالاخر يعني احنا علينا ان نتخذ الاسباب، نكون طبعا دائما العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة ثقة، كمان شريكنا في العمليات طبيب التخدير انه لازم يفصح عن كل اشي بياخده من ناحية الادوية، من ناحية الفيتامينات، من ناحية الدخان، العفو احيانا المشروبات الكحولية، كلها لازم تكون واضحة وصريحة بالعلاقة ما بين الطبيب والمريض. وبالآخر هي هاي صحته، هاي عمليته. يعني أنا بحكي لهم دائما يعني أنا راح أعمل لك العملية، ممكن نحصل على النتيجة بس ما ندخل في مشاكل لأنه أنت ما حكيت لي دواء معين أو أنك أنت بتدخن بحيث تأثر على نتيجة عمليتك، لأنك أنت راح تدفع الثمن فيما بعد اللي هو من المشاكل وزياراتك للمستشفى وإقامتك في المستشفى والتهاب الجروح، فكل هاي إلها تبعات هو يتحمل مسؤوليتها. فالعلاقة دائما علاقة ثقة، أفضل ما تكون لازم يكون بين الطبيب والمريض.
1: طيب دكتور بعد الفاصل رح نفوت بالموضوع النفسي وتأثيره على جراحات التجميل. مستمعينا رح مستمرين معاكم ببرنامج مرهم، فاصل صغير وراجعين.
2: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
6: منرحب فيكم من جديد، ومنرجع لضيفنا الدكتور علاء أبو يوسف، استشاري جراحة التجميل والترميم. دكتور علاء، في موضوع قبل ما ندخل في الموضوع النفسي،

0: بموضوع الأسعار، في ناس فعليا تسترخص أسعار في مكان معين أو عند طبيب معين، و يعني هذا موضوع صراحة يعني حساس شوي. بس فعليا المريض اللي بيسترخص وبيروح على أماكن يعني مش مناسبة لأنه يجري فيها هيك عمليات أو إنه ياخذ فيها إجراءات معينة، إيش تقدر تنصحه أنت كطبيب مختص؟
1: لا تتخيلي قد ايه كمية التلفونات والمسجات انه الناس عم تتصل تسأل عن عمليات التجميل، مش عن العملية بحد ذاتها، فبسألوا بس عن
0: سعر.
1: سعر العملية. احنا بنحكي اللي هو انه حق المريض يعرف اللي هو تكلفة العملية، يشوف يقارن بين الأسعار بين مكان ومكان. احنا كجراحين تجميل ما بنتعامل مع المريض كسلعة، او ما بنتعامل بنبيع منتج. هاي عملية جراحية،
0: صحيح.
1: فيها مستشفى، فيها تخدير، فيها معدات، فيها أجهزة، فيها إقامة في المستشفى. بالتالي عشان تحصل على خدمة جيدة ونتائج منيحة، لازم تختار طبيبك، تختار
0: صح
1: المستشفى، تعرف شو الأجهزة اللي بنستعملها.
0: صحيح.
1: ما تسترخص في السعر عشان والله أنا أروح على مكان عطاني سعر أقل وبالتالي بيأثر علي فيما بعد في نتائج العملية، أو تأثر على حياتي، أو إنه مثلا من ناحية الأدوية أو من ناحية العناية فيما بعد العملية.
0: صحيح.
1: كل هاي الأشياء بتفرق. مو معنى إنه أغلى عملية هي أحسن عملية، ومو معنى أرخص عملية هي أسوأ عملية. لا،
0: صحيح.
1: أنت اختار المكان المناسب بالسعر المناسب، بس ما يكون الهدف الأساسي هو السعر. لا، نختار اللي هو المستشفى والطبيب والأجهزة أهم من اختيار السعر.
0: طب دكتور هسيري، احنا بعالم السوشيال ميديا هلا حاليا، يعني بنكون نعمل هيك متفرج بالموبايل فجأة بتشوف صورة يعني أطباء منزلين صور لحالات عندهم قبل وبعد وكيف مثلا، وأشياء يعني صراحة أنا مرات بشوفها مش منطقية أو يعني فيها نوع من اللعب خلينا نحكي أو التغيير.
1: اوكي،
0: هل ممكن احنا نختار طبيبنا بناء على هاي الصور اللي احنا عم نشوفها؟
1: هو للأسف يعني اللي هو احنا في عصر التكنولوجيا وعصر السوشيال ميديا، يعني كثير بتأثر علينا هاي المواضيع. حق المريض يشوف صور ويقارن قبل وبعد. بس بالأهم بالنهاية لازم أنت بس تروح عند الطبيب، تكون عارف أنه هل الطبيب قادر أنه يعمل هاي العملية، مؤهلاته، تدريبه، يوصلك لنتيجة معينة. أنا بناء على الصورة ممكن أفهم طلب المريض إيش هو حابب، ممكن اللي هو تناسب حالته اللي موجود بالصورة، ممكن ما تناسب حالته. فأنا بنصحه أنه أنت مستحيل نوصل لهاي النتيجة، لأنه تقاسيمك، تقاطيعك كلها مختلفة، ما راح تزبط لهذا الإشي. الناس ما بتعرف كمان شغلة في التصوير، زاوية التصوير، الإضاءة،
0: صح
1: الوضعية، كلها بتفرق. فممكن تعطي فيك إيماجينيشن، نعم ممكن تعطي اللي هو تصور خاطئ، يجي قارنها وبده زي هاي الصور. لا، أنت المفروض تعرف شو بدك، وطبيبك بيعرف يوصل لك الإشي اللي أنت حابه وممكن ينعمل لإلك، أهم من أنه تطلع على الصور قبل وبعد.
0: طيب دكتور، بما انه عم نحكي عن، هو على فكرة نوع من انواع الجانب النفسي، انه عن جد الانسان بتأثر بالإشي اللي بشوفه، فبتيجيك حالات مثلا بيحكوا لك دكتور انا مثلا بدي اطلع زي هاي، بدي اطلع زي هاي، بدي تعمل لي 1 2 3، هل فعلا يعني يعني ممكن يكون هو مناسب لهيك عملية؟ يعني مثلا انا ممكن اجيك احكي لك والله دكتور انا بدي اعمل هذا الإشي، بس هل انت ممكن مثلا ترفض هاي العملية بناء على اسباب تانية نفسية
1: احنا عدا عن
0: اجتماعية؟
1: الجانب، نعم، عدا عن الجانب اللي هو فحص المريض، الجانب الجسدي، وهل اكيد راح نختار المريض المؤهل صحيا انه يدخل على عمليات جراحات التجميل. بس احنا بنعتبر الجانب النفسي شيء مهم، وفي عمليات بتلتغى لهاي الأسباب. يعني مثلا اللي هو تأثير شريك معين، إنه بدها تعمل عملية أو هو يعمل العملية لأنه شريكه بيحكي له أنا بدي إياك هيك تكون، لأنه مش نابعة من قناعة شخصية إنه أنا بدي أعمل العملية، نتيجة ضغط من طرف آخر. فالعامل النفسي في هذا الموضوع مهم جدا. في ناس مثلا بده يروح وظيفة معينة، بحكي أنا لو تعينت بهاي الوظيفة بالشكل مثلا عملت تجميل الأنف أو كنت أنحف ممكن عينوني، ممكن تنعمل العملية وما يتعين وبالتالي تأثر عليه نفسيا بزيادة وما يتقبل شكله بالشكل الجديد. فبالتالي هاي الأسباب النفسية لازم إحنا نكون على اطلاع فيها خلال تقييمنا للمريض. أنت ليش بدك تعمل العملية؟ هل لأنه فعلا أنت شايف في مشكلة داخلية في شكلك بدك تغير، ولا بناء على إشي نفسي أو تأثير خارجي بدك تعمله عشان تحقق هذا الإشي؟ فإذا كان إشي فقط أنه أنا بدي أغير وحابب شكلي الجديد، نعم ممكن نعمل عملية. إذا كان بإشي تاني بنلغي العملية وما بنمشي فيها أصلاً، وبننصحه أنه يفكر في إشي تاني، مثلا مراجعة طبيب نفسي أو مثلا مصلح اجتماعي يعالج هاي المواضيع أكثر من أنه يعالج اللي هو بعمليات جراحية.
0: دكتور كمان في ناس يعني بتصير تاخد قرارات بعد، يعني بتصير بدها تعمل عمليات تجميل بعد قرارات أو أشياء كبيرة صارت في حياتها زي طلاق زي انفصال، أو هدول كيف تتعاملوا معهم كمان بنفس الطريقة؟
1: بنفس الطريقة طبعا، يعني اللي هو أنه هدول الناس اللي بيكونوا نتيجة اللي هو تأثير عاطفي كبير أو تأثير مجتمعي نتيجة اللي هو حالات اجتماعية، بيكون مفكر أنه أنا بدي أطلع من الحالة النفسية تبعتي بروح بعمل عمليات. احنا بس نقعد معه ونفهم اللي هو انه ليش بدك تعمل العملية، شو الاسباب اللي دفعتك انك بدك تعمل العملية، هل انت حابب تعملها ولا انه في مؤثر خارجي عليك. فبس نعرف الاسباب بننصحه انه يتأنى يتريث شوي، انه ياخد وقته يفكر في العملية، انه هاي العملية ما رح تحل المشكلة العاطفية او المشكلة الاجتماعية او الاسرية. فانه اعمل العملية لانك انت حابب تعملها. الإشي العاطفي لا يمنع انه احنا نعمل العملية، بس ما يكون التأثير العاطفي هو اللي خلاني اعمل العملية.
0: طب دكتور قد ايه بتأثر عمليات التجميل على النفسية؟ يعني انت من خبرتك بتشوف اكيد بيجيك فيدباك كتير أو بتشوف أصلا تغيرات في حياة المرضى تبعونك؟
1: يعني أنا كثير بنبسط صراحة، يعني خاصة في بدايات بعد العملية الجراحية أول مراجعات المريض بس يكون في شكل وبيجي بشكل تاني بعدين يحس بالتغيير الأولي. إحنا بنحكي لهم أصلا العمليات ونتائجها بتستمر يعني بالتغيير لمدة سنة، يعني عشان تشوف النتيجة النهائية. بس اللي هو مثلا اللي هو مريضة عملت تجميل أنف وشافت أنفها بشكل مع أنه متورم بشكل جيد، عملية شد الترهلات، انزلت الترهلات، صار يلبس لبس كثير أحلى خاصة في أول الأسابيع، شفط الدهون نفس الشيء. اللي هو بس نشوف هاي النتائج هم يشوفوها على نفسهم قدام حالهم بالمراي والناس يحكوا لهم أولا تغيرتوا، ثقته بنفسه بتزداد، بصير اللي هو مبسوط أكثر،
0: تحس بهذا الشيء
1: طبعا يعني وبكثير بنبسط يعني صراحة. أنه أنا بنبسط لأنه هو صار مبسوط أنه تغير وصار أحلى صار أحسن وتحسنت نفسيته بهاي المواضيع.
0: طب دكتور برضه من خبرتك بتشوف أنه في ناس بيصير عندها إدمان على عمليات التجميل، كيف تتعاملوا معهم؟
1: برجع برضو هذا للعامل النفسي. نعم يعني اللي هو في ناس اللي هو احنا بنحكي دائما عمليات التجميل عمليات آمنة وعمليات بنختار الإنسان الصح، بس ما يكون العامل النفسي والهوس في مواضيع عمليات التجميل هو اللي بخليني أعمل العملية. يعني أنا محتاج أعمل عملية بعمل عملية، مش لأنه والله شفت صاحبتي أو شفت صاحبي عمل هاي العملية أو أخذ إبرة الفيلر الفلانية لازم أعمل زيها، عملت شفط دهون لازم أعمل شفط دهون زيها. لا، إنه هل أنت بتحتاجي أو هل أنت بتحتاج تعمل العملية، هذا أهم إشي إنك تعمله، مش أنا أظني عملية ورا التاني ورا التالتة. ولازم أصلا يعني تعطي حالك مجال تشوف تغيرات اللي بتصير بعد هاي العمليات.
0: طب دكتور بدي هيك احكي لنا قصة أو موقف صار معك يعني هيك بمشوارك طبيب جراح التجميل.
1: يعني واحدة من القصة الصراحة يعني أتمنى أنه يكونوا الأهل اللي عم بسمعونا طفل صراحة أثرت فيه أنا شخصيا. طفل كان عمره بحدود 5 سنوات تعرض لحادث سير وصار عنده تهتك في الأنسجة بإجره الشمال من الركبة حتى القدم. كان التحدي انه الاجر ما بدنا نوصلها لا سمح الله انه للبتر. فكان التحدي مع التيم اللي كنا موجودين، وكان يحكي لي كلمه واحده: دكتور انا بدي ارجع العب كره ولا لا. فيعني استثمرنا وضلينا بذلنا جهدنا على مدار شهرين تقريبا بعمليات ترميمية متعددة مع زملائنا في جراحة العظام، حتى وصلنا إلى أفضل نتيجة. وأبسطني صراحة بواحدة من المراجعات، وأجاني قبل أسبوع كمان بمراجعة الحمد لله، يعني كان لابس لبس رياضي لابس بوت الرياضة وبحكي لي أنا هلأ بدي أروح ألعب كرة، والحمد لله كانت أمور منيحة. فهذا الإشي طبعا بيأثر علينا، إحنا نفسيا بننبسط إنه بس اللي هو نقدم هذا الإفورت لمرضانا ونشوف النتائج عليهم، إنه رجعوا لحياتهم أقرب ما يكون إلى الطبيعي، رجعوا لحياتهم وصارت أمورهم منيحة.
0: طيب دكتور يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: في فقرة أنا بحبها كتير، هي سريعة يعني. نعم. فقرة نعم لا، في عنا مجموعة من الأسئلة من السوشيال ميديا وأسئلة يعني وصلتنا، فهيك رح نحاول نجاوب عليهم سريعا. هلأ إذا المريض طلب عملية وإنت شايف إنه هو ما بحتاجها، ممكن ترفضها؟ ترفض تعملها؟
1: نعم برفض أعملها.
0: ترفض؟
1: نعم.
0: طيب إذا الشخص بده يعمل العملية عشان يرضي شخص آخر، الأفضل إنه يأجلها
1: ويلغيها.
0: ويلغيها. صور البيفور وآفتر على الإنستغرام ممكن تكون مضللة للمريض؟
1: نعم صحيح.
0: إذا المريض جاب صورة لشخص مشهور حكى لك بدي تعمل لي هذا الشخص، ريد فلاغ هذا يعتبر صح؟
1: أنا بالنسبة لي بعتبره ريد فلاغ، لأنه هو بكون باني توقعات غير مش في محلها.
0: وبتعملها ولا حسب؟
1: إذا اقتنع أنه ممكن ما تكون أو نوصل لنفس النتيجة اللي بالصورة ما بعملها.
0: طيب ممكن تكون العملية ناجحة 100% جراحيا والمريض يندم عليها بعدين؟
1: ممكن.
0: طيب الشخص اللي بغير رأيه بشكل مستمر حول انه ايش بده يعدل في جسمه بحتاج تقييم نفسي اكتر قبل العملية؟
1: بحاجة إلى تقييم نفسي، بحاجة إلى اللي هو يعني مصلح نحكي سوشيال وركر يشوف شو المشكلة ونعالجها قبل إجراء العملية.
0: طيب دكتور لما يجيك مريض يقول لك اعمل اللي أنت بتشوفه مناسب،
1: برفض، لأنه صراحة أوكي أنا ممكن أساعده إذا طرح هو المشكلة، أحكي له أنه مع تعديلات بسيطة في مكان معين ممكن الأمور تكون أحسن، مش أنا أعمل الإشي،
0: مش أنت تأخذ القرار،
1: مش أخذ القرار، لأنه بالنهاية أنه هو مو عارف شو بده، لازم المريض نفسه يكون عارف أنا شو بدي أعمل عملية.
0: بس حلوة هاي الثقة انه خلص دكتور انت شوف
1: يعني يعني حتى انه احنا في جلساتنا العائلية والمجتمعية انه دكتور انت جراح تجميل انا شو بدي يعني انا كجراح تجميل بامكاني اطلع في لسة عمليات بس انت شو الاشي اللي مزعجك، حاسة انه اشي مضايقك، انه اعملي هذا الاشي بناء على رغبتك مش بناء على الطبيب شو نصحك تعملي.
0: طيب دكتور إذا الشخص عمل عملية شف الدهون لازم يلبس المشد لفترة طويلة عشان ما ترجع الدهون؟
1: احنا بنلبس المشد مش عشان ما ترجع الدهون، بنلبس المشد عشان نقلل من التورمات، نقلل من الانتفاخات، من تجمع السوائل، مش عشان الدهون.
0: طيب الدهون المسحوبة من منطقة ممكن نستخدمها لتكبير منطقة ثانية في الجسم؟
1: نعم صحيح.
0: الرياضة ممكن تحسن شكل الجسم بس ما بتقدر تشيل الجلد الزائد؟
1: نعم صحيح.
0: الجراحة الترميمية هدفها فقط تحسين الشكل؟
1: تحسين الشكل والتحسين الوظيفي أيضا.
0: طب الندب الناتجة عن العمليات ممكن تختفي تماما مع الوقت؟
1: دائما بحكي للمراجعين أنه أي عملية جراحية تجميلية راح تترك ندبة جراحية في مكان العملية، فعشان هيك احنا كجراحين بنختار الندبة في مكان اقرب ما يكون الى المخفي. بعد فترة من العملية بنستعمل كريمات عشان نحسن من اثر الندبة، بعدها بسنة ممكن نستعمل الليزر الطبي عشان نخفي من اثار هاي الندبة، عشان بعد فترة يعني تقريبا بحدود السنة سنتين يكون هاي الندبة اقل ما يمكن انه نلاحظه ويكون اقل بروزا واقل ملاحظة للناس. يعني
0: لازم انا الندب يعني دائما انتوا بتركزوا على موضوع انه لازم من البداية ان
1: هو الناس تعتقد انه جراح التجميل هو ساحر، يعني انا اذا حطيت ايدي على الجرح انه راح يختفي تماما، لا، اي عملية جراحية شو ما كانت لازم تترك اثر ندبة جراحية في المكان ولكن احنا يعني بنختار المكان، بنختار اللي هو طريقه اللي هو خياطه الجرح، الكريمات اللي بعد العمليه، الليزر فيما بعد، عشان نقلل من اثر الندب الجراحيه.
0: دكتور علاء شكرا كثير لك، احنا يعني بنشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتها اليوم، وان شاء الله الناس كمان تكون استفادت منها، وجد شكرا لوجودك معنا في برنامج مرهم.
1: شكرا لك، انبسطنا بوجودنا معكم. ان شاء الله نأمل ان نكون قدمنا معلومات مفيدة للناس. ودائما المسج الأخيرة قبل ما ننهي، انه اسأل عن طبيبك، اختار طبيبك عشان تحصل على افضل نتيجة. السؤال مش عيب. وجراحين التجميل والترميم ان جمعيتنا، فاسألوا عنا واحنا موجودين. واهلا وسهلا فيكم.
0: اهلا وسهلا فيك، شكرا لك دكتور.
1: الله يحفظك.
0: هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا لكل حد سمعنا وشارك معنا اليوم. كان معكم برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي، بلتقي معكم أنا الأسبوع القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وضيف جديد. دمتم بصحة وعافية.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا. الرابعة عصرا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يؤكد للمملكة إصابة 11 شخصا بحالات اختناق بسيطة ومتوسطة جراء تسرب غاز الأمونيا، والأجهزة المختصة تتمكن من السيطرة على التسرب. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يقول للمملكة إن تسرب غاز الأمونيا جاء نتيجة إجراء عمليات صيانة لإحدى المضخات القديمة. مراسلة المملكة تفيد بإبلاغ العاملين بالعودة إلى المواقع التي أخليت بعد السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: يا شباب كل واحد على سيارته

أسعد الله مساءكم حبايب القلب، يا حي الله ويا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي عبر هواء إذاعة عين اف ام. تحياتنا لكم، تحية كثير كبيرة. بدأنا معاكم مشوارنا اليومي لكل الناس عم بسمعونا فيه، وكل الناس موجودين يعني لا يكونوا معنا يسمعونا ويتابعونا عبر هواء إذاعة عين وعبر شاشة إذاعة عين اف ام. تحياتنا لكم.

بدنا نلتقي فيكم هذا الوقت معي أنا أسامة الجيتاوي وضياء الرباب عن الإخراج الإذاعي مخرج برنامجنا الفخم، تحياتنا إلك. وأيضا من الإخراج التلفزيوني حبيب القلب أبو الحواري، بس فرجيني حالي لو سمحت. الله يسعدك.

دائما حبايب القلب من الأحد للخميس، وبرنامجنا اللي برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية بي واي دي. برنامجنا برعاية بي واي دي، وما بدنا ننسى أنه أيضا بسطامي وصاحب الشركة الفخمة، مجموعة الشركات الفخمة، أيضا مالكين للعلامة على العلامات مالكين للعلامات التجارية نيسان وإنفينيتي، أو إنفينيتي ونيسان.

أجواء البرة يعني أجواء صيفية نوعا ما عادية واعتيادية، مناش نحكي عن شوب خارق للعادة، الشوب اللي متعودين عليه الدنيا شوب، نعم شوب، والأمور يعني نوعا ما 100%. الشوارع ما بعرف يا أخي، ملاحظتي صحيحة اليوم لثاني يوم ما بحس في أزمة كثير، رحت لي 4-5 مشاوير، نوعا ما الشوارع سالكة يا أخوان، أنا هيك حاسس، يمكن أنا أكون غلطان أو الأماكن اللي مركت من يعني منهم ما يكونوا أو ما كان فيهم أزمة، علشان هيك وين ما كنت تكون سواء كنت بأزمة ولا مش بأزمة ولا بأي إشي، إحنا موجودين معاك عبر الإذاعة الفخمة والمرتبة إذاعة عين FM.

ابو الربابة وابو الحواري، طمنوني عليكم اسيادنا، ان شاء الله بخير، اموركم تمام. سفا هاي حلو، سفا هيك تنقعد. حواري بيقول لي سفا، هي سفا. سفا والله، ان شاء الله يا رب كل المستمعين يكونوا سفا على قولة ضياء وابو الحواري، وتكون كل الامور تمام. انا تمام برضو كمان، الحمد لله رب العالمين، ماشي الامور، مندس فيها دز كالعاده. وكل يوم كل يوم انا بحس احنا بس وظيفتنا في الحياه نصحى نزق اليوم، على قولة اخواننا المصريين. عن جد هيك بتحس انه الاردني وظيفته فقط يصحى من النوم يزق اليوم، يعني يدفش هاليوم، يمشي هاليوم. يعني مرات بيكون في امل، مرات ما بيكون في امل، مرات بيكون في طاقه، مرات ما في، يعني ما في طاقه بيكون، بس خلص ارجوك زق معايا اليوم، ارجوك زق معايا اليوم.

0: طبعاً يا جماعة ناس كثير يعني بلشت تشوف بأنه كوادر أمانة عمان بلشت تشيل الشجر اللي موجود على الأرصفة لتعزيز سلامة المشاة كما يعني ورد بالخبر اللي قدامي. كثير من الناس شاهدوا كوادر أمانة عمان عم بتشيل الشجر من الأرصفة وفي ناس اعترضت وأنه هذا شجر وما بصير نشيله يا دوب إحنا بطل في عنا مساحات خضراء وبطل في عنا كذا حتى الشجر اللي على الرصيف يعني ما صدقتوا الله يطلع ويصير منظر حلو بدكم تشيلوه. الفكرة أنه أمانة عمان بتقول بأنه يعني موضوع الأشجار أصبح عائق أمام العديد من المشاة لا يمشوا على الأرصفة وأنه هاي الأرصفة هي مخصصة لأنه المشاة يمشوا عليها, فلذلك لتعزيز السلام المرورية عشان الناس ما تضطر تمشي على الشارع ويكون معها مجال ومعها راحة أنها تمشي على الرصيف فإحنا أزلنا هاي الأشجار. اليوم أنا كمان حقي أسأل أمانة عمان بأنه طيب هاي الأشجار بتنحرق بتكبوها ولا اللي مثلا يستصلح للزراعة منها بترجعوا يعني مثلا ممكن انكم تزرعوا باماكن ثانيه. أمانة عمان جاوبت على هذا السؤال وقالت انه هذا لا يعني انه احنا مش مهتمين بموضوع التشجير في العاصمه عمان وفي عندنا خطط تشجير ان شاء الله راح نبالغ يعني راح نباشر فيها علشان نزيد المساحات الخضراء اللي موجوده بالشوارع. اما موضوع الارصفه فهو حق للمشاة ويعني ما بيطلع لاي حدا انه يزرع على الرصيف. انا مرات بشوف ناس زرعين نخل يا اخوان 4 نخلات على الرصيف تبع المشاة, لكن لكل الناس اللي قاعدة عم تحكي انه هذا غلط وكذا في جزء منهم اذا ممكن يتم اعادة زراعته ممكن امانة عمان وفي قسم كامل اكيد ودائرة كاملة للزراعة في امانة عمان بيستفيدوا منهم ممكن بزرعوهم باماكن ثانية يعني ما راح يروحوا على الكب وكل هاي الاشياء اللي بتنحكى. هل انتم مع فكرة ازالة العوائق من على الارصفة ووضع هاي الاشجار باماكن مخصصة وبأماكن تكون يعني غير الأرصفة اللي بيمشوا عليها المشاة؟ احكوا لنا. لكن قبل هيك خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ, كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز, تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
8: الآن بلا عص لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
11: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عدنا لكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء على الهواء مباشره، تحياتنا لكل اللي عم بتابعنا وبحضرنا ومازال موجود معنا. خلينا نبلش برسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. ما شاء الله المسجات مبلشة تهل علينا من الساعة 4:03. نسمع بالصواب
1: شيخنا أبو الجتاوي، أسعد الله مساءك ومساء الحر، ساق الله خالص الحر.
0: خفيف خفيف عادي، بخلص بخلص.
1: مساء جميع المستمعين حبيب القلب.
0: هلا حبيب قلبي، الله يسعد لي قلبك. احنا خلص انتصف شهر 9، يعطيك العافية، يعني اسبوعين ويوم بنقدر نقول احنا بلشنا ندخل شهر 10، راح تبلش ملامح الخريف تبين ونفحات الشتاء ورائحة الشتاء تدخل علينا لكل عشاق الشتاء. يلا يا رب ان شاء الله الامور كلها بتكون 100%. بندر المراجدي،
2: الله يسعد مساك يا همبك، الله يسعد مساك، مساء عريسنا المخرج المبدع لمتكتك ضياء،
0: هلا والله،
2: مساء الكادر الجميل النشيط اللي معكم، مساء المستمعين الكرام
0: حبيبنا يا بندر،
2: ومساء الأجواء الساخنة الحامية الشوب كثير الحمد لله على كل حال.
0: بالليل الجو بيصير
2: الله يسعد مساك يا همبك، شعللها شعللها همبك، الله يسعد مساك بندر المراجدي،
0: الأمور تمام، الله يسعد مساك حبيب القلب الجيتاوي الفخم المرتب، الله يسعد مساك حسام الخطيب، يا أهلا وسهلا أبو الخطيب. نسمع أبو الياس كمان شو بعث لنا.
3: جيتاوي قلب، جيتاوي أنت محترم،
0: أنت المحترم
3: وفخم،
0: الله يسعد
3: ورائع
0: قلبك،
3: هلا وجميل،
0: أيوة
3: ومرتب
0: ولعت
3: والربابعة محترم وفخم،
0: حلو
3: برنامجك فخم،
0: أنت الفخم
3: وأنتوا فخمين،
0: أنت الفخم
3: والطاقم فخم،
0: أيوة روح،
3: والمستمعين فخمين فخمين
0: أبو الياس،
3: لأنهم بيستمعوا لفخم زيك.
0: مبسوط مبسوط اليوم، رايق أبو الياس على الآخر، الله يسعد مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. نسمع أخونا كمان إيهاب صافي شو بعث لنا.
4: أبو جيت في الشزمة، في الشزمة لو في أزمة في حركة الوضع ماكل 550 أكس انسى الموضوع، الشهر صاد الله خالص،
0: امين يا رب. شهر 9 متعب جدا جدا جدا والله، انا عارف يا اياب، تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع هاي الرسالة كمان.
5: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي،
5: كيفك شو اخبارك؟
0: انا بجنن
5: والله يا اخوي، يا نفاق ولا رياء، الراديو ما بدقق عليه كثير
0: حبيبي،
5: على الساعة 4
0: حبيبي، شكرا شكرا.
5: ابو الجتاوي نزل
0: نزل على الساحة
5: وزع شوكولاتة طعمينة من الآخر، يسعد ربك،
0: الله يسعد
5: ربك محلاك يا أبو الجتاوي،
0: حبيبي حبيبي حبيبي
5: بالأمانة، أي قناة رحت عليها
0: حبيبي
5: سوقت لها وطلعت للأمانة
0: حبيبي
5: يا زلمة، أنا ما عرفت الراديو إلا من وراك بصراحة، معاك المشني يا أخوي
0: حبيبي أبو المشني،
5: كل احترامي لك،
0: أهلا وسهلا،
5: واللي مش عاجبه طق راسه بالحيط،
0: لا يا عمي لا يطق راسه بالحيط
5: وبس، واللي مش عاجبه القروع يروح طق راسه بالحيط.
0: القرع صح، الاقرع، هلا سيدي، هلا والله حبيب قلبي، الله يسعد لي مساك. اخونا سليمان العبادي،
6: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء، يسعد مساك انت وابو الربابعه العريس، الحمد لله على سلامته وجميع المستمعين. ابو الجتاوي عسيره البي واي دي يا زلمه، شفت لك ريلز هاي الجب زي اللي كانت معك اللون الجولد، يا طيب
0: والله
6: يا طيب، بس انت مش ذاكر قديش سعرها والله، قلنا عشان نجهز الكليه،
0: لا ما بدها كليه، لا ما بدها كليه
6: ابو الجتاوي
0: يعني صراحه هيك سياره بالنسبه لهيك خلينا نحكي مواصفات وموديل جديد وكذا سعرها جدا منطقي. هلا بدكم ترنوا عليهم او تزوروا المعرض عشان يعني برضو كمان تقدروا تتعرفوا على الاسعار، تجربوا سواقتها اللي هي البي واي دي تاي 7، صورت عنها ستوري، كان مفروض اعمل عنها فيديو ريل يا جماعه ومتحمس، لكن صار في ظرف انا تاخرت شوي، فقالوا لي ابو الجتاوي الخميس الجاي بتيجي بتاخذها، فالخميس الجاي رايح اخذ هاي البي واي دي تاي 7، بدي أصور لها فيديو ريل وراح أصور لكم إياها للسيارة بالتفاصيل. فلعشاق السيارات وعشاق البي واي دي بالتحديد لأول مرة راح يكون بالأردن عن طريقي فيديو إن شاء الله وريل يحكي عن التاي 7 وعن تجربتها وعن هاي السيارة، حاليا موجودة عند وكيلها وبتنباع وفي منها ألوان جدا خرافية، عجبني اللون الأخضر على التركواز خرافي. في عندهم واحد لون جولد كمان لون ذهبي, يعني عاملينها بطريقة حلوة. وما بالك برضو كمان الناس اللي بتعشق البوكسي شيب وسيارات اللي خلينا نحكي منظرها الصندوقي زي ما بسموه باللغة العربية الفصحى. حبيبنا سليمان الله يسعد مساك.
1: أبو الجتاوي والله الأزمة عندنا مش أزمة سير, أزمة أخلاق والله يا أبو
0: سليمان. والله من 97 وإحنا قاعدين نحكي.
1: الله يا ربي يهدي بالهم بس البشر.
0: آمين.
1: ادعي معي قول لي يا رب
0: يا رب
1: والله أزمة أخلاق قسما بالله
0: يا رب يا رب. هل أزمة الأخلاق تعالج؟ الله ما بعرف. لا تعالج أبدا والله لا تعالج إلا من نفس البيت من جوا. محمد شمس نسمع شو أخباره. وين أبو الشمس؟ هات حط لي مشاركته من عندك يا ضياء بس لي اياها.
7: مساء الخير يا عمو.
0: شو مساء الخير يا عمو؟ هذا محمد شمس يا ضياء. هذا محمد شمس ولا واحد اسمها شمسة؟

0: خلينا نكمل نشوف شو بعد.
1: سامة كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير بحب برنامجك معك محمد شمس.
0: إيش مالك يا محمد شمس؟ شو صاير معك؟
1: مساء الخير يا عمو أسامة، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير بحب
0: بعرفك عاقل. ألو مرحبا، صباح الخير، والله بعرفك عاقل، إيش مالك؟ تحياتنا لك أخونا عبد الله بن ياسين.
2: يسعد مساك يا أبو جيتا ويسعد مسا الجميع.
0: يا هلا والله،
2: حرام عليك. اليوم الأزمة وصلت الصبح لآخر الدنيا، ونفس الشيء بالترويحة، يعني أعطيك مثال.
0: والله صراحة أنا ما لاحظت، يعني أنا رحت يا أخوان من حي الصحابة على الدوار السابع، يعني مشيت طريق المطار كاملا ما كان في أزمة. هذا الحكي على الساعة 3 هسه، بعدها ما بعرف. وصلت أم أذينة ورجعت من أم أذينة على الدوار الثامن، ما كان في أي نوع من أنواع الأزمة بالطريق، يعني حتى استغربت أنه جد يعني شبه فاضية الشوارع، والله العظيم. فما لاحظت وين في وين في أزمة. هات كمل لنا سيدي، كمل لنا من عندك ضياء، يلا.
2: من خلف الجامعة الأردنية مستشفى الحسين لحد ما وصلت دوار المدينة أخذت معي تقريبا 45 دقيقة على إشارة الضمان الاجتماعي بشارع مكة بالترويح، أخذت معي حوالي ربع ساعة للساعة. كيف ما فيش أزمة؟ الله يسامحك. بس
0: الله يسعدك، والله ما بعرف، أنا شاهد عيان من بين ملايين شهداء العيان، شهداء من الملايين شهاد العيان اللي موجودين بالشارع. في ناس تشوفها أزمة ولا لا، بس أنت رايح لي ورا الجامعة الأردنية وعند المدينة الدوار مدينة الرياضية، ما هذا المكان، ما هو لو كانت كل عمان فاضية بظل هذا المكان أزمة. إحنا ما بنقدر نقيم الأزمة من هذا المكان، إحنا بنقيمه، أنت بتقيمه من هذا المكان لأنك بتمرق منه. أنا بقيم في أزمة أو ما في أزمة على طريق بيتي، وكل واحد بقيم الأزمة على طريقه اللي هو رايح عليها. أنا بالنسبة لي طريقي كانت سالكة وأمورها تمام. تحياتنا لك يا عبد الله، إن شاء الله توصل بالسلامة، وبينه وبينك هو أزمة، فيش أزمة شو مكان، بتضل الشوارع أزمة. الله يسعد مساك. الغزاوي تحياتنا لك حبيب القلب، يوجه رسالة لكل موظفين العالم والكادحين والعاملين في المعابد، ما في داعي للانهيار، اشتغل بس وانت بتعيط فقط لغير، فش داعي تنهار. صحيح صحيح صحيح.

لك انا ضد موضوع قص الشجر. احنا كل سنه بتزيد عندنا الحراره، لا هاي السنة الحرارة ما زادت عندنا، هاي الصيف كان صيف يعتبر من فصول الصيف اللي جيدة عندنا، ما فيش اشي بيقول انه كل سنة بتزيد الحرارة، لكن انت بنحكي كل سنة في صيف ومع عدم وجود الشجر بلطف الجو وإلى آخره. انا معك بهذا الاشي، والشجر فعلا زي ما هو بكتب بخفف الأجواء يعني

أنا بظني ماشي على الرصيف دغري وبوصل لمكان كثير كويس. أنا من مؤيدين هذا الإشي، لكن كنت بشرط إنه هذا الشجر ما ينكب. أنت ليه يعني أنت عم بتشيله بيظل شجر بالنهاية، ليه ينكب؟ بيظل كائن حي، ليه راح تكبوه راح تحرقوه؟ لا، أنا لما طلعت على الخبر أمانة عمان خصصت 18 دنم لزراعة الأشجار اللي راح يتم إزالتها من أمام يعني العمارات. طبعا في لجان بتدرس هذا الإشي، في أشجار بتكون مغطية على شواخص مرورية، شواخص ممنوع الدخول، في أشجار بتكون قد ما هي كبيرة داخلة على الشارع وعاملة عائق بالشارع، في أشجار كبيرة عاملة عائق للناس اللي بتمشي. برضو كمان إحنا مش كلنا أصحاء، في ناس بحاجة الرصيف، كبار السن بحاجة الرصيف، ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإخوان ذوي الإعاقة بحاجة الرصيف. اليوم هذا الرصيف مش منظر، هلا احنا بنعتبره منظر ماشي، لكن كثير ناس بحاجه انه يكون في رصيف على الاقل عشان يعرفوا يمشوا عليه ويقطعوا منه او الى اخره. فاليوم انت بتعالج هاي المشكله، بتعمل انصاف، بتشيل الشجر بتزرعه بمكان بيساهم بانه البيئه تصير احسن. اليوم عم تحكي عن 18 دنم راح يكون من انواع الاشجار المختلفه اللي راح يتم ازالتها من امام البيوت، وهيك انت ما قتلتهم، بالعكس رحت زرعتهم بمكان ثاني واستصلحتهم للزراعه بمكان ثاني. هلا الاراء بتختلف، انا شفت كثير ايضا تعليقات لا تؤيد هذا الشيء، بقول لك الشجر وحرام وقتلتوهم وبكفي هاي الهمجيه. انا بقول لك هاي همجيه لما يكونوا بدهم يكبوهم، اما لما بدهم يزرعوهم بمساحه اراضي 18 دنم، فانا بالنسبه لي يعني لا، مع انه الناس ترجع تاخذ حقها بالرصيف، ومع انه هذا الشجر يظل عايش ولكن بمكان مخصص له. ويعني زي ما حكينا ايضا امانة عمان قالت بانها عم تهتم شديد الاهتمام بموضوع الرقعة الخضراء والتشجير وهاي الأشياء، ومن أولوياتها وراح يكون لقدام في العديد من المبادرات لزرع الأشجار بالعديد من الأماكن المناسبة. وهذا الإشي اللي إحنا بنتمناه، لأنه عمان زمان غير عن عمان الآن. عمان زمان كانت كلها شجر، كانت كلها جبال، وكان الجو فيها بجنن. اليوم حتى يعني ليه صار الجو بعمان انت بالصيف لما ترتفع الحرارة؟ يعني زمان هسه انت 33، على فكرة ايام زمان قبل 15-20 سنة 30 و31 بعمان كانت بتجنن الاجواء، لانه صح في شمس وصح في حرارة عالية، لكن نسبة الخضار ونسبة الشجر الموجود قبل ما الاسكانات تكتسح عمان والبنايات تكتسح عمان كانوا يلطفوا الجو بطريقة مش طبيعية. حتى بالليل مع وجود المساحات الخضراء والشجر نسبة الأكسجين أعلى ونسبة البرودة بالأجواء بخفف لك الإحساس بالحرارة. اليوم عمان للأسف أنت بتطلع عليها المساحات الخضراء اللي موجودة فيها يعني شبه انعدمت، عن جد شبه انعدمت. وين بتلاقي خضار هسه في عمان؟ بدك تلاقي الخضار تطلع على طريق المطار والأماكن هاي اللي أصلا برضو كمان قاعد عم تنبني وقاعد عم ينعمل فيها إسكانات وا وا وا إلى آخره. والله يسامح اللي كان السبب واللي كان في سوء تخطيط بانه اليوم انا ماشي بدي اقلبها عاصمه، بده يكون فيها اكبر عدد سكان، بده يكون فيها عمارات باشكال كذا، بدك ترخص اسكانات، بدك كذا، ولكن كلها راحت على حساب خلينا نحكي الثروه الشجريه والثروه الخضراء اللي موجوده عندنا. طلع العلي، خلدة، ام السماق، إذا كنت تروح عليهم قبل 20 سنة، بديش أحكي قبل أكثر من 20 سنة، بال 2006-2007 تشوف مساحات خضرة فيها خرافية. لما بتروح على تلال علي وخلدة بالثمانينات بالتسعينات بداية الألفينات بتشوف فيها أراضي وكلها مساحات خضرة، ولكن هاي الأراضي كلها انباعت وطلع بدالها إسكانات. وهذا الإشي اللي إحنا نزعل عليه. أنا بالنسبة لي هذا الإشي بزعل نوعا ما، لكن أنا بدعو أيضا كمان إخواننا بأمانة عمان إنه يكون موضوع التشجير وموضوع خلينا نحكي الاهتمام بالمساحات الخضراء يؤخذ بعين الاعتبار. يعني لسه في أراضي فاضية وبنقدر نزرعها وبنقدر نعلي المساحة الخضراء عندنا في عاصمتنا. المهم خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان.

0: عربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد.
2: أمنية من بيون

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

وسهلا حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم ببرنامجنا على الهواء مباشرة، برنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي.

سمعت بالخبر اللي بقول لك 42% ونص من طلاب المدارس الخاصة يعانون من السمنة. المدارس الخاصة 42% ونص منهم بيعانوا من السمنة. ولا والله ما ذبحنا غير اللانش بوكس. الله يرحم أيام ما كان مصروفي ربع دينار ولا 15 قرش تروح تشمط فيها المنقوشة يا معلم, أو تشمط لك فيه سندويشة فلافل كانت الحقها 10 قروش عبارة عن حمص وفلافل, الحقها 15 قرش بتكون حمص وفلافل وسلطة فطحينية. والكعك, الكعك كانت ربع دينار بتذكر سندويشة الكعك في المدرسة. هذا قبل يعني هذا ما بعد المناقيش. المناقيش كانت حقبة طويلة بعدين برجي دخلوا فلافل الكعك والفلافل العادي. أنا يا معلم كنت مدمن فلافل. والمشكلة تروح معلم تقريبا يعني 5 كيلو رايح 6 كيلو و6 كيلو راجع وانت مروح من المدرسة. تمشي كل يوم 12-13 كيلو مشي صيفا شتاء خريفا ربيعا, الدنيا سيول الدنيا ثلج بدك تقوم هاي السيفتي تبعك حشاكم البسطار لابسه. كنا ننزل على سوق الجيش في الزرقاء نشتري حشاكم بساطير الجيش وانتو بكرامة ونمشي فيهم قال بالشتاء عشان سين نروح فيهم ونرجع على المدرسة وما نتأثر وما يدخل مي ونتحدى بعض. شو يا زلمة احنا مرابطين رايحين راجعين مشي نتحدى بعض. اسمع والله البسطار تبعي ولا السيفتي تبعي ما بيدخل ولا نقطة مي ولا مش عارف ايش وانا كاتبلر وانا تمبرلاند. يعني كانت قصة. ويا كنا نشتريهم من سوق الجيش يا اذا بدنا يعني نشتري تمبرلاند ولا نشتري كاتربلر اللي هو الكات هذا السيفتي الكات. ننزل على العبدلي معلم على سوق الجمعة. حلو سوق الجمعة يا معلم يكون حقه 15-20 مرات 12 مرات 13 تشتري لك أحلى يعني السيفتي هذا الأصفر. تعرف أنه إلى الآن أنا بحبهم وإلى الآن أنا كل شتاء بشتري هذا السيفتي اللي لونه جاي على صفار اللي بيجي شمواه. يا الله شو بحب ألبسه شو بحب ألبسه على الجينز وعلى القمصان. تخيل ما بعرف أنا لحد الآن بحبه هذا الإشي. فهلا هالمساكين بالمدارس الخاصة لانش بوكس, طبعا لانش بوكس وزنه 2.5 كيلو بعدين بروح على المدرسة بكون شامط اللانش بوكس هو أصحابه بشمط زنجر برجر. هيك صارت المدارس الخاصة زنجر برجر وينجر كوردن بلو ناجتس مطعم سناكات. هذا مش مقصف مطعم حرفيا مطعم سناكات فيه جوا مطعم كافتيريا يعني. ويلا وشوكولاتات على شبسات على مش عارف ايش وحصة الرياضة يا ترويحة يا بيعوضوهم بحصة ثانية. والأولاد كيف بدهم يتحركوا كيف بدهم يتحركوا طول يعني طول ما هو قاعد في هالمدرسة قاعد بحش وقاعد بتطلع على الأستاذ وبتعلم منه. لا في حصة رياضة ولا يمكن بعرفش في ناس لسه بتهرب من المدرسة يعني بالمدارس الخاصة في ناس بهربوا من المدارس في أولاد لسه بهربوا يعني. يقول الحكومة أكيد في ناس تهرب بس الخاصة يعني أشد لأنهم في ناس تهرب لا بتسلقوا سور ولا بهربوا ولا بهربوا من الأساتذة يعني ما في ما بتحس في حركة ما في حركة. على كل الأحوال بعيدا عن الكوميديا السوداء اللي كنت بحكي فيها قبل شوي ولكن عن جد أخواننا والأهالي اللي مسجلين أبنائهم بمدارس خاصة اهتموا بصحتهم البدنية. اليوم هذا رقم عالي انت قاعد تحكي تقريبا نص الأطفال اللي مسجلين في المدارس الخاصة يعني بيعانوا من السمنة وبيعانوا من ارتفاع الوزن. طيب هلأ في إحصائية نزلت خليني أفوت أقرأ لكم إياها عن طلاب المدارس بشكل عام أوزانهم ويعني شو طبيعة أكلهم وشو طبيعة هاي الأشياء. حلو يعني نعرفها زي ما يقولوها باللغة الإنجليزية good to know. يلا خلينا نشوف.

سيدي العزيز، حسب الإحصائية اللي أمامي بتقول ثلث طلاب المدارس بالأردن من عمر 13 ل17 سنة في عندهم ارتفاع كبير في الوزن ويعانون من السمنة. تخيل احنا عم نحكي ثلث طلاب المدارس. طبعا يعني الصحة بتحكي انه 12% بس، شوفوا هالرقم قد ايه واطي، 12% بس من طلاب المدارس بهذا العمر اللي هو من 13 ل17 بيمارسوا اكثر من ساعة يوميا من النشاط البدني، و31.5% من طلاب المدارس لم يشاركوا بحصص الرياضة. ما فيش حركة مبدئياً.

هنا يا جماعة أيضا الصحة تقول أنه هناك رح يكون في لجان مشتركة من وزارة الصحة وزارة التربية والغذاء والدواء لفرض رقابة على المقاصف المدرسية وشو الأشياء اللي قاعدة بتنباع داخل هاي المقاصف والمواد الغذائية اللي عم بتسبب هاي السمنة للأطفال. طب بلكي يا أخوان يعني بوكلوا كثير عندهم بالدار، مش شرط يعني نصحيه من المقصف، الدار الدار عشيات غدوات فطورات كله في يعني أولاد يعني بعضوا على إيد أخوهم الصغير إذا جاعوا.

الوزارة بتقول انه 20% او 20.8% من الطلاب بيعانوا من زيادة الوزن، اما 12.1% بيعانوا من السمنة، يعني مرض السمنة. والله كثير، والله كثير يا اخوان.

0: برنامج إشي أتوقع قرأناه من فترة، لكن والله هاي الإحصائية والحصيلة الأمامي يعني حصيلة مرتبة صراحة. بقول لك يا معلم، أكثر الدول غضبا في العالم والدول العربية، الترتيب على العالم العربي واحد، إحنا الأردنيين رقم واحد بالعالم بالغضب، عفوا رقم واحد على العرب بالغضب، ورقم اثنين على العالم بالغضب. تخيل، ولا يا زلمة احنا اسماء، احنا عندنا كمية الأخبار والجرائم والقصص أكثر من شيكاغو. يا زلمة يعني احنا عندنا زي القنوات الأمريكية 24 ساعة قصص، 24 ساعة قصص. يا زلمة في يوم مر علينا ما سمعنا فيه قصة؟ يعني بعيد الشر، حادث ولا واحد قاطع أصبع واحد، ولا واحد ضارب واحد بوجهه، ولا عشرة هجمين على بيت واحد ومكسرين له سيارته. في مشكلة عندنا، في مشكلة بالغضب. نعم، نحن شعوب أو نحن شعب يعاني من غضب غير مسبوق. أنت لما بتحكي حسب يعني أنت بتطلع لما بتحكي حسب مؤشر كالوب، يعني مشكلة، والله مشكلة. يلا خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يؤكد للمملكة إصابة 11 شخصا بحالات اختناق بسيطة ومتوسطة جراء تسرب غاز الأمونيا، والأجهزة المختصة تتمكن من السيطرة على التسرب. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يقول للمملكة إن تسرب غاز الأمونيا جاء نتيجة إجراء عمليات صيانة لإحدى المضخات القديمة. مراسلة المملكة تفيد بإبلاغ العاملين بالعودة إلى المواقع التي أخليت بعد السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب جديد اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني. وزارة الصناعة والتجارة تكشف عن خطة حكومية للتعامل مع أي مستجدات تطرأ على باب المندب، منها نقل الحاويات برا، وتؤكد أن حركة البواخر إلى الأردن عبر باب المندب تصل بصورة طبيعية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلق العص الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: يلا خلينا نكمل معاكم ونشوف شو في رسائل وصلتنا على رقم الواتساب 0784631 ونشوف سامر عمر.
1: اسمع وافهم مني وعاشوف الطريقة أسامة الجيتاوي عإذاعة عين حريقة
0: حريقة حلو
1: أيو والله معنا نمبر ون في عمان
0: حلو
1: أسامة غالي علينا بنحبك في كل مكان جيتاوي نحبك والله إحنا بنحبك
0: أيوه
1: جيتاوي
2: والتك التك عالسامر التك التك
0: يعني هيك الساعة الثانية منكون بلشناها عن جد وإحنا يعني مبسوطين مع سامر عمر ورجعنا لكم حبايب القلب برنامجنا برعاية بي واي دي وبرعاية أيضا جامعة عمان العربية الفخمين تحياتنا لهم.

جامعة عمان العربية اللي بنحكي دائما انه من الريادة المحلية للمنافسة العربية وصولا الى العالمية. طبعا جامعة عمان العربية حققت يعني ما شاء الله مراكز متقدمة على مستوى الجامعات يا جماعة، مستوى الجامعات الأردنية، وتربعت على القمة محليا بحصولها على المركز الاول بين الجامعات الخاصة الأردنية بتصنيفي اللي هم الاس سي لامجو اتوقع يا رب اكون قارئه صح، واليوني رانك للمرة الرابعة على التوالي. وطبعا الجامعة بتواصل مسيرتها نحو افاق اوسع من التميز. ايضا اليوم بتتجاوز جامعة عمان العربية حدود المنافسة المحلية لتثبت حضورها بقوة على مستوى الوطن العربي، محققة انجاز نوعي بدخولها بقائمة افضل 100 جامعة عربية بتصنيفين دوليين مرموقين. طبعا اكيد المرتبة 68 عربيا ضمن أفضل 100 جامعة بتصنيف تايمز هاير إديوكيشن للجامعات العربية، وأيضا The Arab University Rankings. جامعة عمان أيضا جامعة عمان العربية المرتبة 93 ضمن أفضل 100 جامعة في تصنيف QS Arab Region University Rankings. وطبعا ما توقفت مسيرة التقدم والنجاح عند هذا الحد، واصلت الجامعة ما شاء الله حضورها المتقدم في التصنيفات الدولية، وحققت المركز الثاني محليا بتصنيف الويبوميتريكس، وطبعا لجانب حصولها على مراكز متقدمة بأربعة تصنيفات دولية. إنجازات بدأت من القمة محليا وامتدت لقائمة أفضل 100 جامعة عربيا، واليوم بتتجه بثبات نحو المنافسة على الساحة العالمية. بنوجه تحية لجامعة عمان العربية اللي بلشوا من الأردن وعم بينافسوا عربيا ويطمحوا دائما إلى العالمية.

0: معكم مرة ثانية نسمع هاي الرسالة.
1: معلم أسامة الله يسعد مساك
0: يا حبيبي.
1: شوف أقول لك شغلة،
0: قول.
1: طول ما هو عصب عماني معطلة الشوارع رايقة، شوف على آخر الشهر كيف بتصير الشوارع. طبعا عصب عمان الجامعة الأردنية،
0: الجامعة الأردنية صحيح صحيح، مع أزمة الجامعة الأردنية. نعم أنت بتحكي عن ما شاء الله يعني عدد مهول من الطلاب وعدد مهول من السيارات. يلا يا سيدي الله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله الأمور تكون تمام، وإن شاء الله يا رب بيوم الأيام بعد عدد سنوات إن شاء الله ما يكون كثير طويل نقدر نقول إنه لقينا حل الأزمة يا رب.

0: احترام ابو الجتاوي زياد نزيه. يا اهلا وسهلا يا زياد، نسمع اخونا سمير شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يمسيك بالخير. يعني انا بدي اقول لك انت مش حلو كتير، انت احلى من كاسة القهوة اللي انا بشرب فيها قاعد.
0: ما شاء الله علي، شو بجنن.
1: اول شيء الله يمسيك بالخير انت وكادر البرنامج المحترمين جدا. ثاني شيء بدنا هيك ضحك من ضحكاتك الحلوة هيك، انا بحب اضحك معاك
0: والله دائما موجود.
1: انا بحب اضحك معاك اللي بتضحكها هاي من قلبك هاي.
0: حبيبي والله كل حلقة بضحك من قلبي معاكم. حبيبنا يا سمير الله يعطيك العافية ويسعد مساك حبيب القلب. يا هلا ويا هلا ويا والله يا هلا ويا مرحبا والله. نسمع اخونا ابو يوسف.
2: ابو جتاوي الله يسعد مساك انت وضياء الرباب، الله يسعد مساك وجميع الكادرين.
0: هلا باشا.
2: وإلى جميع المستمعين
0: يعطيك العافية،
2: تحية مني يا أبو يوسف.
0: الله يسعدك. هلا سيدي يسعد مساك. نسمع هاي
3: المساعدة. يسعد مساك أخوي بالجتاوي، كيف الحال؟
0: تمام.
3: إذا أنت بالصبح بتقول فيش أزمة فيش أزمة، طب ولا ليش تأخرت بالجتاوي؟ ليش تأخرت لطلعت علينا 4:10 ولا 4:15؟
0: تأخرت ليش؟ 4:15
3: الحق على أحمد الطراوني يا أخوي اللي معطيك عين.
0: لا أنا اليوم ما فتت 4:15، اليوم فتنا 4:07 أو 4:10. طيب هلا في شغله بدك تعرفها حبيب القلب، انه اذان العصر عم بصير يقرب على وقت البرنامج، فاذا بدي اطلع الساعه 4:04 4:05 ما بزبط، راح احكي كلمتين مرحبا يعطيكم العافيه ولازم يطلع الاذان. فهاي الفتره لانه الاذان قاعد عم برجع على وقت البرنامج لما يبلش، فاحنا بنرفع الاذان وبنطلع الاعلانات بعدين انا برجع بفوت بالبرنامج، فهي هاي الفكره. هلا الاذان راح يصير يرجع برضو كمان اكثر، يعني راح يصير 4:05 4:10، فوقتها خلص على الساعه 4:04 ببلش البرنامج وبكون طالع من وقت برنامجنا. يعني انا بتذكر كنا لما على رفع الاذان قبل فترة و 24 كان يأذن، هسا عم برجع عم نضطر انه نحطه تقريبا يعني 4 وكم دقيقة، وبعدين بضل بيأذن لل 4:10 عبين ما انا اطلع، فعشان وقت الاذان عم بأخر. لكن تحملونا هاي الفترة، بس وقت الاذان يرجع برا الساعة 4 منصير نطلع على الوقت والامور 100%. تحياتنا لك حبيب القلب. أنس العبادي تحياتنا لك حبيب القلب. هلا دكتور، نسمع هاي الرسالة.
4: أبو الجتاوي الله يسعد مساك سيدي.
0: يا هلا والله
4: سيدي، خليه يشيل الشجر اللي مغطي الكاميرات على القليلة، مش بس اللي مغطي على القربات على الناس، والله الكاميرات أهم.
0: الكاميرات أهم. تحياتنا لك حبيب القلب. هلا والله أبو الجتاوي. هاي صورة لمدارس أم السماق الشمالي للبنين ببداية الثمانينات بجانب دوار نعيمات. تخيل المساحات الخضراء والمساحات الفاضلة بأم السماق. تفضل يا ضياء، طلع طلع طلع الخضار، طلع الأراضي الفاضية وطلع. أقسم بالله. نعم طبعا.

0: أن تكون موضوعي ولا تجمل القرارات الصادرة. يعني بحط لها ميك اب بالقرارات الصادرة عن أمانة عمان. صديقي والله أنا إنسان شايف أنه أنا الرصيف من حقي أمشي عليه, ومش من حق لجنة العمارة تيجي تقعد وتحط شجر وتزرع لي إياه وما أعرفش وين أمشي. أنا بالنسبة لي بعرف أنه الرصيف استخداماته في الحياة هي عشان يفيد الناس اللي بتمشي عليه. اليوم 18 دنم غير كافي, بدنا نقعد أنا وياك وتعطيني دلائل وأوراق بأنه هاي المساحة لا تكفي لعدد الـ الشجر اللي ممكن يتم اقتلاعه اليوم. غير انه في 18 دنم, اليوم في مديرية زراعة بأمانة عمان, هذا الحكي كله راح ينزرع بأماكن ثانية. احنا اليوم ما بنحاول نجمل قرارات قد ما بنحاول نوضح وجهات النظر, ونوضح انه اليوم ما في شجر راح ينكب وما في شجر راح ينحرق. الشجر اللي يتم الاستصلاح زراعته من أول وجديد وقابل لإعادة الزراعة راح يتم زراعته, وزي ما حكينا في 18 دنم موجودين لزراعة هاي الأشياء اللي يتم اقتلاعها من أمام المنازل. لا هاي آراء شخصية, لكن أنا صدقني والله ما بجمل إشي, يعني مش مستفيد إشي من أمانة عمان. والله علي مثقفات لحد الآن مش عارف متى بدي أدفعهم, ولا مستفيد إشي الحمد لله رب العالمين. فلا إلي لا ناقة ولا جمل بإني أجمل أي نوع من أنواع القرارات. أنا بالنسبة لي بقرأ الخبر وبشوف ردود فعل الناس, بشوف قدام الخبر بسأل الأسئلة, إذا لقيت إلها أجوبة بحكيها وبجاوبها وبحكي يعني نوعا ما رأي الشخصي بهذا الموضوع. ولما يكون في حاجة للانتقاد وفي حاجة لأنه ننتقد ونحكي برضو كمان بننتقد وبنحكي. تحياتنا لك حبيب القلب. أخونا سلطان العدوان, نسمع شو بعث لنا.
1: الله يعطيك العافية أخو سامة, والله موضوع جميل وموضوع مهم صراحة. يعني أنا من سكان منطقة خلدة,
0: نعم,
1: وفعليا تحزن لما تشوف منطقة كانت فيها.
0: أنا أبو عدوان ولا قطعان بواردك حبيب القلب. أنا يعني إلى الآن أهلي موجودين بتلاعل علي, أهلي سكنوا يمكن بالثمانينات في تلاعل علي, وأنا تربيت وانولدت في تلاعل علي. فأنت بتعرف تلاعل علي خلدة أم السماك كلها تعتبر مناطق قريبة من بعض ومتلاصقة مع بعض جغرافيا, فيعني قادر أفهم قديت تلاعل علي خلدة أم السماك كانت مناطق عبارة عن جنان من قد ما فيها حرفيا أشجار. تفضل كمل.
1: يعني متنفس لسكان المنطقة من مناطق خضراء وأراضي فاضية, وتحزن لما تشوف هسه كلها العمارة ملزقة بالعمارة.
0: والله
1: يعني كمان هذا المواضيع مهمة, انه في دور على أمانة عمان,
0: نعم,
1: مفروض على الجهات المعنية انه تخطط على وجود مساحات خضراء متنفس لسكان المنطقة.
0: لازم
1: يعني يعملها حديقة.
0: لازم,
1: يعني احنا في عنا أرض فاضية مستملكة من زمان يعني,
0: نعم,
1: وعساس انها حديقة. أنا نتفاجأ يوم من الأيام على أنها تم بناء ديوان, مع أنه منطقة مش ناقصها يعني صالات وللمناسبات.
0: نعم نعم. هو شوف سيدي, أقول لك لا شك أنه في من هاي المشكلة من سنين طويلة جدا جدا يعني, وكان في ناس ومسؤولين ويمكن ما كانوا نوعا ما منتبهين أنه في مد عمراني وسكني وحجري يعني عن جد خرب جماليات كثير مناطق بعمان الغربية. خلينا نكون إحنا متفقين على هذا الإشي. لكن أنا قرأت قبل فترة بأنه الحكومة يعني ورئاسة الوزراء بالتعاون مع أمانة عمان والعديد من الجهات المعنية راح يكون إن شاء الله في افتتاح يمكن لأربعة أو خمس حدائق جديدة, زي حديقة النشامة اللي تم افتتاحها مثلا بمرج الحمام, وهي هي متنفس للناس وفيها مساحات خضراء وفيها مساحات يلعبوا فيها الأطفال وفيها ممشى وفيها جيم وفيها أشياء. فيعني إن شاء الله التوجه ويكون هلأ إحنا يمكن هم اللي بيقدروا يعملوا ثلاثة أربعة, سنة بعديها بيعملوا كمان ثنتين ثلاثة. إن شاء الله نوصل لمرحلة نلاقي إنه كل المناطق مخدومة بحدائق, ويتم مراعاة موضوع الأشجار وموضوع يعني خلينا نحكي التشجير بهاي الأماكن, لأنه عن جد للأسف إحنا الخضار شبه انتهى من العاصمة عمان, عن جد شبه انتهى. حتى بتروح على مرتفعات جبيها, أبو نصير, شفا بدران, ما في هاي كلها الأماكن كانت معروفة بكلها أنها كانت أماكن يعني خضراء وأماكن فيها شجر, تلعلعلي, خلدة, أم السماق, يعني والله تلعلع لي كنا نلقط توت ونلقط خوخ ولوز والأراضي كان في كثير أراضي فاضية وكانوا جيراننا وحبايبنا اللي تربينا معاهم ويعني عشنا معاهم طول حياتنا وإحنا صغار لكبرنا وإلى الآن إخواننا العساف شباب العساف وإخواننا من عشيرة العساف هم يعني كانوا الغالبية العظمى اللي متواجدين بيتلعلع لي كان عندهم ما شاء الله يملكوا العديد من الأراضي كلها كانت بيادر قمح كنا ننزل على القمح نلعب بالقمح ما في أرض فاضية كانت بتلعل علي أو خلدة أو أم السماق ما يطلع فيها بيادر قمح كانت عن جد شجر وبيادر قمح يا جماعة كانوا يحصدوا كانوا كذا لكن هاي الأراضي بالنهاية يعني انباعت وصار في بدالها إسكانات أنا كنت ساكن بعمارة بطفولتي هاي العمارة يمكن في قدامها يمكن 6-7 دنم أرض يعني وكلها قمح يا معلم يطلع فيها القمح تعلمنا نصيد جنادب فيها وتعلمنا نصيد أبو علي هذا اللي بمشي نحطه بمرتبان فيها وتعلمنا يعني كثير شغلات كنا نعملها بهاي الأرض ونجيب القمح قال ونحط طرف القمحة قال عسناننا زي هيك ونصير نمص فيها للقشة عساس أنه إحنا يعني شباب ما فيش زينا عشنا هاي الحياة شوف أنا بدي أقول لك شغلة أنا كثير مبسوط بإني أنا من الجيل اللي عاش واحتك بالطبيعة نوعا ما عشان هيك إلى الآن أنا بحب الطبيعة إلى الآن ما بمر علي أسبوعين إلا أروح على مكان هيك فاضي أفضي بالي فيه مكان في شجر مكان أقعد أولع نار أصفي لأنه أنا من أنا وصغير يا أخوان ومش أنا لحالي أغلبكم يعني أغلب جيلنا اللي عم سمعنا احتك حرفيا نزل على الأرض وانطبش ولعب بالبسكليتات ونزل على القمح وعلى البيادر وتسلق على الشجر ولقط وسوى فبتحس أنه أنت في إلك علاقة تربطك بالطبيعة ما بتخاف من الطبيعة ما بتخاف تدخل على أرض فاضية لحد الآن إذا والله شفت لي إشي هيك مثلا بدي ألقطه وبدي أطلع أشوف على الشجرة لحد الآن عندي القدرة والمهارة بإني أنا أطلع أتسلق على الشجرة مع أنه عمري صار 36 سنة داخل على 40 كمان 4 سنين فهاي الشغلات صارت فينا خلص إذا بتشوف شجرة لو شجرة كذا لازم تقوم تلقط لك واحدة تلقط لك ثنتين هاي العادة ما بنقدر نخلص منها فما بعرف هو الجيل الجديد ترى أنا بشفق عليه بالشغلة إنه يمكن فعلا ما احتك بالطبيعة لأنه هسه كل عمان كلها عمارات سكنية وإربد وكذا يمكن المحافظات لسه أخف شوي لما تروح المحافظات بتلاقي مساحات خضراء كثير كبيرة وفي متنفس لأهالي محافظة إربد وأهالي الشمال ما شاء الله عندهم ما زال يعني أراضي ومساحات شاسعة من الخضار ويعني رقعة خضار مش زي أول لكن أكيد مقارنة بعمان إشي كثير يعني حلو جميل وخصوصا بالربيع وخصوصا الربيع المضى لكن هذا الجيل يحتك بالتكنولوجيا والآيباد والعمارات والسيارات وكل إشي كهربائي وتكنولوجي ما نزلوا لا لعبوا بالشارع ولا وقعوا عن البسكليتات هلا طبعا مش الكل لسه بنشوف الشباب الأطفال بحفتلوا زي ما بنقول إحنا بلغتنا العامية بحفتلوا بهالبسكليتات بالشوارع لكن هاي المظاهر خفت كثير فالحمد لله إن كنا من جيل نعرف إن نطلع نلقط توت ونلقط عنب ونلقط دراج ونلقط كل هاي الأشياء ونوقع وننطبش ويلي ما كله 4-5-6 قطب براسه زي أنا قطب بركبتي قطب مش عارف وين يعني ما فيش حدا فينا مش مقطب كنا حرفين قرود وإحنا صغار عندنا طاقة نفرغها بالحارة نفرغها ببعض نفرغها بالأرض يعني كنا كثير مبسوطين بهاي الحياة عن جد لكن هاي أغلب الأشياء يعني كثير خفت بطلت موجودة طيب فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.

0: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: معروف. من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح، أميلشينات ناشونال.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

أحباب القلب مستمعينا الأعزاء، ويعني عندنا كثير تعليقات على كل المواضيع اليوم اللي حكيناها، وأنا دائما بحب هيك أحكي بمواضيع متفرقة وأسمع آراء يعني بأكثر من موضوع. كنا عم نحكي عن ارتفاع نسبة السمنة، وأكثر يعني يمكن من 42% من طلاب المدارس الخاصة حكى أنه بيعانوا من السمنة، وقرأنا يعني كثير شغلات بالمدارس بأنه يعني في عادات للأطفال أو لطلاب المدارس مش صح، عشان هيك مسببت لهم أغلبهم زيادة بالوزن وأيضا سمنة. يعني في فرق بين ارتفاع وزن وفي فرق بين السمنة، يعني اللي بتكون مش سمنة مفرطة، في سمنة وفي سمنة مفرطة، لكن عم نحكي عن السمنة العادية. وهون أختنا يعني رشا بتحكي لنا مين بيحكي عن اللانش بوكس، أنا مستعد أحكي للسنة الجاي عنه. أنا كنت عم بحكي قاعد إنه ما شاء الله هسه الطلاب ليه بنصحوا لانش بوكس وزنه 2 كيلو زنجر وبرجر وأشياء من المقصف، حصص الرياضة 31% بقول لك من الطلاب بيحضروش أصلا حصص الرياضة أو ما بيشاركوا بحصص الرياضة، فيعني عشان هيك هذا الإشي استدعى زي ما بيقولوها الانتباه من قبل وزارة الصحة ومخاطبة وزارة التربية والتعليم بأنه يكون هناك لجنة من الصحة والغذاء والدواء ووزارة التربية والتعليم للإشراف أو على الإشراف أو للإشراف على ما يباع داخل المقاصف المدرسية.

حبايب القلب، وطبعا قاعدين عم نستقبل رسائلكم على رقم الواتساب اللي هو 07-8-4-6-3-1. تقدروا تتواصلوا معنا عليه، وبرضو كمان تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا عبر التطبيق الخاص بإذاعة عين اف ام الموبايل ابليكيشن اللي بتقدروا تنزلوه اللي هو راديو عين اف ام او راديو عين جوردن. بتقدروا انكم تشوفونا وتسمعونا بنفس الوقت، وبرضو بتقدروا انكم تشاهدونا على شاشات يعني الأجهزة الاي بي ريسيفرز، وبتقدروا على أكثر من باقة يعني موجودين وموجودة إذاعة عين اف ام وشاشة إذاعة عين اف ام معاكم دائما.

0: يسمع أخونا عديش وبعث لنا
1: أبو الجتاوي. الله يسعد لي مساكم
0: هلا حبيبي
1: المستمعين.
0: يا هلا يا
1: هلا. والله تصديقا لكلامك هسه اثنين بالبياد يا غيزم كانوا يحكوا مع بعض يعني بس اللهم أنا معصبين شوي. فجأة لقيت لك اثنين نزلوا ببعض بوكسات
0: ملحمين بعض.
1: اسمع هيك هيك فجأة بدون بدون ولا سابق انذار يعني كانوا يحكوا مع بعض ما كان في مؤشرات مشكلة.
0: نعم
1: فجأة لقناهم داخلين في بعض بوكسات. الله يكون الله يهدي البال يا رب.
0: يا زلمة ثاني أكثر شعب غضبا على مستوى العالم. أنت بتخيل احنا رقم اثنين على العالم مش عارف مين سابقنا يمكن البريطان سابقنا لانهم بيعرفوا معروفين منهم اكثر الشعوب من اكثر الشعوب غضبا كمان. أسامة شو صاير بالعقبة؟ صاير فيه تسريب لمادة الامونيا لكن بحمد الله سبحانه وتعالى ما في اصابات وتم السيطرة على هذا التسريب من قبل اخواننا بالدفاع المدني والامور بالعقبة هينة والامور بالعقبة ممتازة وكل اشي 100% ما تقلقوا. عمار بطاح بيقول لي أيام المدرسة أيام زمان اللي ما أكل كعكة محشية شيبس ما راح المدرسة. والله. وبيقول لك ليش معنا دهون ثلاثية يزمكنا نأكل كعكة بشيبس أبو الشلن أنت بتخيل.

0: كم مرة بتكون أنت راكب سيارتك فجأة بنط واحد قدامك بتعمله بيب يا زلمة بتضلك 24 ساعة يا زلمة حل عني يا زلمة بعدين معك يا زلمة وين فايت. فبنتي الصغيرة صارت كل ما أزمر تحكي يا زلمة. أنت بتخيل يعني قد ما هي ملاحظيتني أنه أنا بسوق بكون معصب وبكون بزمر وبكون بحكي يا زلمة ليش فت علي ويا زلمة ما بصير ويا زلمة. صارت أول ما أطلع بالسيارة إذا بزمر زمور طبيعي تطلع عليه بتقول لي يا زلمة. بس هاي لحاله بقول لك هذا التوتر النفسي لحاله وانت رايح على اي مشوار يعني لحاله قصة والله. نسمع برضو هاي رسالة
1: ابو الجتاوي. يسعد مساك يعطيك العافية حبيبي.
0: على حبيبي
1: اقول لك حسرت انه احنا رقم 2 العالم والاول على العالم بالغضب. اليوم رايح على الشغل تمام وماخذ مسرب الشمال وفي واحد يتجاوز عن يميني. قال هو حر يتجاوز مش فارقه يعني يختصره. بس الفكره في قدامي سياره وفي على اليمين لقدام شوي صف شاحنه يعني هو البتوين اللي راح يبقى وراح يعمل كارثه.
0: كارثه هذا البتوين
1: فما مرقته فعليا لانه ما راح تزبط يعني صح. ما بزبط الا اذا توقف وقوف تام وكركب الدنيا عشان هو يمرق
0: صح.
1: فانا بس ما مرقتهش عادي يعني ما عملتش إشي ولا انه والله لبسته في حيطه ولا شغله. وتقول ابصر شو عملت له ضهها ماشي وراي بضوي عالي واطي وبزمر وبطلع ايده من الشباك ومعه شباب كمان يعني يعني يعني بدك تنزل بدك تعمل مشكله برضه يعني طبعًا. مش منطق اصلا تروح الشغل مش ناقصك تضر شغلك عشان اشي تافه. وفعلا ضلوا لمسافه طويله وراي وهو بيحاول وبيجي مره يمين مره شماله وبلاخم وبده يعمل مصايب بس عشان ما مرقته. والمشكله انه ما مرقته مش لانه بدي اجاكره قد ما لانه جد البتوين كان يعني راح يعمل كارثه
0: قاتل. خلص انت نفسك من زاويتك اصلا شايف البتوين احسن منه. انت بتكون من زاويتك شايف البتوين اللي بده يعمله احسن منه. ما احنا كنا نسوق وكنا بالزمانات نعمل بتوين وفاهمين شو يعني بتوين. البتوين قاتل البتوين على الثانية البتوين الله. انت بتكون بتراهن مع رب العالمين على حياتك على ثانية او جزء من الثانية رهان على موتك او موت اي حدا بالشارع. وربك لما يكون كاتب لك عمر وبده يرحمك وبده يضل حنون عليك ما بقتلك وما بخليك تعمل كارثة لانه حرفيا يا جماعة البتوين قاتل. هذا الشاب اللي عمل هذا البتوين لو شافته دورية شرطة ولحقته وصففته على اليمين مشان الله يا سيدي ومشان مش عارف ايش والله يا سيدي مش عارف شو والله ما قصدي يا سيدي والله امي تعبانة والله اخو الشاب قاعد برج وصايبه حادث صرع رايحين ننقله على المستشفى والله مشان الله لا تخالفنا وبس يخالفه بصير يطلع يقول جباية والله لا يوفقكوا والله لا يوفقكوا. يعني برضو كمان بدنا مشان الله يعني لسه مع كل هاي الكاميرات ومع كل هاي الرقابة ومع كل هاي الأشياء ولسه في ناس بتخالف بهاي الطريقة الكارثية. اليوم أنا ما بزعل يمكن الناس أغلبها اللي ما بتخالف أو بتخالف بشكل بسيط مزعوجة من موضوع الكاميرات بس والله يا أخوان أنا وإياكم أكيد بنتفق شو ما كان رأيك باتجاه الكاميرات اللي بالبلد إنه لازم يكون في كاميرات عشان تضبط هاي الأشكال اللي بتعمل هيك بالشارع. هون لازمة الكاميرات وهون أنا بزعل إنه هذا لما إجا بده يعمل بتوين أو لو عمل بتوين إنه ما تصور على كاميرا وتخالف ونجاب لأنه هذا حرفيا قاعد عم بغامر بحياته وعم بغامر بحياة الناس.

أصلاً الله يسعدني مساك باشا، بقول لي تم إدراجك ضمن لائحة الإدمان. أنا الله يسعدك، يعني مش بس بالسيارة، بضل بضل التطبيق بجيبتي حتى عند الزبون جوا المطعم. الله يعطيك العافية. كان بعت لنا أصلاً مبارح إشي عن موضوع الذكاء الاصطناعي اللي كنا نحكي فيه. اليوم في خبر يا جماعة قرأته، أنا مهتمش بالاقتصاد بس لازم أنا أقرأ كل الأخبار، أنا بالنهاية بعتبر حالي صحفي والصحافة والإعلام عشقي، مع أني أنا بقدم إشي ترفيهي، بقدم إشي فيه نكتة، فيه إشي خفيف، أنا هذا النوع من الإعلام، الإعلام اللي أنا بحب أقدمه، أني أكون مع الناس وأحكي مع الناس ونسمع من الناس ونحكي قصص ونحكي مواضيع قمة.

0: متعتي اني اعمل هذا الاشي بالاعلام، لكن هذا الاشي ما بقدر ينكر اني انا بالنهاية صحفي، خريج صحف واعلام واعلامي، فيعني مهتم بالاشياء الاقتصادية، مهتم بالاشياء السياسية، مهتم بما يحصل في العالم، لانه لو الاعلامي والصحفي ما بده يهتم بهاي الاشياء حرفيا ما لوش داعي. المهم اليوم بقرأ بانه في كركبة بالاسواق العالمية عند شركات الذكاء الاصطناعي بسبب الاخبار التي يبثها الإعلام الأمريكي والإعلام العالمي بكل العالم عن تصريحات يعني الباحثين اللي قدموا استقالاتهم من مراكز ومن شركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وبعض أيضا تصريحات لمدير أنثروبيك اللي هو يعني أو اللي هي الشركة المشغلة لكلود، وبعد تصريحات سامي ألتمان الشركة المشغلة اللي هي أوبن آي لتشات جي بي تي بأنهم عندهم نية وراح يقبلوا طلب الحكومة الأمريكية أو الكونغرس بأنهم يقوموا بإبطاء تطور الذكاء الاصطناعي. التصريحات هاي كلها مع تصريحات الباحث اللي حكى أنه من هون لعشر سنين إذا تم أو إذا ظل في تطور بهذا الشكل المخيف للذكاء الاصطناعي راح يتم تدمير العالم. بعد كل هاي التصريحات اليوم الأسواق العالمية وخصوصا شركات الذكاء الاصطناعي صار في كركبة بالأسهم، صار في كركبة بالأسعار. يعني حتى هيك الخبر إجا أنه بعد تصريحات تخص الذكاء الاصطناعي ارتباك بأسواق، ارتباك بالسوق العالمي وبأسواق الأسهم. يعني العالم عم بياخد هاي الأشياء اللي عم تنحكى عن الذكاء الاصطناعي بجدية، وإن شاء الله ياخدوها بجدية أكثر، ونحاول أنه نستغل هاي النعمة أو هذا الاكتشاف الثوري وهاي الثورة اللي عمرها ما تعدى الثلاث سنين أو ما تعدى الأربع سنين كإشي إحنا بنعرفه ونستخدمه. أنا توقعات الشخصية أنه الذكاء الاصطناعي يتم كان استخدامه عسكرياً من 15-20 سنة، لكن طرحوه عشان البشر والشركات التكنولوجية يكون متاح للكل وكلها تتنافس وتطوره وتخليه يتطور زي ما هو متطور بالصورة اليوم اللي إحنا عم نشوفها. تحياتنا لك يا أصلان. أخونا ليث القيسي، نسمع شو بعث لنا.
1: موجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: عنا شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. مبدئيا الجامعات معطلة عشان هيك فيش أزمات كثيرة.
0: صح.
1: بس ترجع الجامعات إن شاء الله بترجع الأزمة ونرجع نضايق من الأزمة.
0: يلا.
1: بعدين شغل ثاني في مش عارف جمعية.
0: نعم.
1: بتطالب بنص ثروة الرجل، سمعت فيها؟
0: بتطالب بنص ثروة الرجل ليش اخوي؟
1: جمعية بديش احكي شو هي.
0: هون عندنا في الاردن يعني؟
1: بس بتطالب بنص نصف ثروة الرجل على اساس الرجال كثير ثريين يعني.
0: يا اخوي يطالبوا ولا ما يطالبوا، اليوم احنا بالنهاية في عنا شريعة بنمشي عليها كلياتنا. سواء ملهاش علاقة بتدين الناس، لكن في شرع بنمشي احنا عليه، الشريعة وشرع وعرف بنمشي عليه هو توزيع الميراث وتوزيع هاي الأشياء بحسب الشريعة الإسلامية، هذا اللي احنا بنمشي فيه والدولة كمان بتمشي فيه. فطلعت جمعيات اقترحت، بعرفش اذا هاي بالأردن ولا لا، بس المفروض ما فيش عاقل بيحكي هيك اشي والقانون يعني والناس بتوزع الميراث حسب الشرع، بتطالب بانه يكون نص ثروة الرجل للمرأة. يا سيدي الله يعطيها العافية المرأة، احنا ما منقلل من جهودها وتستاهل كل المصاري وكل ما يملك الرجل على الجهود والتعب اللي بتتعبه والأشياء اللي بتقدمها، لكن إحنا مش أوروبا يعني. بأوروبا أمريكا الوحدة زوجها بعد عمر طويل بيموت بتشلخ يعني، أو عفوا إذا بده يطلقها أو ينفصل عنها بكتب لها نص ما يملك باسمها وبقولها باي باي، يعني حرفيا مخسر. نسمع هاي الرسالة.
2: يسعد مساك أبو الجتاوي، بس حبيت أمسي عليك من ربوع ماحص.
0: حبيبي أبو الجلوسي
2: يسعد مساك، كنت زلمة رائع
0: أنت المحترم.
2: الله يقويك سيدي.
0: الله يسعد قلبك حبيبي القلب، تحياتنا لك.

قلت يا مساء الورد كيفك؟ اسمع، نزلت واحدة من سيارتي طلبتني على التطبيقات عم بسمع برنامجك، حكت لي ما بحبه هذا غير. ما بحبه غير. طلعت عليها وقلت لها والله أنا هاي القناة ما بغيرها. قالت نزلني نزلها يا زلمة، بلاش تروح هسه تفقعك نجمة ولا نجمتين ولا ملاحظة ولا كذا، ما بدناش يعني هاي الأشياء تأثر على الشغل. تحياتنا لك حبيبي القلب. علي يا زلمة والله إني كيوت، والله إني كويس ومحترم.

0: ساف الله يسعد مساك بقول لي احنا اخوانك واهلك. طبعا طبعا انا في الي اخبر بالرضاعه من العساف يعني اخواني بكل ما تحمل الكلمه من معنى. وانا متربي طول حياتي في الحاره مع شباب العساف والله والنعم من عشيره العساف اخواننا وحبايبنا وجيراننا في تلع العلي اللي ما زلنا الى الان بنحتفظ بعلاقات طيبه معاهم. يمكن احنا نعتبر من الرعيل القديم بتلع العلي فالقدام لقدام يعني. هذيك المره والله مريت على السوق شفت رائد الشلبي وشفت الشباب يعني شباب من العساف وقعدنا نتذكر تلع العلي ايام زمان وقبل ما يكون هذا السوق فيها وقبل ما يكون هاي كميه الاسكانات فيها كانت من اجمل المناطق اللي ممكن تسكنها. يلا والله والنعم من كل حبايبنا. محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: فتاوي يا حبيب قلبي ترسمع علي عليك دين انت.
0: دين ايش يا اخوي علي؟
1: انت وعدت تفي عربد يا اخوي.
0: ايوه
1: الله يستر عليك. ها
0: جيت
1: قد وعدك
0: جيت وما قلت لك
1: قلنا ما تبدك تيجي بس
0: والله لازم
1: ايوه نعمل صجية هيك
0: لازم نعمل حلقة من
1: اربد يا اخوك.
0: لازم
1: الله يسعد مساك
0: الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي. تحياتنا لكل اهلنا اللي عم بسمعونا حاليا ايضا بمحافظة اربد. بنوجه لكم تحية كثير كبيرة حبايب القلب ووعد وعد وعد خلاص هاي بنرتبها انا والطراونة والربابعة ان شاء الله بننزل بنعمل حلقة من قلب محافظة اربد. تكرم عيونكم ما عندكم ولا اي مشكلة بنروح زيارة وبعد الزيارة بنعمل صاجية سيدي. ابشروا ابشروا.

0: تساوي. انا حاطط بريك شاي بالسياره ورا كل يوم بطلع مكان شجر وقت العصر. والله انك بتفهم يا عمر. اسمع احنا بشر، احنا مخلوقين من التراب، احنا كبشر لازم يكون في إلنا ارتباط في الطبيعه. انسوا ربنا خلق لنا هالطبيعه وخلقنا منها، يعني مستحيل ما انسان يطلع على الطبيعه او على البحر او على الشجر ما انه يفضي باله، ولو اقول لك ساعتين ثلاث يحس حاله هيك ها انه والله فصل يعني حرفيا. فبقول لي بريق شاي على الحطب والامور بمزمز بريق هالشاي على الحطب وبيروح. ترى في كثير ناس بيعملوها. ابو شاب صديقي كبير في العمر، يعني يمكن عمره قارب السبعينات، معاه سياره هيك جيب قديمه، بطلع على كل يوم او بالاسبوع مرتين ثلاثه بطلع على الطريق الخلفيه تبعت السد. بتعرفوا هو سد الكفرين، في له طريق خلفيه انت بتجيها من بدر او من ابو السوس، اتوقع من ابو السوس بتجيها من ورا، بتكون طريق خلفيه بتنزلك على السد. شباب اللي بيسوقوا 4x4 وبيسوقوا بكبات بيعرفوا هاي الطريق الخلفيه، لانه على السيارات جدا مؤذيه، فبتلاقي كل اللي بيمشي فيها بكبات، طريق اصلا مش مزفته ومش مخدومه وما فيها إشي. لكن الشباب اللي بيحبوا يعملوا أفرود بدهم ينزلوا على سد الكفرين بيجوها زي ما بيقولوا من ورا. فببعض الأحيان إحنا منروح هناك منشوف هيك في بيكون جبال عالية وهوى وكذا، وقدامك البحر الميت وتحتك سد الكفرين وقدامك الشونة يعني، وحتى هاي الجبال بوصلهاش إرسال تليفون يا جماعة، فبتكون حلوة القعدة. لازم كل مرة ننزل، لو إحنا بننزل كل شهر مرة مرتين، لازم نلاقي أبوه لصاحبنا موجود لحاله حاطط هالضو ومولع نار وبريق، بشرب هيك عادته، بشرب كاسة الشاي بقعد ساعة بلملم الأغراض وبرجع على بيته. فدرباكم حالكم، درباكم على نفسياتكم. شكرا لكم، هيك وقت برنامجنا انتهى معنا لليوم. شكرا لحسن استماعكم. ضياء الربابة يعطيك العافية، وأيضا أحمد حواري يعطيك العافية. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الأعزاء، الله معاكم، سلام.
1: والإشارة سكرت يمين شمال، طالع نازل بعد الدوام روحت
2: عالق بالأزمة. سمعنا نكتي نضحك شوية
1: ونغير جو، روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يزور موقع المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. ولي العهد يؤكد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع. مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة يؤكد للمملكة إصابة 11 شخصاً بحالات اختناق بسيطة ومتوسطة جراء تسرب غاز الأمونيا، والأجهزة المختصة تتمكن من السيطرة على التسرب. مراسلة المملكة تفيد بإبلاغ العاملين بالعودة إلى المواقع التي أخليت بعد السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: بنتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

العيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت